0: شكرا.
1: بلا رحمه.
2: هل دخلت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرحلة المراوحة بانتظار انتخابات الكنيست؟ متى تصبح الحكومة قادرة على تنفيذ قراراتها في شأن السلاح؟ وهل الخلاف بين سلام ومنسة يخفي توتراً بين الرئاسة الأولى والثالثة؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب السابق الدكتور باسم الشاب.
1: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دونيز رحمي فخري. إن شاء الله تكونوا بألف خير. بداية طبعا ألف معايدة لكل اللبنانيين بعيد انتقال السيدة العذراء. هيدا العيد اللي بيجمع الكل، العيد اللي اليوم بتكون تضيع حيث مقامات العذراء مجموعين الأهل والأصدقاء والأقارب. تحية لكل الأهل اللي عم بعيدوا اليوم مع أقربهم مع أصدقائهم، هالعيد اللي بيجمع على أمل أن ننتقل مع لبنان كما انتقلت السيدة العذراء إلى السماء. نحن قبلين بدنا ننتقل مع لبنان إلى الخلاص إن شاء الله قريبا. ضيفي ببرنامج بلا رحمة اليوم بهذه الحلقة الدكتور باسم الشاب النائب السابق. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: صباح النور وتحياتي للبنانيين بهذا العيد المبارك.
0: صحيح
1: حقيقة.
0: عن جد هالعيد شو حلو لأنه بيجمع الكل، وهيك العذراء بتلم، الأم بتلم وهي أمنا بتلمنا كلنا.
1: صحيح.
0: دكتور بدي أجرب أفهم اليوم بهالحلقة أنا وياك شو عم بيصير؟ لأنه صراحة كتير من المعلومات، كتير من الأخبار، كتير من التناقض. منبلش بشي مننتهي بشي تاني، أخبار بتنكب عن قصد أو عن غير قصد، عن جهل أو عن ربما عن معرفة ولكن بيتضح أنه منا صحيحة. ماذا يحصل على مستوى لبنان وأمريكا؟ يعني الدور الأمريكي، لبنان اللي مطلوب منه مسار التفاوض، هيك اشرح لي شوي شو عم بيصير صراحة.
1: خلينا نرجع لعيد الانتقال السعودية.
0: أهين
1: أهون، لأنه هناك في إيمان، في إيمان الواحد إذا إيمانه قوي بيخلصه الخلاص بالإيمان. نحن هون ما بعرف إذا إيماننا بلبنان رح يخلصنا، مش كافي الإيمان لحاله هون. الحقيقة الأمور تغيرت كثيراً، والمشكلة أنه جزء من اللبنانيين والسياسيين اللبنانيين والأحزاب اللبنانية عم يتصرفوا كأنه نحن بعدنا ما تغير شيء، كأنه النظام السوري بعده موجود. على فكرة طلع قرار بالإعدام بحق بشار الأسد، في إزاعة ما حطت الخبر، كل إزاعة حطت الخبر.
0: أي إزاعة؟
1: في المنار بصراحة ما حطت الخبر.
0: بس طبيعي هذا كان، يمكن مش طبيعي انه تحط الخبر بركة.
1: المشكلة مش مع عدم حط خط الخبر بذاته، المشكلة بإنكار للواقع. إنكار انه ما بدنا، واقع مش حلو لأنه ما بدنا نشوفه، أوكي، بس الواقع واقع. لبنان تغير، إيران في لبنان نفوذها خف كثيرا، ما بدنا نقول انه راح. القوى المسيطرة في لبنان وأولا حزب الله لم يعد له هذا القدر من القوة العسكرية، لم يعد له القدر في فيتو سياسي، قرارات تتخذ اللي مش راضي عنها وهو مش قادر لا يوقفها ولا يسقط الحكومة. والولايات المتحدة الأمريكية اللي بحرب مع إيران وحزب الله من سنة 79 اليوم هي الحاكم والناهي في لبنان. ولذلك في تناقضات الأحزاب السياسية بدأت تتعاطى مع عدوان صهيوني أمريكي، ولكن نحن نفاوض الولايات المتحدة عبر الرئيس بري بشكل من الأشكال. ولكن بعد مش متقبلين أنه في زمن
0: تغير،
1: انتهى،
0: تحول
1: ما عاد فيها تيجي الشاحنة محملة بالسلاح توقع بالكحالة ويصير اطلاق نار ثلاث ساعات والجيش ما يقدر يتدخل او يتدخل والى اخره،
0: او يرجع تنرد
1: او يرجع وفي واقع جديد على الارض هو خراب كبير، دمار، نزوح اللي صار له فترة واللي رح نتعاطى معه. هلا كيف الخروج من كل هذه الصورة؟ الخروج من هذه الصورة انه الولايات المتحدة اللي هي اليوم عملت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل هي القوة الوحيدة اللي بتقدر تعمل هذه المفاوضات. انسحاب إسرائيلي من لبنان ما رح يجي إلا تحت ضغط أمريكي، مش تحت ضغط مقاومة. كما كان في الماضي. الظرف لم يعد يسمح لا ماليا ولا جغرافيا ولا آخره أنه يكون في مقاومة تلزم إسرائيل تنسحب مثل الألفين، هذا ما راح يصير. ولذلك الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة اللي فيها تضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان.
0: طيب صار لنا شهر ونص مضينا على اتفاق
1: إطار، بدها تاخد أكثر من شهر ونص. اليوم كوريا الشمالية والجنوبية عم يحكوا أنه بعد من سنة 54 لليوم أنه يفكروا باتفاقية سلام. هذه الأمور بتاخد وقت. هلا
0: عم تحط حضرتك الداد أنت، يعني الاتفاقية السلام هي نقطة الهدف النهائي، ربما ما بنعرف إذا سلام
1: صحيح
0: أو
1: صحيح
0: تطبيع أو اتفاق أمني.
1: حتى فخامة الرئيس يعني لما حكى بالأمم المتحدة بأيلول الماضي
0: قال مستعدين للسلام،
1: ما لم يقل أنه لبنان يريد إنهاء حالة الحرب، من ذكر أنه لبنان يريد إنهاء حالة الحرب،
0: بس باتفاق الإطار
1: بهالمرة بآخر زيارة الولايات المتحدة وقال نحن مستعدين ننهي حالة الحرب صح. وإلى الأبد كمان، وفي ناس انتقدوا على هالجملة. ولكن المفاوضات بدأت تاخد وقت، وإذا صار في جولة من المفاوضات ما عطت نتيجة، الهدف من المفاوضات أنه نبقى بالمفاوضات، لأنه الحكم واللي عم بدير المفاوضات هو الولايات المتحدة. لذلك لبنان حتى لو ما في نتيجة فعلية منه بوضع يقدر يسحب حاله من هذه المفاوضات.
0: بس ما قدرت أمريكا تطلب من إسرائيل تنسحب حتى الآن، يعني بالعكس اليوم بعدنا يعني وعينا على ضربات وغارات متجددة وقاسية بالجنوب على تلال النبطية.
1: صحيح، والولايات المتحدة كمان ما قدرت تضغط على لبنان أنه يأخذ إجراءات معينة
0: باتجاه حصر السلاح.
1: صحيح صحيح، يعني الولايات المتحدة تجبر إسرائيل وجبرت إسرائيل في عدة أمور، ولكن إذا الولايات المتحدة بتشوف شو الخطوات اللي قام فيها لبنان لحصر السلاح، بتلاقي أنه في لقاء مع اللبنانيين كلمة حزب الله ما بتنذكر، الكلمة ما بتنذكر. فإذا في
0: كيف هذا بس في تعهدات، في كلام رئيس جمهورية رئيس حكومة وقراراتها.
1: حزب الله قام بحرب إسناد، حزب الله فتح حرب ولكن عند الكلام مع الجانب اللبناني ساعات من الكلام كلمة حزب الله لا تذكر،
0: الجانب المنفذ اللي بده ينفذ
1: صحيح.
0: يلي هو الجيش اللبناني
1: صحيح،
0: يعني الجيش بعده على العقيدة السابقة يلي هو العدو هي إسرائيل وهو العدو بعده إسرائيل، وحزب الله هو المدافع عن لبنان.
1: ايه في هذا الجو صحيح، وفي اسباب له انه هذا الموقف، لانه نحن اذا بدنا ناخذ موقف غير هيك السلم الاهلي يتعرض للخطر
0: والحرب الاهليه والسرديه اللي بنسمع عليها.
1: وحزب الله قال علنا انه اذا بدكم تاخذوا هذا الخط الجيش بيتفكك.
0: ما هيدا تفكيك الجيش شو معناتها؟ انه بينسحبوا شيعة من الجيش؟
1: بس هذا ما راح يصير، ده ما راح يصير، يعني هذا كلام، لانه الحزب اليوم في وضع مأزوم، مأزوم انه طيب طلعوا من المفاوضات.
0: بس كيف بوضع، عفوا لما بنقول الحزب ضعيف، الحزب بوضع مأزوم، الحزب بس بعده قادر يفرض يفرض على السلطة عدم تنفيذ قراراتها. هلا السلطة
1: او تأخير
0: حكومة
1: تنفيذ قراراتها
0: ما نفذت بعد لنا سنتين، ما ولا قرار تنفذ من اللي اخذته فيما يتعلق بسلاح حزب الله.
1: صحيح.
0: حتى بقلب بيروت ما نفذوا شيء
1: قبل ما بلش بزوتر، خلينا بلش ببيروت.
0: لا يعني عمليا الحزب لا ما ضعيف، الحزب بعده قادر يفرض على الدولة وعلى السلطة اللي هو بده اياه.
1: لا انا لا بعتقد الحزب ضعيف، الحزب كل القرارات اللي اتخذت كانت الحزب مش موافق عليها، قرارات مجلس الوزراء وقرارات اخرى، وما قدر ما عنده حق.
0: قرارات بالهواء بعد على الارض ما منفذه دكتور،
1: مش بكل المناطق، مش بكل المناطق. هون مشكلة، في مناطق بلبنان اليوم اللي الحزب ما في يتواجد فيها مثل المناطق الأخرى، يعني المناطق البيئة الحاضنة للمقاومة الحزب موجود فيها بشكل معين، ولكن في بيئة غير حاضنة للمقاومة وإنه جزء منها يؤيد اللي مش موجود فيها. ما بعتقد اليوم الحزب في مرق شاحنة سلاح بالكحالة، في مناطق اليوم ما في فوت عليها. السؤال الدولة اللبنانية إذا في أي مأخذ، ها إنه قبل ما نبلش بزوتر تع تحت ضغط وا وا وا وا. خلينا نبلش ببيروت الكبرى. ليش بدنا نبلش بزوتر ونترك بيروت بهذا الوضع؟ لذلك كمان في عتب انه
0: ليش الدولة ما عم تعمل؟ ليش ما عم تنفذ؟ ليش؟
1: مش بس نحن عم نسأل هالسؤال،
0: في معلش بنسمع كلامهم بننبسط نفرح
1: وفود
0: جرب كلامهم نحزن، يعني هذا المثل فينا هلا نقوله.
1: الدولة عم تعطي جواب انه بدنا مساعدة، ما عنا امكانيات، ما عنا مصاري، بدنا مساعدات، ساعدونا
0: للجيش
1: بالمال ينفذ والسلاح، وساعتها نحن بصير فينا نفرض سلطة الدولة. ولكن هذا الرأي ما هو موجود في الولايات المتحدة، والرأي المعاكس اللي بيقول انه مشكلة لبنان ليست في المال والسلاح ولكن في التنفيذ الإرادي السياسي. واللي اول واحد بيقول هذا الكلام هو ديفيد شانكر. ديفيد شانكر
0: بس امريكا يعني فتحت له البواب لرئيس الجمهورية، صار في ترحيب بالرئيس، انعملت زيارة، قيل إنها ناجحة، في كلام بأنه هذه الحكومة المرة الأولى في حكومة مستقلة بلبنان.
1: هلا زيارة الفخامة الرئيس للولايات المتحدة إلى طابع أكثر من سياسي، يعني هو الرئيس المسيحي الوحيد لدولة عربية، و في نوع من التعاطف مع لبنان والوجود المسيحي في لبنان، وهذا واضح. وأول ناس اللي عندهم هذا العطف والتعاطف هو ماركو روبيو اللي هو كاثوليكي، ومن وجه له تحية بعيد
0: السيدة.
1: ففي عطف مع لبنان كونه في الرئيس المسيحي الوحيد في دولة عربية وآخر ما تبقى من المسيحيين في المشرق. هذا جزء مش صغير من العطف على لبنان، هذا واقع. ولذلك شو ما كانت الأمور السياسية، هناك عطف أمريكي وبالأخص جمهوري وبالأخص من اللي المسيحيين في الحزب الجمهوري اللي عندهم عطف على لبنان. شفنا هذا الشيء لما لغوا كل المساعدات الخارجية، ولكن عطيوا استثناء للجامعات الأمريكية في لبنان لأنه في علاقة مع لبنان. لذلك
0: بس عم تقولها حضرتك هلأ أنه في تشكيك بالجيش ويمكن ما يكون في مساعدات جديدة للجيش.
1: الموازنة الأمريكية لل 2027 فيها 36 مليون دولار للقوى المسلحة في لبنان، ما فيها أي مساعدة اقتصادية، زيرو صفر. والستة وثلاثين مليون مش من وزارة الخارجية، من وزارة الحرب وهي ضمن عنوان مكافحة الإرهاب، وفيها 3-4 مليون للتدريب، و3-4 مليون لإزالة الألغام، و3-4 مليون للحدود، ودعم للجيش مادي بـ5 مليون ونص أو هيك شيء. لكن التعويل هو على الكونغرس، اللي في قانون بالكونغرس لدعم الجيش ودعم لبنان. وبناء على هذا الشيء في وفد أمريكي في لبنان من هذه اللجان الأمريكية، اللي مش كونغرس منهم ولكن من رؤساء اللجان وآخرين، اللي جايين يشوفوا الوقائع في لبنان. وكان في اجتماعات صارت لدعم هذا القانون، ولكن لدعم هذا القانون بده يكون في تفاهم، و يعني المسؤولين اللبنانيين بده يشوفوا انه في واقع جديد في الولايات المتحدة، واذا نحن بدنا هذا القانون يمشي وياخذ مساعدات بدنا ناخذ مواقف معينة. بس انه لبنان تعود على ايامات اوباما اللي كانت علاقته جيده مع ايران، ونظر ناحيه اخرى لحزب الله وتمويل الحزب والنفوذ الايراني، كان في شيء من العادي هون انه الدوله اللبنانيه فيها تاخذ اي موقف، وبالاخير لانه لبنان رساله
0: بتضل المساعدات
1: بتجي المساعدات. هذا الواقع تغير. الاوروبيه منهكين في اوكرانيا، العرب اليوم حالتهم حالة بإغلاق مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية. لذلك نحن منا على سلم الأولويات
0: يعني، يعني
1: ولذلك إذا ما كان في موقف لبناني ذكي ولين.
0: شو يعني موقف لبناني ذكي ولين؟
1: يعني بده يكون إنه الأمريكان بده يشوفوا شيء من جهة حزب الله في لبنان. لبنان بده يقول إنه نحن
0: الموقف موجود، ربما التنفيذ المطلوب
1: إنه نحن مستعدين ناخد موقف لحصر السلاح أو نزع السلاح وإلى آخره، ولكن مش بس أخذ مواقف.
0: رئيس الجمهورية قال زيلوا الأسباب لهذا السلاح بصير هاي الموضوع السلاح، حكيها من أمريكا.
1: صحيح صحيح، ولكن
0: بالسفارة اللبنانية.
1: صحيح، ولكن الموقف الأمريكي في عطف على لبنان بس
0: مشروط،
1: ما في تفهم كثير لعدم تصرف القوى الأمنية اللبنانية بشكل حازم أكثر. هذا واقع.
0: حكيت عن زيارة الرئيس، يعني ما بعرف، حكينا بإيجابيات وزيارة ناجحة، اليوم في تشكيك إذا المفاوضات بتكفي أو لا، في تأخير للمفاوضات. كيف توصف الزيارة، زيارة الرئيس، وكيف تعلق على غياب وزير الخارجية؟ امبارح دكتور سمير جعجع أشار إلى هذا الموضوع بشكل واضح لما حكي عن إنه الخوف، لأنه يمكن ما أخذوا، لأنه الخوف دائما من القوي. أنا أيضا استغربت عدم مشاركة وزير الخارجية في الزيارات الرئاسية إلى الخارج في زمن يفترض أننا في دولة مؤسسات. أي مؤسسات هذه لا يشارك فيها وزير الخارجية في زيارات مماثلة؟
1: هلا وزير الخارجية لم يشارك، ولم يشارك أي وزير آخر. الرئيس راح،
0: بس أي وزير آخر مش
1: منفردة.
0: وزير الخارجية
1: ايه.
0: بزيارات الدولة
1: كان في أسئلة وطرحت على فخامة الرئيس إنه ليش ما في وزراء، فكان الجواب أنه نحن عم نحضر لمؤتمر في واشنطن يكون فيه وزراء آخرين. غياب وزير الخارجية يعني اللي قاله دكتور سمير جعجع صحيح، أنه بالمألوف أنه لما بيكون في زيارة خارجية ومنا شرط، ولكن المألوف أنه يكون موجود وزير الخارجية. هلأ في خلافات داخلية، ولكن لما
0: داخلية شو وين؟
1: إذا في خلاف داخل الوزارة أو داخل مؤسسة، ولكن لما لبنان بيطلع على الخارج
0: بدو ينسى
1: هاي الخلافات توضع جانبا. الأكراد العراق اللي كانوا عم بيقتلوا بعضهم كان عندهم مكتب واحد في واشنطن. الأكراد كانوا عم بيقتلوا بعضهم في شمال العراق، ولكن في واشنطن الصوت الكردي كان صوت واحد. إيه عدم وجود وزير الخارجية اللبناني ترك مجال لانتقاد لهذا الوضع. وبعتقد أنا أنه وغير أمور كشفت أنه في انقسام بلبنان اللي وصل إلى واشنطن في شكل من الأشكال. كان بعتقد أفضل أنه اللي بدنا نظهره للإدارة الأمريكية أنه نحن اللبنانيين مختلفين بين بعضنا في الداخل، ولكن أمام العالم ومصلحة لبنان
0: موحدين.
1: نحن موحدين.
0: ربما كان في حرص على إظهار الوحدة مع الطرف الشيعي عندما كان في إشادة واضحة وملفتة بالرئيس نبيه بري، يعني الوحدة مؤمنة كمسيحي مسلم. تقرأ هالشي هيك برأيك؟
1: ما بعرف إذا بقرأ هيك، يعني في شرخ مسيحي شيعي في لبنان، المكونات بلبنان ما بحياتها كانت بهذا الانقسام، حتى الانقسام مع السنة شفنا شو اللي صار بجلسة العفو. ولذلك التقارب أو الكلام عن رئيس بري من فخامة الرئيس وزيارة الرئيس بري لفخامة الرئيس قسم منا بعتقد قسم كبير هو للحفاظ على ما يكون الانقسام تام، يكون في شيء من التعاطي بين هذين المكونين على أساس أنه فخامة الرئيس يمثل المكون المسيحي والرئيس بري يمثل المكون الشيعي. ولكن نحن بنعرف أنه الإدارة الأمريكية تنظر إلى الرئيس بري بشيء من العطف، يعني أموس هوكشتين قال له يور ذا باس. يعني إذا فخامة الرئيس حكى هالكلام أوكي، أموس هوكشتين حكى هالكلام، ولذلك أنا ما بفسره بهالتفسير.
0: في رهان على رئيس بري واضح، والرهان الأمريكي موجود يعني على رئيس نبيه بري وبعده مستمر. اليوم كمان قائد الجنرال كليرفيلد زار الرئيس بري، وهذه زيارة ملفتة، يعني هو زار رئيس جمهورية قائد الجيش لأنه عم يحكي بالأمور التقنية بالمناطق التجريبية. فزيارة الرئيس بري شو بيعني؟
1: دائما الولايات المتحدة كانت تتعاطى مع كل المكونات اللبنانية، مش بس لأنه رئيس جمهورية رئيس وزراء ورئيس مجلس نواب، لأنه هذه مكونات. والولايات المتحدة

0: الوضع بإسرائيل من الانتخابات الإسرائيلية الجاي، إسرائيل لن تقدم تنازلات قبل الانتخابات أكيد لا. وقسم من التصعيد اللي عم نشوفه هو لأنه نتنياهو صار وراء جادي آيزنكوت في شو اسمه. والسؤال أنه المهم الحفاظ على هذا الإطار، لأنه إذا جينا نحن إلى ما بعد أكتوبر وفي حكومة إسرائيلية جديدة اللي عندها غير موقف ومستعدة أنه تقدم تنازلات، الإطار بيكون موجود، ولذلك وجود الإطار أهم أنه يكون في نتيجة للإطار. إذا نحن طلعنا من الإطار وفي حكومة جديدة في إسرائيل، طيب شو بنعمل؟ نرجع نقول لا نرجع نفوت بالإطار؟ لا، مهم أنه هذا الإطار حتى لو لم ينتج شيئا بعده موجود وينتظر تغيرات.
1: الشيخ نعيم قاسم بيقول هالاتفاق يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية وما يجري لا يصب في مصلحة البلاد.
0: لا يجري في مصلحته لا الشيخ نعيم قاسم، ولكن في وصاية أمريكية على المنطقة كلها. الشيخ نعيم قاسم خسر الوصاية الإيرانية مع تغير النظام في سوريا، ولذلك إذاعة المنار تتصرف وكأنه حتى الشيخ نعيم قاسم اليوم بده يتكلم مع
1: الشرع،
0: مع الرئيس الشرع. طب السؤال ليش ما حكيت معه من 11 سنة؟ ليش هلأ من بعد يعني خراب البصرة؟ ولذلك الشيخ نعيم قاسم اللي ما بده يحارب سوريا والتكفيريين اليوم مستعد يحكي مع الرئيس أحمد الشرع.
1: ليش اليوم برأيك؟ ليش تغير؟
0: السؤال الموقف اللي أخده اليوم ممكن يغيره بكرة؟ هاي الموقف اللي أخده الحزب اليوم هو مصبوب
1: تجاه
0: صب
1: سوريا.
0: يعني
1: تجاه سوريا قصدك،
0: وتجاه لبنان وتجاه المفاوضات ولكن الحزب ما قدر وقف المفاوضات. بالماضي كان في كابل والحزب اجتاح بيروت، كان في قمصان سود، كان في تهديد، كان في اغتيالات.
1: عم بيلمح ويغمز من قناة السلطة حتى لما بيقول كأن هذه السلطة المأمورة من أمريكا، السلطة اللبنانية يعني الشيخ نعيم قاسم عم بيقول تريد تبييض صفحتها وتنفيذ ما التزمت به عند وصولها إلى الحكم ولو على حساب لبنان.
0: أنا بستغرب صمت الدولة على هذا الكلام لما عم نشوف ناس عم يلاحقوا لأنه انتقدوا أو حكوا، ومنشوف كلام من هذا النوع اللي بيخون الحكومة اللبنانية والرئاسة وإلى آخره، وتهديد بالجيش وتهديدات وما في رد. رئيس نواف سلام رد ولو بطريقة بدون ما يذكر مين اللي بيقولوا هيك، ولكن السؤال بينسأل انه بعد هذا الكلام ليش ما في رد؟
1: ليش ما في رد؟ بتخاف من حزب الله برأيك؟
0: ما بعرف، هالسؤال موجه لي، انا عم بسأل هذا السؤال بعد هذا الكلام. يعني ما جدوى الحوار؟ بعدين الشيخ نعيم قاسم تعملوا حوار، خلي الدولة تحاور حزب في لبنان، تعوا حاورونا، ما جدوى الحوار؟
1: هلا اليوم ما بقى عم يحكي بحوار، اليوم عم بيقول
0: انتهى الحوار.
1: دعا اهل المقاومه الى اختزان الغضب بصدورهم، نطلب منكم ان تختزنوا هذا الغضب في صدوركم لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق اهدافكم ومطالبكم. يعني هذا تهديد برايك؟
0: ما بعرف
1: شو ممكن يعملوا. هذا الغضب له وقت يمكن أن ينفجر، كيف ينفجر؟ فليتحمل الذي لا يعرف كيف يشتغل والذي يحاول أن يعمل ضد المقاومة وأهل المقاومة، هو يتحمل المسؤولية.
0: كيف في كلام أنه النظام في سوريا والخوف من التكفيريين والإرهابيين يفوتوا على لبنان، ولكن لما صار في تفاهم إيراني تركي توقف كل هالحديث، وقف كل هالحديث. ما عاد أنا يعني ما سمعنا هالتعبير لفترة،
1: بس عم بيهدد الداخل أنه كل اللي بوجهه هالغضب رح ينفجر عليكم وأنتوا تحملوا مسؤولية.
0: ما يمكن ينفجر عليه في وقت من الأوقات، لأنه كيف بدك تفسر، كيف تفسر للناس محو قرى بأكملها ونزوح وقتل وتدمير وكل الحق على العدو الإسرائيلي؟ صحيح العدو الإسرائيلي هو اللي قام بهالعمل أكيد، ولكن الحزب من جهته شو عمل؟ انه اسرائيل هي مقرره تعمل هالشيء ونحن عملنا اللي علينا وما غلطنا. وحرب الاسناد، في كلمه عن حرب الاسناد اليوم؟ اذا عملت رحت للبيئه الشيعيه اللي كلها غضب، هل هي مع الاسناد اللي قام فيه الحزب؟
1: اي اسناد، الاول ولا الثاني ولا الثالث؟
0: الاسناد ايه
1: كم اسناد؟
0: لا الاسناد اللي ب 8 اكتوبر اليوم، البيئة الغاضبة الشيعية، نكون صريحين اليوم اذا عملتي سألت الناس، وانا سألت انه انتم مع اللي صار ب 8 اكتوبر، انه لبنان يفتح جبهة عبر حزب الله لنصرة غزة وحماس؟ ايه لا، ولكن المواقف كلها تغيرت من بعد ما صار في تفاهم تركي إيراني، ومن بعد ما كانت تركيا منبع التكفيريين، شفنا وفود من الحزب تذهب إلى تركيا. ولذلك
1: دكتور، ألا تعتبر بأنه كمان يعني أمام هذا الواقع تشدد حزب الله كمان بآخر كلام يعني من مسؤول بوزارة الخارجية بيقول أنه حزب الله هو اللي عم بيعطل الاتفاق والتنفيذ وعلى الأرض؟ طيب بس ألا تهادن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا بعد عم تهادن يعني لبنان؟ التعاطي عم بيكون لين، ما في.
0: أنا شايف أنه ترامب
1: في استيعاب يعني للواقع اللبناني، أم نحن رايحين على مشهد أقصى؟ تحدثت حضرتك عن أنه الموازنة يمكن قد لا تشمل أي مساعدات إضافية للجيش اللبناني، طالما خطاب الجيش رح يكفي هيك، فشو المشهد المقبل إذا بقينا هيك نحن من ميلتنا ما عم ننفذ اللي تعهدنا فيه واللي مضينا عليه؟
0: إيه اللي بخوف بالموضوع كله هو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة. يعني كل رئيس جمهورية بفكر في الولايات المتحدة انه ممكن يعمل حل، بفوت حروب والى اخره، وبالنتيجة بشوفوا انه امور المنطقة لا تتغير بسهولة. في انسحاب امريكي من سوريا، في انسحاب امريكي من العراق،
1: انسحاب يعني
0: عسكري
1: على الأرض،
0: عسكري
1: بس مش انسحاب سياسي يعني
0: لا عملية. ولا اقتصادي اليوم. الشركات الأمريكية فاتي بقوة في سوريا، واسم يعني باراك توم باراك عمل هالتفاهم بين الدولة السورية والأكراد، قسم منه لإعطاء الغاز والنفط للدولة السورية ليكون عندها مدخول وتأمن حالها. والشركات الأمريكية اليوم فاعلة جدا في إعادة تطوير القدرات النفطية والغازية في سوريا. لذلك أمريكا ستنسحب عسكريا، ولكن حتشوف شو اللي بفيدها اقتصاديا بتعمله. أما إدارة المنطقة مبين أنه تميل أكثر وأكثر إلى
1: تركيا.
0: يعني الأمريكيين كل عمرهم ما بدهم يتعاطوا مع دول صغيرة. إجا عبد الناصر القومية العربية، مشوا مع القومية العربية، انقلب عليهم عبد الناصر وفرط المشروع. هلأ في مشروع،
1: بس في تركيا، السعودية، باكستان،
0: صحيح. بس الدولة الأقوى بهالثلاثة هي تركيا،
1: ثلاثي.
0: وهالدول الثلاثة عندهم حدود مع إيران، ما عندهم حدود مع إسرائيل. يعني ما حدا، ولكن العلاقات
1: واحدة منهم عندها نووي،
0: صحيح،
1: وإسرائيل توجست من هذا الاتفاق،
0: صحيح. ولكن توجه التركي اليوم هو توجه أممي، الأمة الإسلامية، ويعني في دور لتركيا في المنطقة وفي العالم الإسلامي، ومبين تحالفات وإلى آخره. وهذا إجا على أنقاض الهلال الشيعي، يعني الثورة في إيران كانت لإنشاء أممية من نوع معين. ولذلك نحن مش بس شيعة، ولكن ننصر قضايا السنة، قضية فلسطين وقضية كوسوفو. لا أول كان شيء بكوسوفو، نسينا كوسوفو،
1: صحيح. نسينا كوسوفو.
0: فهذا التوجه الجديد الأمم الإسلامي اللي عم بتقوده تركيا، وبتتعاطى مع دول شيعية، أذربيجان دولة شيعية، طاجيكستان دولة شيعية، ما عندها مشكلة، وحتى تتعاطى مع إيران. ولكن هذا الدور اللي كان إيران ماسكته اللي هي ماسكة 4 عواصم عربية وفي توسع على أساس أنه الخميني والخامنئي ولي أمر المسلمين مش الشيعة، هذا الدور الأمم الإسلامي اللي إيران انحسر،
1: انتهى
0: مش انتهر، انحسر جدا يعني على حساب الدور التركي. واليوم الحديث أنه تركيا عندها دور كبير في سوريا، وحتى شيخ قاسم مضطر يعترف أنه أنا بحكي مع أحمد الشرع. ففي دور جديد في المنطقة، فخامة الرئيس زيارته لتركيا كانت مهمة لأنه أحيط ب
1: باستقبال
0: كبير. وقال أردوغان، قال أنه أمن تركيا يبدأ في بيروت ودمشق وحلب، يعني بيذكرنا بأقوال أخرى. طيب إيران والحزب يتلقى هذا الخبر برحابة صدر؟ لا لا، لذلك الأمور عم تتغير، والتصرف بلبنان من بعض الجهات وكأنه شيئا لم يكن، وبعدنا نحن بال 2018 سيكون له تكاليف. والأمريكان إذا لقوا حالهم أنه كل هذا الحديث ولم ينتج شيئا، الكلام اللي قاله ترامب مش عبليش،
1: أنه بنستعين بالسوري بالجيش السوري،
0: والكلام اللي قاله توم باراك مش عبليش، أنه هذا
1: سايكس
0: بيكو سايكس بيكو من سايكس بيكو
1: بخطر هذا الكلام. بس
0: قديش الوقت اللي معنا
1: يعني عمليا حزب الله كل ما عم بيأجل الحل عم بيدفعنا إلى هكذا حلول أخطر من اللي نحن عايشينه.
0: ولكن الحزب بيشوف أنه في تفاهم إيراني تركي اللي بيحميه بعض الشيء،
1: عم براهن على الوقت.
0: عم براهن على الوقت،
1: بينتهي عهد ترامب ونتنياهو بيتغير بيجي حدا ألطف،
0: بس تركيا لن تختفي، والنفوذ التركي ما رح يختفي، والنفوذ التركي ما رح سيستخدم الحزب وإيران،
1: بس التركي مش أصحاب مع إسرائيل كمان
0: كأداة للضغط على إسرائيل، بس أنه بالنتيجة تركيا عندها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وتركيا صحيح تبحث عن دور أممي إسلامي، ولكنها طلعت أذكى من النظام الإيراني، لم تعادي الغرب، في علاقات جيدة مع ناتو ومع الولايات المتحدة. إيران بنظرتها الأممية عادت الغرب، ولذلك هذه الإمبراطورية الفارسية الأممية ما ضاينة.
1: بالحديث عن الدول اللي ممكن يكون لها تأثير، كتير في كلام عن من هي الدولة أو الجهة اللي ممكن تنزل على الأرض بالجنوب وتدقق وتتحقق من تنفيذ حصر السلاح وطبعا الانسحاب الإسرائيلي. في كتير اقتراحات، بس ليش يعني بعد لهلأ ما في اتفاق؟ نحكى أول شيء أنه الأمريكي هو رح يهتم بهذه المهمة، بعدين رجع قال لا اليوم ما تروح 4-5 دول، سويسرا، إيطاليا، إندونيسيا، أذربيجان، اليوم عم بقرأ مين اللي بده يختار أول شيء الجهة اللي بدها تدقق؟
0: يعني
1: القرار لمن هنا؟
0: أذربيجان مثلاً، أذربيجان دولة على علاقة جيدة مع إسرائيل، السلاح الإسرائيلي هو اللي ربح أذربيجان الحرب مع أرمينيا. العلاقات الأذربيجانية الإيرانية ليست بجيدة. إسرائيل يمكن تقبل بأذربيجان. إندونيسيا دولة لا تعترف بإسرائيل، وحتى لما كانوا بالجنوب ما كانوا يخدم موقع من الحدود مع فلسطين المحتلة لأنه ما بيعترفوا بدولة إسرائيل. فكيف بدها تكون إندونيسيا جزء من المراقبة؟ بريطانيا علاقات سيئة جدا مع إسرائيل، إسبانيا علاقات سيئة جدا،
1: منطرح حتى إسبانيا عارفين في فيتو على إسبانيا،
0: وإسرائيل ردت على إسبانيا في المغرب ب 77,000 مهاجر، فيتو على 6. سويسرا ما بحياتها بعتت لمحل وما حتبعت لمحل. إيطاليا على علاقات جيدة مع إسرائيل، ولكن بالنتيجة لما كان في يونيفل بالبحر اعترضوا 100,000 سفينة ملقوا رصاصة كيف سائبي. ولذلك إسرائيل تقبل بهذه اللجنة المراقبة لتماشي مع رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، بس هم ما هم مقتنعين أنه أي قوة على الأرض فيها تراقب، وفرجوا أنه في محلات
1: بس كمان هون في شغلة أنه الشيخ نعيم قاسم قال أنه كيف عم تسمحوا يا سلطة أنتو أنه حدا يجي يشكك بالجيش، أنه بده حدا يجي يدقق من بعد ما يكون الجيش عمل شغلته، أنه هون ما في ثقة بالجيش يعني؟
0: لا غريب يعني، بأكتر جهة اللي همشت الجيش كان ممنوع الجيش يراقب أي تصرف للحزب في الجنوب. لما اجوا بده يشوف وين مواقع الحزب في الجنوب وطلب من مخابرات الجيش انه وين مواقع الحزب في الجنوب، الجواب كان ما بنعرف.
1: ما بنعرف
0: ايه.
1: صحيح.
0: فيعني لحتى
1: الانفاق يعني كمان اليوم عم بقرا صباحا مقال للاستاذ فغالي عم بيحكي انه طب السؤال مش هالانفاق انه ايه موجوده ما انا موجوده، كيف انبنت هالانفاق وكل اللي ما عارفين الأجهزة الأمنية سياسيين جهات
0: أحد عدم التجديد لليونيفل هو الأنفاق،
1: يعني المسؤولية تقع على اليونيفل تحديدا.
0: الأنفاق اللي بين
1: بمنطقة جنوب ليطانيا عم تحكي.
0: صحيح. لما إسرائيل اكتشفت هذه الأنفاق وحطت فيها بطون ولقيت أنه لما شافت أنه تمتد إلى الأراضي اللبنانية طلبت من اليونيفل أن تتحقق وين الأنفاق طلع في الجهة اللبنانية، واليونيفل طلبت إذن من الجيش ورفض هذا الطلب.
1: طيب ما في عندها بحسب قرارها اليونيفل ومهمتها ما بتقدر، بدها تتعاون مع الجيش لا تقدر.
0: اللي طول حياة اليونيفل هو جو بايدن.
1: هلا ما في تجديد
0: لليونيفل. هذا الحقيقة يعني الديمقراطيين في الولايات المتحدة كان عندهم نوع من التفاهم مع إيران ونوع من القبول لوجود الحزب بلبنان بهالشكل. كتير كلام أنه في دولة عميقة بأمريكا وأنه ما بتفرق مين الرئيس، لا بتفرق. اللي غير كل هذا الشيء
1: هو ترامب،
0: دونالد ترامب غير كل هذا الشيء، وما رح فينا نرجع لورا. وأنه ناطرين يعني سنة سنتين بروح دونالد ترامب ترجع حليمة لعادتها القديمة، لا لا. تغيرات
1: السماح للسلاح بالمنطقة مع المجموعات اللي مصنفة إرهابيا خلص يعني هيك أصدق.
0: مش بس هالمنطقة رح تتغير، العلاقة مع إيران والخليج اليوم العالم كله يتعاطى مع أنه مضيق هرمز رح يضل مسكر. أي. والكل عم ببلش يحسب حساب أنه
1: بلان بي
0: قصب من بلان بي هو عبر إسرائيل. وعبر إسرائيل في خط نفط اللي من إيلات إلى المتوسط بإسرائيل اللي عملوا شاه إيران مع إسرائيل ب68، وإسرائيل اليوم عم تطرحه على المملكة العربية السعودية إنه 600 كيلومتر بتضخوا نفط إلى إيلات ومن إيلات للمتوسط، وساعتها لا هرمز ولا باب المندب. والإماراتية إنتاج النفط عندهم عم بزيد بشكل كبير لأنه ما طلعوا من أوبك، وسعر النفط بعده تحت $90 مقبول بالنسبة للكل.
1: الأزمة
0: إيه، ولكن الكل عم يتعاطى مع وضع سيدوم طويلا وهو إغلاق مضيق هرمز.
1: طيب بين إيران وأمريكا شو الأمور يعني كمان؟ إيه. مش عم نعرف شو صار في اليوم الوزير العراقجي بيقول ما في مفاوضات مع أمريكا، مش عاملين مفاوضات.
0: الوزير عرقجي ما في مفاوضات داخل إيران، الحرس الثوري
1: هو استلم
0: و إيران اليوم معدل الدخل الحد الأدنى الأجور في إيران اليوم $100. إيران ناتجها القومي $350 مليار وعم بقل لأنه إنتاج النفط تبعها أقل من 500,000 برميل بالنهار. تركيا اللي عدد سكانها تقريبا قد إيران وما عندها نفط دخل تبع 1650 مليار، يعني قد إيران على 5 مرات. الكلام هون انه ايران بتحمل والولايات المتحدة فشلت. صحيح فشلت لانه النظام ما تغير، ولكن ايران ليست في وضع جيد، وهذا الوضع الاقتصادي ما عم يزعج الولايات المتحدة. الاسهم الامريكية يعني وضع ممتاز، نظام المال الامريكي ممتاز، سعر الجالون 4 دولارات، عم بقولون ترامب احملوه شوي، ولكن هذا لا يقاس بالكارثة الاقتصادية في إيران. إذا اليوم مرقت 3-4 أيام ومرقوا 60 يوم والهدنة لم تمدد، إيران رح تفتح النار؟ لا، ما عاد فيها تفتح حرب إيران، ولا الولايات المتحدة رح تفتح حرب.
1: ما في حرب جديدة يعني عملية.
0: ترامب قال نحن حنكفي
1: تضييق اقتصادي. حرب الاقتصادية.
0: حنرجع للثمانينات. كيف كان في الخليج مسكر من الحرب الإيرانية العراقية، وكل واحد بدبر حاله، دول الخليج معها مصاري.
1: بس نحن كنا يمكن في مكان ما كان في رهان داخل لبنان لدى البعض أنه هذه المفاوضات تحسم بين أمريكا وإيران، وبالتالي تنسحب على لبنان وبيصير أهين إقناع الحزب بتسليم سلاحه.
0: كمان هذا يعني أنه إيران ما قبلت إلا ما يوقف القصف بلبنان،
1: حطته بند، أول بند على الاتفاقية اللي صارت بين لبنان وأمريكا.
0: فشو كان الجواب؟ أنه إيران منعت قصف الضاحية، يعني قصف النبطية مسموح وقصف الأنصار مسموح، بس لا، إيران حمت الضاحية. في شيء يعني من السجاذي حتى ما نقول أكثر من هيك، ولكن اليوم المسار اللبناني انفصل عن المسار الإيراني
1: نهائيا.
0: اي، واللي فعلا انفصلوا على
1: انفصل بالشكل، ولكن بالتنفيذ دكتور قديش
0: بالتمويل بالتمويل والتدريب و يعني تسكر الكوريدور.
1: بس في أموال بعد عم تفوت لحزب الله؟ لا،
0: مش مثل الأول، مش مثل الأول. حتى بإيران ما عاد في أموال. واليوم المشكلة بإيران أنه النفط، تصدير النفط خف، 90% من النفط الإيراني كان يروح للصين، والصين فتشت على بدائل أخرى. واللي ما بينقال أنه طيب الصين كيف دعمت إيران، والكلام هون أنه أمريكا انهارت كقوة عظمى.
1: في قوة جديدة.
0: وين الصين؟ الصين فرق مع لبنان؟ الصين ما فرق معهم لبنان. روسيا اللي انسحبت من سوريا، يعني في واقع جديد، في واقع جديد اللي بخوف.
1: بدي ارجع شوي للواقع اللبناني. أزمة رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كيف قريتها؟ هل تخفي بطياطة أزمة غير معلنة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية دكتور؟ لأنه ما بتفهم إلا هيك.
0: بتنفهم بعدة، يعني إلى عدة نواحي. في ناحية شخصية، بعتقد إنه الرئيس نواف سلام من سنة كان عنده طلب من القوى الأمنية
1: للجيش
0: إنه ما يكون في احتفال بالروشة، وصار الاحتفال وانكسرت شوكته للرئيس نواف سلام وقتها، وتقبلها على مضض. ففي ناس بتقول إنه هذا حساب
1: ردلون
0: يعياها، يعني وانه هي حساب له طابع شخصي اكثر ما له طابع سياسي. ولكن الشغل اللي الكل بده يتفق عليها انه ما لا ينعكس هذا على العلاقة بين الجيش، ومكون اساسي في لبنان السنة. يعني
1: لانه المشهد وكأنه نحط الجيش مقبيل للسنة، انه لما بقانون العفو انه عم بيرفض وزير الدفاع، حكي انه بده ينقل وجهة نظر الجيش اللبناني في هيدي المسألة، وانه بدك وكأنه الجيش ضد قانون العفو اللي مستفيدين يمكن الأغلبية منه هن من الطائفة السنية.
0: طيب في حدا زعل بالطائفة السنية بقانون العفو؟
1: زعل؟
0: ايه لا. هل كان في ارتياح عام في الطائفة السنية بعد هذا القانون؟
1: طبعا.
0: معناتها كان في مشكل. لما طائفي ومكون بحد ذاته بفرجي انه هو موافق على هالشي، معناتها في شيء صحيح. الشيء الصحيح هو المصلحة الوطنية. هل المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي انه يتسكر هالباب؟ نعم نعم، بس انه اجا وقت يعني اجا وقت
1: ليش
0: واجا وقت لما كان النظام بسوريا موجود، ها الكلام عن التكفيريين والتطرف السني و و و و و و و وكل هذا يعني لتصرفات معينة، حتى ما نقول أكثر من هيك. أوكي، بس إنه لما بيطلع هذا القرار والطائفة السنية كلها بترتاح، معناته هذا القرار خطأ؟ ارتياح ارتياح الطائفة السنية.
1: طب ليش حزب
0: هل هو في المصلحة الوطنية اللبنانية؟
1: ليش حزب
0: أنا بعرف إنه في دم للجيش، وأنا بعرف هالشيء، وبعرف شو صار، وبعرف واللي
1: هي أحداث عبرة.
0: مزبوط، ولكن في أحداث البارد، أحداث البارد كمان كانوا سنة ولا لا؟ وتلتين اللي راحوا بالجيش الشهداء سنة،
1: والجيش بتغطي رئيس الحكومة السني اللي بوقتها، وقال ما في خط أحمر، وكان السيد حسن نصر الله حاطط خط أحمر على نهر البارد.
0: مزبوط
1: بوقتها.
0: مزبوط مزبوط، ايه، لأنه كمان ما بينحكى
1: تفسر لي موقف حزب الله والتيار الوطني الحر بوقت كمان نواب حركة أمل بقيوا بالجلسة، ما عطلوا النصاب، انعصموا الشيعة، التيار رجع لحليفه وظهروا سوا.
0: ايه، طب الجرعة تما تطلع البنت لأمها
1: بيرجع للقديم، بيرجع لأن ما بيدم لك إلا قديمك.
0: ايه ايه، محاولة يعني. وكمان كان في مؤتمر لحماية لبنان
1: اللي عملوا التيار الوطني الحر،
0: صحيح، شفنا فيه كان حضور شيعي معين. الانتخابات جاية وكل فريق عم بيجرب ياخد مواقف معينة،
1: بس هو قال التيار حرصا على الجيش، وطبعا كرمال وزير الدفاع مؤيمتهم، لأنه منع وزير الدفاع من قبل رئيس الحكومة من أنه يلقي كلمة بقلب المجلس.
0: هلأ في ناس بتقول أنه لا، له حق يحكي يعني
1: وزير بلا. مثل ما حكي وزير العدل، مثل ما حكي وزير الإعلام بموضوع قانون الإعلام.
0: مزبوط، ايه. وفي رأي انه اذا اتخذ قرار في مجلس النواب او في كتلة برلمانية
1: او بمجلس وزراء
0: او في كتلة برلمانية، اذا في كتلة اخذت قرار بتصويت معين وراحت على التصويت، ما في نائب من الكتلة
1: يرجع يفتح حسابه وبده يحكي بعد
0: يقول لا،
1: خلص. ايه،
0: لذلك
1: في التضامن الوزاري هون، هو رئيس الحكومة حكي انه
0: مزبوط، بس انا برأيي كان في اكتر من هيك.
1: ليش بكي وزير الدفاع؟
0: لانه الحقيقة في ناس مقتلين عسكر، في ناس، وهو عسكري.
1: طب الناس اللي مقتلين عسكر لحقون العفو؟ لا،
0: وهو عسكري، ما بعرف يعني، انا بحس معه لانه بعرف انه هو عسكري، وبعرف انه هو عسكري مهني، وعنده مناقبية يعني.
1: هل البيان اللي اصدره بعدين لاحقا وزير الدفاع، والزيارة الشكر اللي قام فيها قيادة الجيش الى وزير الدفاع، هاي موجهة ضد رئيس الحكومة؟
0: ما بعرف اذا موجهة ضد حدا، بس كمان ضمن المؤسسة بدهم يفرجوا انه هني القرار اتخذ، ولكن هن قاموا اللي فيهم يقيموا فيه، والمجهود أعطوا مجهود، يمكن النتيجة ما كانت موجودة ولكن أعطوا مجهود في هذا شو اسمه يعني. كمان تصور أنه لو اتخذ هذا القرار وفي ضغط داخل الجيش ضد هذا القرار، وقيادة الجيش ما عملت شيء،
1: أكيد لا، بدنا تأخذ بعين الاعتبار.
0: لذلك أنا بفهمها من هالناحية، أمام اللي كانوا منتظرين أنه هالقرار ما يتاخد، القيادة فرجت أنه نحن تخذ القرار، ولكن نحن عملنا اللي علينا، ونعرف الشعور الموجود داخل المؤسسة وعملنا اللي فينا.
1: بدي أرجع لموضوع المفاوضات، لأنه إذا ما انحلت بموضوع المفاوضات يعني نحن بقين محلنا، ما في مساعدات، ما في يعني انتقاد للكهرباء.
0: لا أكتوبر
1: لأمتين،
0: لا أكتوبر، الانتخابات الإسرائيلية،
1: يعني ما في جلسة مفاوضات بأيلول، أول أيلول، آخر أيلول،
0: ما رح يكون، ما رح تعطي شيء،
1: ما في نتيجة.
0: ولكن يعني إذا في تغيير في إسرائيل كمان، واجا غادي ايزنكوت وعمل حلف، يمكن يعمل حلف مع الاحزاب العربيه على فكره، ويقول انه نحن ما بدنا سلام مع لبنان، بدنا بس اتفاق امني، ونحن منقول انه جنوب الليطاني نحن شلنا السلاح منه، والجيش اللبناني هلا بوضع انه يمسك انتشار. الامور
1: ورح ننسحب،
0: ولكن نحن عندنا شرط واحد، انهاء حاله الحرب. مش هدني
1: مثل ما بده وليد باي،
0: مش هدني
1: اتفاقيه الهدنه، نرجع لاتفاقيه
0: الهدنه، يعني نحن هلا ما بننهي حاله الحرب، وبنشوف امتى فينا نفتح حرب ساعه اللي بدنا بالمستقبل، اسنادا للضفة، اسنادا لا
1: طيب بعد في لائحة طويلة
0: بالاسنادات. لائحة طويلة اذا اليوم صار في حكومة اسرائيلية وقدمت هذا العرض انه اوكي نحن بنمشي باللي عم تطرحه لبنان وبالنيابة عن حزب الله في مكان ما، ولكن بدنا انهاء حالة الحرب، ما بدنا تطبيع دبلوماسي، ما بدنا تطبيع تجاري.
1: طب البيان المشترك اللي طلع اللبناني الأمريكاني انهاء حالة حرب من مزبوط. واشنطن
0: مزبوط.
1: مزبوط. يعني وصلنا لها هيدا
0: انهاء حالة الحرب، يعني مطاط 17 أيار اللي كل اللي بينتقدوه، ما كان في تطبيع ثقافي، ما كان في تطبيع سياسي، ما كان في تطبيع اقتصادي، ومنع الحملات، ومنع
1: بس.
0: الحملات الإعلامية كان فقط بالمؤسسات الرسمية. شو كان في غلط 17 أيار؟ فعلاً شو كان في غلط؟ ونعمل لما لبنان تحت الاحتلال. لذلك اللي بينتقدوا التفاوض اللبناني والمفاوض اللبناني من جهة معهم شوية حق، إنه أنتوا لمن صار مفاوضات على 17 أيار كانت إسرائيل محتلة نص لبنان والنص الثاني محتلته سوريا، والمفاوض اللبناني أخذ مواقف شوي
1: متقدمة.
0: ولكن إذا بده يصير شيء اللي يرضي كل اللبنانيين، حتى ما نقول إنه فئة، بده يكون شيء مثل 17 أيار اللي بينهي حالة الحرب من دون تطبيع. وعلى فكرة الإسرائيليين ما بدهم تطبيع، لأنه بدهم النفط السعودي يطلع من أشكلون مش يطلع من الزهراني. الإسرائيليين ما عاد بدهم تطبيع، وهذا الكلام إنه لبنان يعني منفذ اقتصادي كبير لإسرائيل
1: وتبعت قصة الخارطة، مش صحيح. الخارطة اللي توزعت ونحطت على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية واتضح إنه فيها كتير أخطاء، لأنه حتى يعني منا زابطة بإنه الأطماع الإسرائيلية بلبنان، ولبنان جزء منه كبير منضم إلى إسرائيل.
0: إسرائيل عندها أطماع بلبنان أكيد، بس إسرائيل في الماضي انسحبت من لبنان، وإسرائيل بيعترف بالحدود 23. السؤال مين في يضغط على إسرائيل للانسحاب؟
1: الأمريكي.
0: الأمريكي أو مقاومة، حتى نحن نكون يعني اليوم في مجال لمقاومة.
1: بتسمي حزب الله بعده مقاومة برأيك؟
0: خلينا نحكي حتى ما نقول مقاومة، مع أنه الحزب خلينا نقول مقاومة حتى نرضي الجميع. المقاومة اليوم فيها تشيل إسرائيل من الجنوب، وإذا شالت إسرائيل من الجنوب بعد 10 سنين هي الضيعة الممسوحة اللي أهلها ما رجعوا.
1: مين بده يعمرها؟
0: شو بده يعمرها؟
1: طيب مين رح يعمرها دكتور؟ مين رح يساعد؟
0: لذلك حتى لو أنا جدلا بدي أقول إنه المقاومة بتحرر الأرض، ولكن أسرع طريقة لتحرير الأرض هي باتفاق بوصاية أمريكية.
1: بوصاية أمريكية
0: صحيح، هي أسرع طريقة لتحرير الأرض، وأنا اللي خايف منه إنه إذا ما نعمل شيء الولايات المتحدة ستفقد الاهتمام بلبنان، وبعد الانتخابات النصفية بأمريكا الجهد الأمريكي سيكون في عدة محلات
1: و... بس كتير نحكى عن اهتمام أمريكي اقتصادي خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، يعني انعطت للزيارة كمان البعد الاقتصادي إنه في اهتمام ورح يكون في مصاري و... ومساعدات، والخط الجوي اللي مباشر نحكى انه قيد البحث.
0: يعني معدل الدخل بلبنان اليوم 5000 دولار للفرد، بقبرص 40,000. لذلك نحن كقوة اقتصادية اوكي عنا، اهم شيء عنا هو انه لبنان منفذ للطاقة. خط النفط من كركوك لطرابلس والتاب لاين. التاب لاين بيمرق بالجولان، ها؟ والإسرائيليين ما بدهم تطبيع، بفضلوا أنه النفط السعودي يمرق من إسرائيل. وإذا كفت الأمور هيك اللي خايف منه أنه الأمريكان نفسهم مش كتير طويل،
1: بس عطيونا مجال. يعني
0: وإذا الأمريكان خف نفسهم
1: سنتين من عل
0: لبنان سيعاني من احتلال طويل الأمد لجنوب لبنان.
1: يعني ما رح ينسحب مثل ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، لن ننسحب قريبا من لبنان.
0: مزبوط.
1: وهيدا اللي الموقف اللي رجع اضطرت أمريكا بعبر مسؤول في وزارة الخارجية
0: حتى لو المفاوضات لم تنتج شيئا اليوم، ولكن الحفاظ على هذا الإطار،
1: على إطار موجود على الأقل عندما يحين الوقت. وقبل تشرين عم بتقلي ما في شيء وما في تغيير؟
0: لا، حتى يعني حتى بتشرين أبعد، أكثر من تشرين أبعد. لأنه بدأ تاخد وقت لتأليف الوزارة و... ونوفمبر
1: أمريكا
0: إذا ترامب خسر السنة مجلس الشيوخ، شو بيقولوا تخبز بالفرح.
1: دكتور باسم الشاب، بدي أشكرك على هذه الحلقة. شكرا. بدي أرجع عيدك بعيد السيدة، انتقال السيدة العذراء، وعيد كل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. إن شاء الله بيكون ويك أند مبارك مع العذراء وين ما كنتوا اليوم عم تعيدوا بعيد السيدة. إلى لقاء بحلقة جديدة ببرنامج بلا رحمة، بحلقة جديدة السبت المقبل. يعطيكم ألف عافية.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة.
3: لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقداس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القداس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: عبدو جورج عون، أنطوان ميشيل فرحات،
0: ارتفعوا كالأرز.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، أنا لم أستطع أن أكلمكم كأناس روحانيين، بل كأناس جسديين، كأطفال في المسيح. قد غذوتم بالحليب لا بالطعام، لأنكم لم تكونوا بعد قادرين، ولا حتى الآن أنتم قادرون، فأنتم لا تزالون أناسا جسديين. فما دام بينكم حسد وخصام، أفلا تكونون جسديين وسلوكا جسديا تسلكون؟ فإذا كان أحدكم يقول أنا لبولس، وآخر أنا لأبولس، أفلا تكونون جسديين؟ فما هو أبولس وما هو بولس؟ هما خادمان أمنتم على أيديهما على قدر ما أعطى الرب كلا منهما. أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله هو الذي كان ينمي. فلا الغارس بشيء ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. لكن الغارس والساقي واحد، وكل منهما يأخذ أجره على قدر تعبه. فنحن معاونان لله، وأنتم حقل الله وبناء الله. وأنا بنعمة الله التي وهبت لي وضعت الأساس كبناء حكيم، لكن آخر يبني عليه. فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فما من أحد يمكنه أن يضع أساسا آخر غير الأساس الموضوع، وهو يسوع المسيح. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: أخذ يسوع يطوف المدن والقرى ينادي ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء لواتي شفاهن من أرواح شريرة وأمراض، هن مريم المدعوة بالمجدلية التي كان قد خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوزة وكيل هيرودس، وسوسنة، وغيرهن كثيرات كن يبذلن من أموالهن في خدمتهم. ولما احتشد جمع كثير وأقبل الناس إليه من كل مدينة، خاطبهم بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، ووقع بعضه آخر على الصخرة وما إن نبت حتى يبس لأنه لم يكن له رطوبة، ووقع بعضه الآخر في وسط الشوك ونبت الشوك معه فخنقه، ووقع بعضه الآخر في الأرض الصالحة ونبت فأثمر مئة ضعف. قال يسوع هذا ونادى: من له أذنان سامعتان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما تراه يعني هذا المثل؟ فقال: أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقون فأكلمهم بالأمثال لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وهذا هو معنى المثل: الزرع هو كلمة الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فينتزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخرة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح، هؤلاء لا أصل لهم، فهم يؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يتراجعون. والذي وقع في الشوك هم الذين يسمعون ويمضون، فتخنقهم الهموم والغنى وملذات الحياة فلا ينضج لهم ثمر. أما الذي وقع في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة بقلب جيد صالح فيحفظونها ويثبتون فيثمرون حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، وطبعا دعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب اغفر خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا، هلما واسكن فينا، طهرنا من كل دنس وخلص نفوسنا. أصدقائي أجمل صباح مع ملك الملوك الرب يسوع. يسوع يسهل دربكم ويحقق أمنياتكم.

لبنان الحر دايما معكم. صديقي كن كما تكن ولا تكن كما يكونون، ولا تقل ما تسمع ولا تسمع ما يقولون، وكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون، فمت ضاحكا والناس حولك يبكون. من يراك بعين التعالي انظر له بعين التجاهل، ومن يراك بعين التواضع انظر له بعين الاهتمام، فامنح كل واحد حجمه.

لبنان الحر دايما معكم. سكت المؤدب من أدبه، فظن قليل الأدب أنه هو من أسكته. ليس هناك مرض يقتل الجسد أكثر من الحزن والتفكير الزائد. إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير، وأول ما ستخسره عافيتك.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. صديقي، البعد يفسر أدبك خوفاً لأنه لم يتربى على الاحترام في حياته، والبعد يفسر الطيبة غباء لأنه لم يتعود إلا على سواد قلبه. ارتفاع الظالم لا يعني إهمال الله له، فكلما زاد الارتفاع كان السقوط مرعباً.

برفعتكم دائما لبنان الحر. قال حكيم: يدفعون المال لتجميل أشكالهم ويعجزون عن تجميل أخلاقهم رغم أنها عملية مجانية. صوت الحرية رعد يصم آذان الجبناء، لا يدركه سوى قلوب تشتاق إلى الحرية. في ساحة الإبداع، الفنان الذي لا يبدع يختفي في صمت النسيان.

وفي الختام أصدقائي، لا تنصحوني بالتحمل، بل خذوا مكاني وتحملوا. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو أنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. إسرائيل تعلن تصفية قائد في قوة الرضوان، حزب الله يتوعد وعون وسلام وبري يدينون التصعيد. مصدر مواكب لتحرك كليرفيلد، وقف النار مرتبط بتسليم تلال علي الطاهر للجيش. واشنطن تستعد لخنق اقتصاد إيران.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. تصعيد ميداني خطير يشهده الجنوب مع التوسع الملحوظ في نطاق العمليات العسكرية عقب موجة غارات إسرائيلية عنيفة أعادت وضع المنطقة على صفيح ساخن وشديد الاشتعال. في هذا الوقت ينشط رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب في مسعى للتوصل إلى اتفاق بتشكيل الآلية المكلفة بالتحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية الأولى والتدقيق من خلوها من أي وجود عسكري لحزب الله. ومن الميدان نبدأ.
1: فعلى خلفية التصعيد الميداني في الجنوب الذي أدى إلى استهداف منزل في أطراف بلدة أنصار ومبنى في دير الزهراني ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 12 آخرين، أفادت مصادر إعلامية بأن جهات رسمية لبنانية تجري اتصالات مع واشنطن في محاولة لردع التصعيد وإبقاء الباب السياسي مفتوحا، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي الحالي يؤكد عدم الذهاب إلى أي جولة تفاوضية عسكرية جديدة مع إسرائيل ولا مفاوضات مقررة للوفود العسكرية في أيلول.
0: مصادر دبلوماسية اعتبرت أن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي أعلنت في واشنطن تعني أنها انتقلت من انتظار نتائج التفاوض إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد.
1: توازيا ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله استهدف الجنود الإسرائيليين بمسيرة انقضادية أثناء عملهم في منطقة علي الطاهر، والجنود الذين أصيبوا هم قوة من وحدة الهندسة الخاصة التي تعمل تحت لواء الكوماندوس في علي الطاهر منذ الأسابيع الأخيرة.
0: مصدر مواكب لتحرك كليرفيلد في بيروت أشار إلى أن وقف النار بصورة شاملة ونهائية مرتبط بتجاوب الحزب بتسليمه تلال علي الطاهر للجيش، وإلا فإن نتنياهو على موقفه بالسيطرة عليها بعد أن أطبق جيشه الحصار بالنار على عدد من المنافذ والمداخل المؤدية إليها.
1: وكشف المصدر المواكب للقاءات كليرفيلد عن أنه يسعى جاهدا لإحداث خرق بتشكيل الآلية المولج إليها التحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية ومراقبة تنفيذه على الأرض للتدقيق بخلوها من سلاح حزب الله ومسلحيه. وقال لصحيفة الشرق الأوسط أنه باق في بيروت وربما يضطر للتوجه مجددا إلى تل أبيب.
0: وأكد أن كليرفيلد يولي أهمية لتوحيد الخرائط على أن يسلم نسخة من الخرائط الحدودية الخاصة بالمناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي والجهة التي تترأس آلية التحقق.
1: وتحدث المصدر عن أن رئيس البرلمان نبيه بر استوضح المسؤولين الأمريكيين الذين زاروه الجمعة عن الدولة التي سيوكل إليها رئاسة آلية التحقق، وجاء الجواب بأن رئاستها ستسند إلى إيطاليا أو سويسرا، مع أن لا شيء نهائيا حتى الساعة، لأن هناك عدد دول أبدت استعدادها لتوليها والمشاركة في إعداد فريق المراقبين. ولدى سؤال بري بحسب المصدر هل هناك من دول أخرى اكتفى بالقول يمكن أن تنضم إليها أو إليهما أذربيجان.
0: في الغضون رد موقع أمريكي على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير بالقول نطالع التصريحات ونسجل المفارقة في أن يلقي محاضرات عن السيادة والاستسلام رجل يتلقى الأوامر من مشاغليه الإيرانيين ويقود منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة متقدمة لإيران.
1: وأشار الموقع إلى أن حزب الله الذي كان العائق الرئيسي أمام تعافي لبنان الاقتصادي والوصمة الوحيدة على سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، كما أنه يتحمل وحده المسؤولية عن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ولهذا السبب تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه.
0: في المواقف دنا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار. واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.
1: من جهته أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العدوان على أنصار ودير الزهراني والمنصوري وقرى قضاء النبطي هو دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين وخصوصا القوى السياسية لمقاربة العدوان وتداعياته مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي، وهو أيضا برسم رعاة المفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان.
0: رئيس الحكومة نواف سلامة اعتبر بدوره أن التصعيد الإسرائيلي بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. أضاف أن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية.
1: وشدد سلام على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، داعيا إسرائيل إلى وقف التصعيد لأن أمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة.
0: حزب الله أعلن أن التمادي الإسرائيلي في العدوان وانتهاك سيادة لبنان تتحمل مسؤوليته حكومة العدو والولايات المتحدة التي تؤمن الدعم والغطاء لها، مشيرا إلى أنه آن للسلطة أن تراجع حساباتها مراجعة شاملة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل لن تسكت عن أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد، وقال حزب الله خرق وقف النار اليوم وهاجم جنودا إسرائيليين داخل الخط الأصفر، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ توجيهات القيادة السياسية ويزيل التهديدات عن إسرائيل على الجبهة الجنوبية وفي غزة.
0: وفي سياق متصل نقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم نتنياهو قوله إن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان.
1: هذا وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن ألا عبر إكس أن الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في منطقة أنصار في جنوب لبنان ردا على العملية التي نفذها الحزب ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية، وكان مقر القيادة هذا يستخدم من قبل الحزب للإشراف على النشاطات في المنطقة الأمنية.
0: أضافت وفي خلال الهجمة تمت تصفية علي سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان، ومعه تم القضاء على عدد من العناصر الآخرين الذين عملوا على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية.
1: حزب الله وعبر مصادره نعى علي محمد فخر الدين المعروف بأبو حسن علاء واصفا إياه بأنه القائد الجهادي، وهو ينحدر من بلدة يونين في البقاع الشمالي، فيما أشارت صفحات محلية ومصادر مناصرة لحزب الله إلى أنه قتل في غارة دير الزهراني التي أوقعت 4 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى.
0: والمعلومات التي ظهرت مساء أمس تشير إلى أن غارة دير الزهراني لم تستهدف فخر الدين وحده، فقد أعلنت بلدة عرب صليم مقتل علي حسن حنجول المعروف باسم زكريا في الغارة نفسها، فيما تداولت صفحات قريبة من حزب الله نعيا له بوصفه من عناصر المقاومة الإسلامية.
1: ميدانيا طال القصف الإسرائيلي بلدات برعشيت المنصوري بنت جبيل وصربين، وحلق الطيران الإسرائيلي في أجواء كفر رمان وعلي الطاهر في قضاء النبطي وفي اتجاه مناطق البقاع، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة المنصوري.
0: وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان الشمال بأن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما الليلة الماضية في جنوب لبنان، وبالتالي سيسمع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.
1: توازيا طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة.
0: ودانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان.
1: المتحدثة باسم اليونيفيل كاندس أرديال أشارت إلى أن القرار 17-01 تعرض لتحديات بسبب النزاع المستمر، مشددة على أن كل ما يمثله القرار مهم للغاية لاستعادة الأمن حتى وإن كان لا يوجد حاليا التزام كامل بمبادئه. وقالت أن قوات حفظ السلام موجودة في الجنوب وتواصل دعم الطرفين في تنفيذ القرار بكل ما تستطيع حتى وإن كان ذلك بطرق محدودة.
0: تستعد الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
1: وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
0: هذا واختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت 6 دول وحاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن العاملة في بحر العرب، وفق بيان للقيادة.
1: وقالت سنتكوم أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط لدعم مهام مختلفة.
0: إلى الشأن القطري، حيث نفى المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وقال نستغرب التصريحات المضللة بشأن الطيارين الإيرانيين بظل استمرار جهود الدبلوماسية.
1: توجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، وفق ما أفاد مصدر في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية.
0: وستكون هذه أول زيارة يجريها الحي إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر تموز، ومن المقرر أن يلتقي صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.
1: في سوريا، أفادت القناة الإخبارية الرسمية بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل بعد توغلها في بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء، حيث تستقر الأجواء وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. إسرائيل تعلن تصفية قائد في قوة الرضوان.

0: خير، شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: انطوق ليه بلعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 8:15 في لبنان الحر، نقدم الصباحية الثانية. تصعيد على جبهة تلال علي الطاهر وواشنطن حزب الله العقبة الرئيسية. إسرائيل تعلن تصفية قائد في قوة الرضوان، الحزب يتوعد وعون وسلام وبري يدينون التصعيد. مصدر مواكب لتحرك كليرفيلد، وقف النار مرتبط بتسليم تلال علي الطاهر للجيش. نتنياهو: حزب الله خرق وقف النار وسنعمل بقوة ضد كل تهديد. واشنطن تستعد لخنق اقتصادي إيران.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. تصعيد ميداني خطير يشهده الجنوب مع التوسع الملحوظ في نطاق العمليات العسكرية عقب موجة غارات إسرائيلية عنيفة أعادت وضع المنطقة على صفيح ساخن وشديد الاشتعال. في هذا الوقت ينشط رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب في مسعى للتوصل إلى اتفاق بتشكيل الألية المكلفة بالتحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية الأولى والتدقيق من خلوها من أي وجود عسكري لحزب الله. ومن الميدان نبدأ.
1: فعلى خلفية التصعيد الميداني في الجنوب الذي أدى إلى استهداف منزل في أطراف بلدة أنصار ومبنى في دير الزهراني ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 12 آخرين، أفادت مصادر إعلامية بأن جهات رسمية لبنانية تجري اتصالات مع واشنطن في محاولة لردع التصعيد وأبقاء الباب السياسي مفتوحا، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي الحالي يؤكد عدم الذهاب إلى أي جولة تفاوضية عسكرية جديدة مع إسرائيل ولا مفاوضات مقررة للوفود العسكرية في أيلول.
0: واعتبرت مصادر دبلوماسية أن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي أعلنت في واشنطن تعني أنها انتقلت من انتظار نتائج التفاوض إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد.
1: مصدر مواكب لتحرك كليرفيلد في بيروت أشار إلى أن وقف النار بصورة شاملة ونهائية مرتبط بتجاوب الحزب بتسليمه تلال علي الطاهر للجيش، وإلا فأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه بالسيطرة عليها بعد أن أطبق جيشه الحصار بالنار على عدد من المنافذ والمداخل المؤدية إليها.
0: وأشار المصدر المواكب للقاءات كليرفيلد إلى أنه يسعى جاهدا لأحداث خرق بتشكيل الألية المولج إليها التحقيق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية ومراقبة التنفيذ على الأرض للتدقيق بخلوها من سلاح حزب الله ومسلحيه. وقال لصحيفة الشرق الأوسط إنه باق في بيروت وربما يضطر للتوجه مجددا إلى تل أبيب.
1: وأكد أن كليرفيلد يولي أهمية لتوحيد الخرائط على أن يسلم نسخة من الخرائط الحدودية الخاصة بالمناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي والجهة التي تترأس آلية التحقق.
0: وكشف المصدر عن أن الرئيس نبيه بري استوضح المسؤولين الأمريكيين الذين زاروه الجمعة عن الدولة التي سيوكل إليها رئاسة آلية التحقق، وجاء الجواب بأن رئاستها ستسند إلى إيطاليا أو سويسرا، مع أن لا شيء نهائيا حتى الساعة لأن هناك دولا عدة أبدت استعدادها لتوليها والمشاركة في عداد فريق المراقبين. ولدى سؤال بري بحسب المصدر هل هناك من دول أخرى اكتفى بالقول يمكن أن تنضم إليهما أذربيجان.
1: في الغضون شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان ولإسرائيل.
0: وقال لقد اطلعنا على أحدث تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ونلاحظ المفارقة في أن يلقي رجل يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات أمامية لإيران محاضرة عن السيادة والاستسلام.
1: أضاف المسؤول الأمريكي لقد كان حزب الله العقبة الرئيسية أمام تعافي لبنان الاقتصادي والمصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، وهو يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه.
0: في المواقف الداخلية دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار. واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.
1: من جهته أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بر أن العدوان على أنصار ودير الزهراني والمنصور وقرى قضاء النبطي هو دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين وخصوصا القوى السياسية لمقاربة العدوان وتداعياته مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي، وهو أيضا برسم رعاة المفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر من جهته أن التصعيد الإسرائيلي بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. أضاف أن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية.
1: وشدد سلام على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، داعيا إسرائيل إلى وقف التصعيد لأن أمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة.
0: حزب الله أعلن أن التمدي الإسرائيلي في العدوان وانتهاك سيادة لبنان تتحمل مسؤوليته حكومة العدو والولايات المتحدة التي تؤمن الدعم والغطاء لها، وقال على إسرائيل أن تفهم جيدا أن اعتداءاتها وتجاوزاتها ومحاولاتها فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل لن تسكت عن أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد، وقال حزب الله خرق وقف النار اليوم وهاجم جنودا إسرائيليين داخل الخط الأصفر، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ توجيهات القيادة السياسية ويزيل التهديدات عن إسرائيل على الجبهة الجنوبية وفي غزة.
0: في سياق متصل نقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم نتنياهو قوله إن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان.
1: هذا وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كابتن ألا أن الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في منطقة أنصار في جنوب لبنان ردا على العملية التي نفذها الحزب ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية، وكان مقر القيادة هذا يستخدم من قبل الحزب للإشراف على النشاطات في المنطقة الأمنية.
0: أضافت الكابتن إلا وفي خلال الهجمة تمت تصفية علي سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان، ومعه تم القضاء على عدد من العناصر الآخرين الذين عملوا على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية.
1: حزب الله عبر مصادره نعى علي محمد فخر الدين المعروف بأبو حسن علاء واصفين إياه بأنه القائد الجهادي وهو ينحدر من بلدة يونين في البقاع الشمالي، فيما أشارت صفحات محلية ومصادر مناصرة لحزب الله إلى أنه قتل في غارة دير الزهراني التي أوقعت 4 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى.
0: والمعلومات التي ظهرت مساء أمس تشير إلى أن غارة دير الزهراني لم تستهدف فخر الدين وحده، فقد أعلنت بلدة عرب صليم مقتل علي حسن حنجول المعروف باسم زكريا في الغارة نفسها، فيما تداولت صفحات قريبة من حزب الله ناعيا له بوصفه من عناصر المقاومة الإسلامية.
1: في جديد الميدانيات تشهد جبهة تلال علي الطاهر في النبطي منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم تصعيدا عسكريا مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي استهدف تلال ومحيطها بالتزامن مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.
0: كما شاركت مروحيات الأباتشي في عمليات تمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة فوق المنطقة في ظل تحليق متواصل للطائرات المسيرة.
1: وكان طال القصف الإسرائيلي بلدات برعشيت المنصوري بنت جبيل وسربين، وحلق الطيران الإسرائيلي في أجواء كفر رمان وعلي الطاهر في قضاء النبطي وفي أجواء أو في اتجاه مناطق البقاع، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة المنصوري.
0: وكانت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان الشمال بأن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما الليلة الماضية في جنوب لبنان، وبالتالي سيسمع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.
1: توازيا طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة وقف الأعمال العدوانية في جنوب لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة.
0: كما دانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان.
1: المتحدثة باسم اليونيفيل أشارت إلى أن القرار 1701 تعرض لتحديات بسبب النزاع المستمر، مشددة على أن كل ما يمثله القرار مهم للغاية لاستعادة الأمن حتى وإن كان لا يوجد حاليا التزام كامل بمبادئه. وقالت أن قوات حفظ السلام موجودة في الجنوب وتواصل دعم الطرفين في تنفيذ القرار بكل ما تستطيع حتى وإن كان ذلك بطرق محدودة.
0: تستعد الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
1: وقال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
0: هذا واختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر جولة استمرت لعشرة أيام في الشرق الأوسط، شملت ست دول، وحاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن العاملة في بحر العرب وفق بيان للقيادة.
1: وقالت سنتكوم أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط لدعم مهام مختلفة.
0: إلى الشأن القطري، حيث نفى المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وقال نستغرب التصريحات المضللة بشأن الطيارين بظل استمرار جهود الدبلوماسية.
1: توجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين قبل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، وفق ما أفاد مصدر في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية.
0: وستكون هذه أول زيارة يجريها الحي إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر تموز، ومن المقرر أن يلتقي صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.
1: في سوريا، أفادت القناة الإخبارية الرسمية بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل بعد توغلها في بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتدل، الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود للفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء، حيث تستقر الأجواء وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
0: في الختام، قراءة ثانية للعناوين. تصعيد على جبهة تلال علي الطاهر وواشنطن حزب الله العقبة الرئيسية. إسرائيل تعلن تصفية قائد في قوة الرضوان، الحزب يتوعد، وعون وسلام وبري يدينون التصعيد. مصدر مواكب لتحرك كليرفيلد، وقف النار مرتبط بتسليم تلال علي الطاهر للجيش. نتنياهو حزب الله خرق وقف النار و

0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو، كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
1: تحية بنحملها دايما لكل المستمعين، إن شاء الله نهار حلو، بنتمنى من كل قلبنا ونحن وعم نفتتح النهار بكريدو. إن شاء الله إن شاء الله كل حياتنا تكون مليئة بالفرح، يبلش هالفرح من جوا لنقدر نعطيه للآخر. التحية الكبيرة للمخرج مريان وداود. للأسبوع الثاني على التوالي عم نستضيف الأب توني عطلة، الخوري توني عطلة، المسؤول الإعلامي بأبرشية جبيل المارونية. أهلا وسهلا فيك أبونا.
2: أهلا وسهلا فيك، كيف كيفك، كيفكم كلكم؟ الله يبارككم جميعا.
1: والله يباركك كمان.
2: بالأسبوع الثاني
1: أبونا اللي ترجع حياة الكنيسة.
2: نعم.
1: شوي العنوان أصعب من الأسبوع الماضي، مع أنه الأسبوع الماضي في تحدي أكتر، وفي ما بعرف بتعتبروا أنه كان مهم كتير موضوع العائلة وتحديات العصر، بس اليوم عم ننتقل لشيء أعمق من هيك، وهو موضوع اللي ترجع حياة الكنيسة.
2: اليوم عم ننتقل كيف شكل العائلة والجماعة بتعيش الإيمان داخل الكنيسة. يعني من عم مش مغيرين كتير عن بعضهم، بس بيكملوا بعضهم كلهم سوا، لأنه كل شيء مترابط.
1: الليتورجيا ومفهوم شو هي الليتورجيا؟
2: الليتورجيا هي كلمة يونانية مؤلفة من اسم لايتون أرغون، معناتها عمل شعب. عمل شعب. هالشعب كيف بيعيش إيمانه، وكيف بيترجم إيمانه بالحركات، بالألوان، بالأرقام، بكل شيء بحياته. يعني أنا بترجم إيماني
1: بكل شيء،
2: بكل شيء.
1: إيه.
2: كيف أنا بترجم إيماني بالصلاة، كيف بترجم إيماني باللحن، كيف بترجم إيماني بالقداس.
1: يعني كله بيرجع لمصدر واحد.
2: أكيد.
1: شو ما أعمل.
2: أكيد. مشان هيك الليتورجية هي حياة الكنيسة. حياة الكنيسة مش الكنيسة اللي فيها حيطان هن خوارني ومطرين وبترك، لا، الكنيسة هي كلمة كنوشته، كنوشتو دالوهو، شعب الله. الكنيسة بتعني شعب، يعني هيدا شعب الله، هيدا حياتنا نحن كلنا سوا. إذا فهمناها هي منا طقوس، منا إشي خارج عنا، ولكن هي حياة بمعنى الكلمة إذا عرفنا عشناها. وهي بتخلق حوار مع الله بالليتورجية، بحكي معه. يعني وقت برفع الصلاة أنا عم أعمل صلة معه، بالصلاة أنا برجع بحكي معه بكل بساطة. وقت بعمل احتفال ليتورجي، معناته احتفال كنسي. وقت بيصير فيها الاحتفال الكبير، في تسبيح وفي تمجيد للرب. ما في كلمة نرفع التسبيح والإكرام، وكله سوا موجودة. وقت بيقول لي الكاهن السلام لجميعكم، أو بركة الثالوث الأقدس، يعني أنا وقت بفوت لجوا،
1: نعم،
2: أنا عم نال بركات، عم نال سلام، عم نال نعم من الرب. يعني بفوت وبطلع محمد. طيب،
1: هي وين الليتورجيا بتكون؟ بالكنيسة، بالبيت، بالمجتمع؟ وين بدي عيش هالليتورجيا هيدي؟
2: الليتورجيا منعيشها بقلب الكنيسة.
1: بقلب كنيسة الحجر؟
2: لا، الكنيسة بتعلمني، هي مدرسة الحجر إذا بدك تقول، وقت أنا بروح على الاحتفالات،
1: لأنه هون أكتر شيء بمارس.
2: أيه.
1: هالطقوس هيدي.
2: نعم. نعم، ولكن بنقل الثمار معي لبيتي ولمجتمعي. مش معقول الإنسان يفوت يقدس وما يقدر يرجع يطلع لبرا يكون مغير. لازم يكون في شيء تغير. أي متى بيتغير؟ وقت أنا بنفتح للذبيحة الإلهية بمعناها، وأنا بفوت مع الجميع وبنرفع الشكران للرب، وهو الرب بيكون عم يعطينا، عم يعبينا نعم وبركات. إذا ضليتنا على حالي، معناتها أنا كنت مني فهمان، أو قلبي مسكر، أو رايح وجبت. في شرط، بدي يكون رايح قاصد روح، عن إرادة حرة وعن إيمان وعن حب ليسوع المسيح.
1: هيدي أي متى، بأي عمر لازم تكون؟ مع الولد أم مع المراهق أم مع الرجل أو بالأحرى البالغ؟
2: المراهق عادة بيروح لأنه أهله بيروحوا. أو لأنه ممكن يقولوا له بدك تروح على القداس
3: جبر،
2: منجبره. بعدين وقت بيكبر بيعمل ردة فعل، بيصير يبعد تينبش على شيء تاني.
3: نعم.
2: بس كتار منهم بيرجعوا وقت بيصير عندهم هن ولاد وعيال، بيصيروا بيرجعوا لأنه ما منلاقي إلا ملاز الأمين الوحيد هو الرب يسوع المسيح.
3: صحيح.
2: يعني بيروح الواحد مثل ما قلنا مرة الماضية عن السوشيال ميديا وغيره، بيضيع وقت كتير وبيشوف وقته كتير وعم يكتنز بالمعلومات، بيقول لك هلا أنا ماني فاضي، هلا بعدين بروح وكذا. بس وقت بتصير مصيبة ما في إلا يا إنستغرام صلي لأجلنا، بدي أقول يا مارشال بيصلي لأجلنا.
3: صحيح.
2: بتشوفوا راع العديرة، راع عند القديسين، عبر القديسين، دخيلكم ساعدوني. طيب الله منه إذا صار معك لا سمح الله أكسيدون أنك تتلفن لشركة التأمين، الله اللي بده يكون رفيقك اليومي اللي ترجيه بتعلمني أنه يسوع المسيح رفيق اليومي، كل يوم أنا وياه ماشي، هو رفيق دربي عطول، الله يراني عطول وأنا أراه كمان.
3: رفيق دربي، بس أنا كيف شو بدي أقوله؟ يعني أنا هو رفيق دربي وهو موجود، بس أنا حاسس فيه لازم أنا مطلوب مني عم قله شيء.
2: حتى لو ما حسيت فيه هو رفيق دربك، بده يكون عندك المفهوم أنه حلوين هالقديسين وقت بناخد منهم كلمات.
3: هي أكيد.
2: مثلا الأخ صفين نعمة طوباوي، الله يراني.
3: صحيح.
2: شو حلوة،
3: كافي
2: كافي، معناتها أنا أراه. مرة جو ماري فياني خوري أرس بيكون بالكنيسة جدد فيها هيكي، بشوف زلمة قاعد بآخر الكنيسة كل يوم بيجي بيقعد شوي وبيروح، صار عنده حشرية. قال له شو بتقول؟ قال له جولوفيز إلموفيز. بس
3: يعني بصوب علي
2: بصوب علي بصوب علي خال بنبسط انه صوب علي بحمل حاله وقفل. فإذا الكنيسة بقلب الكنيسة نحن منعيش تبادل المحبة والنعمة والصلوات اللي منرفعها هي وقت نحن منعمل صلة مع الله، معناتها نحن الله هو حي وسط الجماعة. أنا مني عم أحكي مع هيك شو ما كان، أنا عم أحكي مع إله حي عم يطلع فيه.
3: طيب تسمح لي هون ولو بدي أطلعك يا برتوني، ليتورشيا كتير مهمة، بس في اليوم نعطى صفات لهالليتورجيا، ما بعرف إذا صحيح الكلمة، الليتورجيا المارونية، الليتورجيا
2: البيزنطية، الكلدينية، الأرمانية.
3: طيب هون هذا سؤال، والسؤال الثاني أنا وين مفروض مارس ليتورجيتي؟ يا ترى هالكلمة الكبيرة فيني إذا ما رحت على الكنيسة يكون عم مارس ليتورجيا؟ هيدا اللي سؤال اللي كتار بيسألوا، مثل كأنه أنه أنا مش بالضرورة على الكنيسة ما عم بصلي.
2: نصر بعطيك جواب. قبل كل شيء المسيح اللي بستوب كله جواهر، وكل كنيسة هي جوهرة بتوب المسيح، كل لترجية كنيسة هي جوهرة نادرة
3: شو ما تكون
2: بتوب المسيح.
3: يعني نعم. كانت لترجية كان نعم. مارونية أو
2: نعم. مارونية بيزنطية
3: ما بعرف لاتينية
2: كلهم جواهر، لأنه كلهم عم يعبروا عن الإيمان الواحد المشترك بيناتنا
3: نفسه.
2: ولكن كل واحد بطريقة عيشه وعاداته وتقاليده. والعادات
3: الحقيقة واحدة.
2: مثلا بعطيك الكنيسة المارونية كانت صغيرة لأنه كان سنة 800 سقطت أنطاكيا تحت الفتح الإسلامي، وصاروا المسيحيين هون بالجبل بدهم عملوا شيء اسمه الشدائق، صار الشدائق يلي هن يحموا الكنيسة من الغزوات اللي جاي عليهم والناس عم تصلي جوا. فإذا أنا بدي فوت أدس يكون الوقت عندي قليل، تعمل كنيسة بسرعة، قصيت الشجر، عملت له صالة، ركبت الكنيسة بظرف شهر شهرين كان في عندي كنيسة. بينما البيزنطي اللي قاعد ببيزنطيا معه وقت كتير، عمر كنيس ضخم جدا واخذ سنين وسنين وسنين، وزيت الشيء بايطاليا كمان هالهندسة الجوتية يلي كمان اخذت وقت كتير، بس انا ما كان عندي وقت. فاذا الكنيسه انبنت انطلاقا من الحياه اللي انا عايشها. بعدين الالحان تخلص بسرعه، اللحن الماروني سريع، اوقات نحن منطوله بالقداس، اللحن الماروني سريع جدا، يعني تك تك تك بدك تمشي ورا بعضها، هيدي بالليتورجية الألحان المارونية. القداس الذبيحة الإلهية مثلا بالطقس البيزنطي في تمجيد لمريم العذراء، افرح يا عروسة لعروسة لها. نحن عنا بالطقس الماروني لأنه كنا تحت الاحتلال وتحت الضربات اللي بتجي علينا على طول، تحت زي حمايتك نلتجئ يا ولي، يعني انطلاقا من أنا حياتي كيف بعيشها، هالإنسان يلي عيشها بالضيعة بالمدينة تعبرت بعدين الليتورجية عبرت عن حياته وعاداته وتقاليده وإيمانه بهالأمور إلا طقوس. نحن
3: برات الكنيسة أنا بكون عم بارس ليتورجيتي؟
2: أكيد الليتورجية هي إن قلنا حياة
3: يعني الكنيسة. مش معناتها قديس يعني،
2: لا لا لا، الليتورجية هي كل شيء بيتناول علاقتي بالله بداخل الكنيسة. يعني عمل شعب، الشعب يعمل الشعب وقت بيعبر عن إيمانه كان. والحوار مع الله لازم الحوار يبلش بالكنيسة، من بعد ما تنتهي الاحتفال بالكنيسة بلشت الليتورجية تأخذها معي يعني.
3: من بعد
2: ما يفكر الواحد إنه أنا رحت على الكنيسة صار في احتفال ليتورجي وجيت على البيت خلص انتهى، لا، أنت وقت بتروح على الكنيسة وبيكون في احتفال وأخذت الكنوز بين إيديك ما بتترك عباب الكنيسة، لأنه لازم تتعلم إنه كل هالوقت بفهم الرموز اللي موجودة، ساعتها بيكون عندي وعي أكتر. الليتورجية بده الإنسان يكون واعي لإله، بس عندك الرموز، عندك شراشة في المذبح، عندك الشموع، عندك المبخرة،
3: صحيح،
2: لا منوقف لا منقعد، هذه كلها سوا بتعبر إلى تأمل. مثلا الوقوف الذبيحة الإلهية استعداد للخدمة، مثلا الجلوس هي تأتأمل بكلمة الله مش لأن أنا قاعد هيكي، مثلا الحركة مثلا إشارة رسم الصليب والإنحياءات هي تعبير عن إيماني.
3: فيني أسألك سؤال؟
2: تفضل.
3: ليش عندكم نقطة استفهام على موضوع الركوع؟
2: لا معنا نقطة استفهام لأنه نحن الكنيسة الشرقية تتأمل بالمسيح القائم من الموت، أما الكنيسة الرومانية اللاتينية تتأمل بيسوع المصلوب بألام المسيح. بتشوف أنت عصى البابا عليها يسوع على الصليب كتير حمل الألام، أنا فإذا عم بتطلع ليسوع القائم من الموت لأنه قائم من الموت ما بركع.
3: أوكي، بس هيك حبيت.
2: كانوا قديما يضلوا واقفين حتى ما كان في، كانوا واقفين يضلوا لأنه أنا كنيسي قيمية، مش معناتها أنه أنا غلط أو روما، لا نحن منكمل بعضنا.
3: بها 30 ثانية أو دقيقة معلش إذا بيعطينا إياها ماريانو، بدي أختم بدي أخذ زوادة معي اليوم.
2: نعم.
3: بكلمة هالليتورجيا حياة الكنيسة.
2: الليتورجيا منا مجرد طقوس منصلية بالكنيسة وبتخلص، هي نبع الحياة الروحية وروح الإيمان المسيحي. لما المؤمن بيشارك فيها بقلب واعي وعقل حاضر وقلب عم ينبض بيبطل متفرج وبيصير عضو حي بجسد الكنيسة. بالإفخارسية والصلوات بيتعلم وبيترك الأنانية وبيفكر بالنحنة لأنه جميعا بطل هو فرد منعزل عن الجميع، ومع الوقت بيتغير طريقة تفكيره وسلوكه، بيتعلم التواضع وبيعرف أنه هو عم يتقدس، وكونه تقدس وصار بصلة مع القدوس الرب مفروض أنه يكون مليان فرح ويعبر عن الفرح بالمجتمع مثل ما يسوع طلب منه.
3: برتوني على أسبوعين كنا نحن وياك بموضوعين كتير حلوين، وهذا الموضوع اللي حكينا فيه اليوم اللي ترجي حياة الكنيسة، بتأمل أنه نكون فهمنا لقصة قداس ولقصة بيت ولقصة نحن مسيحيين أو نحن ننتمي إلى طائفة معينة، بدي أحكي مع الله. ليتورجيا بتغذى من هالإفخارستية من هالقداس، وبعد ما فيلم عم نباب هالكنيسة هون العيش الصحيح الليتورجيا الحقيقية اللي بدي عيشها أنا.
2: صح،
3: حكيت صح؟
2: صح.
3: شكرا لك الأب توني عطلة الخوري، توني عطلة وهو المسؤول الإعلامي بأبرشية جبيل المارونية. شكرا لك، بدي أرجع بس هيك حتى نكون عم
1: نعطي الاسم مثل ما هو، الخوري أنطوان عطلة. الخوري أنطوان، أنا بدي أشكرك رح نرجع نلتقى أن الله راد نحن وياك، وبركي بالمرحلة اللي جاية أكيد رح نشير نشوفك صوت وصورة، نسمعك بالأحرى ونشوفك، وإن شاء الله بمواضيع جديدة، وكل هالمواضيع بتهم جوهر الإيمان.
2: بركة الثالوث الأكبر استحل عليكم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين.
0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: صباح الخير من لبنان الحر.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر.
2: النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
3: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها، تخافوا بس عملوها، يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكم. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكم، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: ذكرت صحيفة هآرتس أن الولايات المتحدة قابلت التفسير الإسرائيلي للهجمات في لبنان، ويتوقع أن تطالب بضبط النفس في جبهات أخرى. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: سنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنينا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس منطقة دير الزهراني وقضى على أبو حسن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله. وفي إطار منصبه أضاف بيان الجيش الإسرائيلي: شارك أبو حسن علاء في الدفع بالعديد من المخططات الإرهابية ضد قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه قواتنا في جنوب لبنان. وخلال السنوات الأخيرة قاد مناطق قتالية عدة في حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل، ويشكل القضاء عليه ضربة لقدرات إدارة الوحدة. ويضاف إلى القضاء على علي سمير الحاج حسن الذي شغل منصب قائد كتيبة في وحدة قوة الرضوان، وقضي عليه في مقر القيادة في أنصار. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل. إذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ فنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قدو؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قدو؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قدو؟ طيب مين حدو؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار مصدر مواكب لتحرك رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى أن وقف النار بصورة شاملة ونهائية مرتبط بتجاوب الحزب بتسليمه تلال علي الطاهر للجيش، وإلا فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه بالسيطرة عليها بعد أن أطبق جيشه الحصار بالنار على عدد من المنافذ والمداخل المؤدية إليها. ولفت المصدر إلى أن كليرفيلد يسعى جاهداً لأحداث خرق بتشكيل الآلية المولج إليها التحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية ومراقبة تنفيذها على الأرض للتدقيق بخلوها من سلاح حزب الله ومسلحيه. وقال أنه باق في بيروت وربما يضطر للتوجه مجدداً إلى تل أبيب. قبل المتابعة ننتقل إلى جديداً من قسم الأخبار مع ريتا. تفضل يا ريتا.
2: في الواقع طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد الدورة باتجاه بيروت بسبب تسرب زيوت من سيارة معطلة. وتحدثت أيضا عن حادث سير بين ثلاث سيارات على المسلك الغربي لجسر الدورة، الأضرار مادية وحركة المرور ناشطة. هذا كل شيء.
0: شكرا ريتا. تحدثت وزارة الدفاع الرومانية عن أن مقاتلة إسبانية أسقطت طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي لرومانيا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه السيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزران. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسيوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولان كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: نبدأ من الميدانيات، فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة مجد الزون ومحيطها. إلى ذلك وبعد التصعيد الكبير في جنوب لبنان، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالضربة بقوة، وكتب عبر منصة إكس: لن يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة، سنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنينا. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن لا نية لدينا للعودة للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. عراقيا، أعلنت الحكومة أن الدولة أعادت تسمية الألوية في الحشد الشعبي بأرقام ودلالات حكومية، وأن التسميات الجديدة ستخلو من أي عناوين سياسية أو دينية، وأشارت إلى أنها استلمت نسبة كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة، وإجمالي الأسلحة المسجلة بلغ 580 ألف قطعة حتى الآن. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها. يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكم، وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكم، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,455,000، بنزين 98 أوكتان 1,473,000، المازوت 1,348,000، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: وقتكم مضغوط، الأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة، سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
6: ملخص الأسبوع

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. هالأسبوع ومثل العادة الملفات دسمة ومتزاحمة، البداية مع جولة المفاوضات الجديدة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بروما بمطلع أيلول المقبل. ولفت مسؤول أمريكي إلى أن البلدين عم يمرقوا بظروف ديمقراطية تترافق مع ضغوط سياسية داخلية اللي بتنعكس على مسار المفاوضات، وكشف عن مناقشات مدنية مباشرة بين الجانبين عم بتتم حالياً بشأن عدد من الملفات. واتهم المسؤول الأمريكي حزب الله بمحاولة عرقلة العملية التفاوضية من دون ما يوضح طبيعة الخطوات يلي اعتمد بهذا الإطار. وبالإطار نفسه استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى وعدد من معاوني كليرفيلد. وتم البحث بالإجراءات لتطبيق اتفاق الإطار يلي تم التوصل له بضوء المحادثات يلي أجراها الجنرال كليرفيلد بإسرائيل الأسبوع الماضي. والبارز أيضا كان الحديث عن خرائط إسرائيلية هالأسبوع لضم أجزاء من جنوب لبنان لإسرائيل. تفاصيل بيطلعنا عليها الزميل ريشار حرفوش.
1: أعادت الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي تضم أجزاء من جنوب لبنان إلى إسرائيل ملف الأطماع الإسرائيلية إلى الواجهة، وقد اعتبر حزب الله أن الخريطة تؤكد بحسب بيانه أطماع إسرائيل في أرض لبنان وثرواته، داعيا السلطة إلى وقف المفاوضات والتحرك دوليا. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي مكرم رباح للبنان الحر:
2: بغض النظر عن هذه الخريطة وشو الإسرائيلي هدفه من وضعها، تبقى القصة كتير واضحة. الإسرائيلي اللي عم يعملوا بجنوب اللبناني لأنه سلاح الإيراني عم يعطيه زريعة ليشتغل ولا يدمر الجنوب اللبناني، عم يعطيه زريعة ليبقى محتل هيدي الأراضي اللبنانية. حزب الله بالنسبة له هيدا الشيء بيقوي وبيعطيه زريعة إضافية ليحتفظ بسلاحه، خاصة قدام جمهوره اللي هو مهجر ومدمرين بيوته. فيما يتعلق بالمطامع الإسرائيلية، الإسرائيلي عم بقرب على الانتخابات النيابية عنده، ونتنياهو وجماعته عم بيجربوا يستفيدوا من هذا الشيء. بموضوع لبنان ما في إمكانية للجيش الإسرائيلي يستمر باحتلال هذه المناطق بحال ما كان فيها سلاح، خاصة إنه الانسحاب الأحادي بال2000 أنهى هذه الصفحة. المشكلة الأساسية إنه إيران استعملت بال2006 بحرب 7 أكتوبر وعطت الزريعة على الإسرائيلي يفوت يدمر لبنان، فالموضوع أهم من هيك بكتير. بغض النظر شو بده الإسرائيلي، الشعب اللبناني بده ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر نزع سلاح حزب الله.
1: فبينما تظهره الخرائط من أطماع وما تفرضه الموازين من وقائع، يبقى السؤال: هل تملك إسرائيل القدرة على تحويل هذه الخرائط إلى حدود على الأرض؟
0: ميدانياً شن الجيش الإسرائيلي هجوم واسع على مرتفعات علي الطاهر وفجر منازل ومشط بالأسلحة الرشاشة مناطق عدة بالجنوب، واستخدم أزايف فوسفورية بتصعيد يعتبر الأعنف من وقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن اللواوية عن العثور على وسائل إيطالية بمنطقة مراحل عقبة بمبنى مفخخ تابع للحزب قبل ما تقوم القوات الإسرائيلية بتدميره. بهالوقت وجهت بلدية زوتر الشرقية نداء عاجل طالبت فيه بالتدخل الفوري لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية بالبلدة، وأكدت أنه كل المنشآت والمنازل المستهدفة هي أعيان مدنية وأملاك خاصة بتعود للمواطنين، وهي بالتالي خالية من أي استخدام أو تجهيزات غير مدنية. ودعت الدولة اللبنانية للتحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير. بظل هيدي الأجواء طالبت نقابة الكيميائيين بلبنان بترحيل كل المواد الكيميائية الخطرة أو مجهولة المكونات فوراً للخارج عبر شركات متخصصة ومعتمدة تمتلك التجهيزات اللازمة للتصدير الآمن. ودعت النيابة العامة التمييزية والقضاء المختص للتحرك الفوري وفتح تحقيق شامل لملاحقة ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين باتخاذ قرارات متساهلة. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. ولعل هالأسبوع كانت العيون شخصة على صحة النجمة يلي شهدت على أكشن تشريعية وأقر على أثر عدد من القوانين، منا قانون العفو العام وقانون هيكلة المصارف والإعلام، وتم أيضا إلغاء عقوبة الإعدام. أما قانون العفو اللي كان موضع تجاذبات كبيرة فبتطلعنا عليه زميلة سيمونة حتشيتي.
3: بعد سنوات من الانتظار وتجاذبات، أقر مجلس النواب قانون العفو العام في خطوة تتجاوز في دلالتها إخراج موقوفين ومحكومين من السجون لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان. كيف يمكن للدولة أن تجمع بين تطبيق القانون ورفع الظلم، وبين حق المجتمع في العدالة وحق الإنسان في محاكمة عادلة؟ أهمية العفو اليوم تأتي في لحظة تعاني فيها السجون من اقتصاص مزمن، فيما أمضى موقوفون سنوات خلف القضبان بانتظار أحكامهم. لذلك لا يفترض أن يقرأ القانون بوصفه إسقاطا لمبدأ المحاسبة، بل محاولة لمعالجة تراكم قضائي واجتماعي عمره سنوات، شرط أن لا يتحول العفو إلى باب للإفلات من العقاب. وفي الطريق إلى إقراره كان للقوات اللبنانية دور في إنضاج التسوية، فمن خلال العمل النيابي والاتصالات السياسية والتنسيق مع القوى المعنية، دفعت القوات باتجاه صيغة ترفع المظلومية عن المستحقين وتحافظ في المقابل على الضوابط التي تمنع مساواة من تأخر إنصافه بمن ارتكب جرائم خطيرة. لكن العودة إلى الوراء تكشف أن المقاربة الحقوقية لم تبدأ مع قانون العفو، ففي شباط العام 2012 تقدم النائب السابق إلي كيروز باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الأعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، انطلاقا من رؤية تعتبر أن العدالة لا تفقد القوة عندما تحمل حق في الحياة. وبعد 14 عاما يعود النقاش نفسه بصيغة أوسع، قد تختلف القوانين والظروف لكن المبدأ يبقى واحدا: الدولة القوية ليست التي تتساهل مع الجريمة ولا التي تبالغ في العقاب، بل التي تعرف كيف تحاسب بعدالة وتنصف بشجاعة وتجعل القانون طريقا إلى العدالة لا مصدرا لظلم جديد.

0: بصفحتنا الاقتصادية انعقد هالأسبوع المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يلي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية ومجلس التعاون الخليجي. تفاصيل مع زميل شرب المخلوف.
1: برعاية رئيس الحكومة نواف سلام وفي حضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبمشاركة مصرفية واقتصادية عربية، انطلق اليوم في بيروت المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المالية. وأشار سعيد إلى أن إعادة تدوير الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب ليس مجرد جريمتين ماليتين تعالجان بإجراءات امتثال إضافية أو بفرض غرامات باهظة، بل إنهما وسيلتان لاختراق الاقتصاد المشروع وأضعاف المؤسسات وتحويل النظام المالي من أداة في خدمة النمو إلى قناة تستخدم لحماية الجريمة وتمويل العنف وتقويض سيادة القانون.
2: تكلمتم عنها، يقوم كل نظام مالي ناجح على ركيزتين: ركيزة ملموسة تتمثل في القوانين والأنظمة والمؤسسات الناظمة وتلك الرقابية والبنية التحتية المالية من مصارف ووسطاء وأسواق، وركيزة غير ملموسة ولكنها الأعمق أثراً وهي ثقة، رأس مال معنوي لا يظهر في أي ميزانية لكن كل ما تبنيه يقوم عليه. وموضوع مؤتمركم اليوم هو بالتحديد الموضوع الذي تبنى فيه هذه الركيزة أو تتآكل.
1: ويستمر المؤتمر على مدى يومين ويشكل محطة لطرح الرؤى والخبرات المصرفية والاقتصادية العربية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة المخاطر المالية والأمنية المتنامية. من فندق فينيسيا، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة فأطلق رسمياً المنصة الرقمية التابعة لوزارة المهجرين، والتفاصيل مع الزميل جورج كرم.
3: في خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي وتحديث إدارة العامة، أطلق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي المنصة الرقمية التابعة لوزارة المهجرين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة. وأشار شحادي إلى أن المنصة تتيح لكل مواطن الاستعلام عن وضع معاملته في وزارة المهجرين ومتابعتها إلكترونيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل نموذجا يمكن اعتماده في سائر الوزارات ولا سيما على صعيد رقمنة الملفات والمعاملات الموجودة لديها.
4: هالمنصة رح تكون موجودة لآخر هذه السنة، ومطلوب من الكل أنه يستعملوها إذا بدهم يستفسروا يوصلوا لهالمنصة قبل آخر السنة، ومن بعد هالمهلة رح تقفل نهائيا. رح يكون في معالج جميع البيانات الشخصية والمستندات مقدمة عبر المنصة حصرا لغرض التحقق من الأهلية. تلتزم الوزارة حماية هالبيانات وفقا لأعلى المعايير، والموضوع بيقتصر إلى الوصول إلى البيانات الشخصية تتعرفوا وين، يعني نعم أو لا، وين صارت، شو اللي عالق، شو المعلومات أو الملفات الناقصة، وكل مقدم طلب هو بيتحمل مسؤولية هذا الطلب وبيتحمل مسؤولية تقديم معلومات دقيقة. وكمان نحتفظ الوزارة بحق طلب مستندات إضافية، أي مستندات مزورة بيعرض اللي بيقدمها للمساعدة القانونية وفقا للقوانين مرعية الإجراء، ما رح نقبل أي مستندات مزورة. تبقى كل المعلومات مقدمة عبر المنصة خاضعة للتحقق من قبل الوزارة، ولا يعتبر رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة تأكيدا على صحة أو صلاحية أو قبوله من قبل الوزارة. الوزارة ما بتحمل مسؤولية أي معلومات أو مستندات غير دقيقة أو ناقصة أو غير مقروءة أو بتعذر تحقق منها. الدخول للمنصة وتحديث الملف واستكماله هو حق للمواطن، كمان يسمح له أنه يثبت أهليته للحصول على ما يتوجب على الدولة أنه تدفعه عبر الصندوق، ولكن هيدا لا يعتبر يشكل إقرارا بأي حق إذا تقدموا بالطلب.
3: وأوضح الوزير شحادي أن الوصول إلى المنصة يتم عبر صفحة وزارة المهجرين على الفيسبوك، مشددا على أن حقوق المواطنين محفوظة وأن الرقمنة تهدف إلى تسهيل حصولهم على المعلومات ومتابعة معاملات بسهولة. من وزارة المهجرين، جورج كرم، لبنان حر.
0: وتفقد وزير الطاقة جوز صدي المنشآت بطرابلس تزامنا مع انطلاق صيانة خط الغاز. والتفاصيل مع الزميل محسن السقال.
5: تفقد وزير الطاقة والمياه جوصدي منشآت النفط والغاز ومعمل دير عمار لإنتاج الطاقة في منطقة البداوي في قضاء طرابلس، واطلع ميدانيا على واقع المنشآت وتجهيزاتها وسير العمل فيها، كما بحث في حاجاتها وخطط تطويرها. واطلع الصدي على سير أعمال صيانة خط أنبوب الغاز التي تنفذه الشركة الفنية المصرية لخدمات تشغيل خطوط الغاز. كما تفقد الخزانات المنتشرة في محيط المنشآت مستمعا إلى شرح مفصل حول قدرتها الاستيعابية ووضعها التشغيلي. وأكد الصدي أن العمل على تحويل قطاع إنتاج الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعي يشكل خطوة أساسية لخفض كلفة الإنتاج والحد من الأثر البيئي.
6: فقدت اليوم أول شيء منشأة طرابلس من ناحية صيانة خط الغاز يلي عنا قريب إن شاء الله لح نجيب غاز من الأردن عبر سوريا نستعمله بدير عمار، نقل بدير عمار من الفيول للغاز يلي هو أقل كلفة وبيئيا أكيد أفضل كتير. واليوم هلا كنت موجود بدير عمار، كنت أتفقد إنه المحطة حاضرة تتشغل نظم الغاز وصل له. الشركة المصرية قالت لنا إنه بعضهم عايزين أربع أسابيع أو من الأربع وخمس أسابيع تينهوا الشغل الصيانة. نحن بهالوقت نكون خلصنا كل التعاقد مع الأردن، مع الجهة الأردنية والجهة السورية. وهيدا بالنسبة لخط الغاز. تفقدت كمان منشآت طرابلس وخزاناتها.
5: ثم انتقل صدي إلى نقابة المهندسين في طرابلس وعقد اجتماعا مع نواب المدينة ونقباء المهن الحرة وأطلعهم على الخطة الشاملة المتعلقة بطرابلس وسائر المناطق الشمالية، مؤكدا أن التركيز اليوم ينصب على مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي وتشغيل خط الغاز الذي يربط المنشآت في طرابلس بسوريا والأردن. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.

0: هالأسبوع أصدرت محكمة الجنايات بدمشق أحكام غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من رموز نظامه السابق بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد اندلاع الثورة السورية بال2011. وقالت المحكمة إن قضت بتجريم بشار الأسد بجرائم ضد الإنسانية وجناية القتل العمد وصدر بحقه حكم غياب بالإعدام. ووجه القضاء اللبناني هالأسبوع أول اتهامات بالتعذيب والقتل لمسؤول سوري سابق تم توقيفه بلبنان بخطوة تعد سابقة بين البلدين. ودخل ملف اللواء السابق بالجيش السوري عادل عيسى مرحلة حاسمة بعد ما أصدر النائب العام التمييزي بلبنان أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب وإثارة الفتنة بسوريا بعد استجوابه استناداً لطلب استرداد تقدمت في دمشق بوقت بيدرس القضاء اللبناني مسألة تسليمه للسلطات السورية أو إبقاء قيد الملاحقة بلبنان. وبسياق متصل فتح رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ملف تواري ضباط سوريين بلبنان بالأسماء.
1: في خلال توقيع كتابه أمس أعاد النائب السابق وليد جنبلاط تسليط الضوء على ملف وجود ضباط سوريين سابقين في لبنان متحدثا عن أسماء يشتبه في تواريها على الأراضي اللبنانية في قضية تتجاوز مسألة الإقامة إلى أسئلة أمنية وقضائية تتصل بهوية هؤلاء وأدوارهم السابقة وما إذا كان بعضهم مطلوبا للسلطات السورية الجديدة أو مرتبطا بملفات أمنية وقضائية. الملف ليس جديدا بالكامل، فمنذ سقوط نظام بشار الأسد طرحت مرارا معلومات عن انتقال شخصيات وضباط محسوبين على النظام السابق إلى لبنان، لكن تسمية جنبلاط للضباط تعيد القضية إلى صدارة الاهتمام وتضع الأجهزة اللبنانية أمام اختبار واضح. وتعليقا قال مفوض الأعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب عبر لبنان الحر:
2: عندما يصبح لبنان ملجأ لمرتكبي جرائم حرب من ضباط نظام الأسد يعني بأنه يتواطأ على الشعب السوري ويتواطأ على الأمن السوري، فيما أن لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية بإقامة علاقات مفيدة للبلدين يلي هن بحكم الجغرافيا والتاريخ هناك ارتباط كبير. أكيد هؤلاء موجودين بغطاء، هل هو فقط غطاء سياسي أم يتعدى ليكون أيضا غطاء رسمي من قبل البعض من هم في السلطة اليوم؟ لا يمكن بنظرنا نحن أن ندخل إلى علاقة جديدة بين لبنان وسوريا مفيدة للبلدين وللشعبين ولا يزال لبنان بشكل أو بآخر يتواطأ على أمنه وعلى أمن السوريين. نحن بالحزب التقدم الاشتراكي حرصا على لبنان وعلى سوريا توجهنا بالإعلام، وبعتقد هذا يعني بيكون بلاغ الجهات الأمنية لأنها تكون عم تتحقق.
1: إذن القضية لم تعد مجرد أسماء أطلقها وليد جنبلاط في مناسبة سياسية، بل ملف بات على طاولة الدولة اللبنانية. فلبنان الذي دفع طويلا ثمن النفوذ الأمني السوري لا يمكن أن يتحول اليوم إلى ملاذ لرجال مرحلة طواها السوريون فيما بقي ظلالها تبحث عن مكان تختبئ فيه.

بمتفرقات هالأسبوع أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه جهة غير معروفة تمكنت من اختراق حسابه على منصة إكس وحذف منشور تضمن انتقادات حادة للعمليات الإسرائيلية بالجنوب، وقال أنه أعاد نشر البيان بعد اكتشاف اختراق حسابه، وأوضح أنه ما عرفت لهلأ هوية الجهة يلي دخلت على الحساب، وما تقدمت أي أدلة بتربط الحادث بإسرائيل أو بأي طرف آخر. صدر عن وزير الصحة ركان ناصر الدين قرار بيقضي بمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة بنسبة تغطية بتبلغ 100% لكل الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة بغض النظر عن جهتهم الضامنة. أعلنت وزارة التربية تسليم إفادات الثالث ثانوي بكل فروعها للعام 2026 للمناطق التربوية ببيروت، جبل لبنان الشمال والنبطية، وأكدت أنه خلال مدة أقصاها 3 أو 4 أيام بتكون إفادات الثالث ثانوي بكل فروعها سلمت لكل المناطق التربوية. وبإطار متابعة القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع لأوضاع الطلبة السوريين بلبنان، وبنتيجة الاتصالات أبلغت المديرية العامة للتربية بلبنان أنه بحق للطلاب السوريين التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية بفروع الأربعة لدورة عام 2026. ورداً على معلومات بتقول أنه وزيرة التربية ريما كرامة بتحتجز ملف التفرغ أي تفرغ الأساتذة وبتمتنع عن إيداعه لدى مجلس الوزراء، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أنه الملف ما عاد بعهدة وزارة التربية إنما أودع لدى رئيس الحكومة يلي بيعود لإله وفقاً للأصول الدستورية والإدارية تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. أصدر مجلس الوزراء مذكرة بمناسبة عيد المولد النبوي بتقضي بإعلان يوم الثلاثاء 25 آب عطلة رسمية بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تسمعوا ملخص الأسبوع. بصفحتنا الأمنية والقضائية لهالأسبوع دعا النائب العام للاستئناف القاضي رجا حموش على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وأحاله موقوف لقاضي التحقيق الأول بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية إضافة إلى الرشوة والإسراء غير المشروع. هالأسبوع أيضا أصد الستار على الجريمة المروعة اللي راحت ضحيتها الشابة ريا فرانسوا شدياء ببلدة مزيارة صغرتوية بصيف عام 2017، فقضت المحكمة بإدانة المتهم السوري باسل عطية الحمدة وإنزال عقوبة الإعدام وجهيا بحقه. وقفت دورية من مديرية المخابرات مواطنين بمنطقة صربة كسروان أثناء توضيب نحو مليون حبة كابتاغون داخل سيارة لتهريبة لخارج لبنان. كشفت تحقيقات مديرية التفتيش والمراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه في شركتين عم بتسجل أجراء وهميين من دون ممارسة عمل فعلي بهدف الاستفادة بطريقة احتيالية من تقديمات الضمان، فتم شطبهم وبيبلغ عددهم 15 أجير وهمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة التقديمات اللي استفادوا منها والعمل على استردادها بحسب الأصول. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تسمعوا ملخص الأسبوع. هالأسبوع كان على موعد مع أربع ظواهر فلكية متزامنة بارزة تمثلت بكسوف شمسي وزخة شهب واصطفاف ست كواكب والقمر الجديد، وتمكن معظم الراصدين من رؤية أربع كواكب بالعين المجردة هي المشتري وعطارد والمريخ وزحل. أما لرصد أورانوس فاحتاجوا الراصدين لمنظار مزدوج، بينما طلبت مشاهدة نبتون استخدام تلسكوب. شهد عدد من المناطق اللبنانية أمطار متفرقة بعز شهر آب نتيجة تأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي محدود الفعالية وضعيف أدى لتقلبات بالأحوال الجوية.

لهون منوصل لختام حلقتنا. بشكر زميلي فريدي سابع الإخراج الإذاعي وكل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. تضلوا بخير، إلى اللقاء. ملخص الأسبوع مع كارل.

0: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: تمام 11:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدتي المنصوري ومجد زون قضاء سور، ويسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق أجواء الضاحية الجنوبية. شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل. وقال: لقد اطلعنا على أحدث تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ونلاحظ المفارقة في أن يلقي رجل يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات أمامية لإيران، محاضرة عن السيادة والاستسلام. أضاف المسؤول الأمريكي: لقد كان حزب الله العقبة الرئيسية أمام تعافي لبنان الاقتصادي والوصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، وهو يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أفاد مندوبنا جورج كرم بأن إشكالا وقع فجر اليوم في ساحة بلدة أرطبة تطور إلى تضارب وإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة شخصين بجروح، أحدهما يدعى سامر خالد المرعبي من عكار. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وبشرت تحقيقاتها لكشف الملابسات. في الخبر الأخير، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قطر ترفض السماح بدخول لجنة من الخبراء الإيرانيين لتقصي الحقائق والتحقيق في مصير طيارين إيرانيين. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية نفى بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز الطيارين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه سيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزران. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسيوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولان كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,455,000، بنزين 98 أوكتان 1,473,000، المازوت 1,348,000، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
6: Lebanon 102.5
7: 102.7 News 102.3 FM Radio
8: Lebanon Al-Hur
9: دايما حدي.

Free Lebanon. 102.5 102.7 News 102.3 FM Radio. دايما حدي.

Free Lebanon. 102.5 102.7 News 102.3 FM Radio. دايما حدي.

في لبنان 102.5 102.7 News 102.3 FM Radio لبنان الحر دايما حدي

0: في لبنان. 102.5 102.7
1: News 102.3 FM Radio. لبنان الحر. دايما حدي.

Free Lebanon. 102.5 102.7 News 102.3 FM Radio. دايما حدي.

Free Lebanon. 102.5 102.7 News 102.3 FM Radio. دايما حدي.

0: في لبنان. 102.5
1: 102.7
2: 102.3 FM
1: دايما حدي. نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
3: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها. يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكن. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكن، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مطالبه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، ودفع خطط تهجير السكان إلى جانب توسيع الهجمات العسكرية لتشمل قصف بيروت وسحق حزب الله، رافضا أي صيغ للتهدئة أو صفقات وقف إطلاق النار. تزامنا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي المنصور ومجد الزون قضاء صور، وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق أجواء الضاحية الجنوبية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان: نريد لبنان على صورة الأرض الطيبة، وطنا حرا سيدا مستقلا يقوم على العدالة والدستور، ونتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا. في القاهرة التقى وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحيي رئيس المخابرات المصرية. الناطق باسم حماس أوضح أن لقاءات الحركة مع الوسطاء في مصر هي لضمان إلزام إسرائيل بخارطة الطريق. في الخبر الأخير، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة تابعة للحوثيين بالتزامن مع سقوط صاروخ باليستي ثان في المخا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بيعبر برنامج على البال ومن قلكن وين ما كنتوا شل الفرح والتسلي يكونوا من نصيبكن، خاصة إذا قررتوا تكونوا معنا وترفقونا. حضرنا لكم مجموعة من الأغاني، نصيحتنا بيتر وأنا لقلكن إنكن ترفقونا تبقوا معنا.

0: هايدي يا ريما مش كذبي، هايدي شغلي حد الكذبي، هاي خبري كذبي صعب، بس الخبري شعري بتوعي فيهم بطولي بتقطف من اشياء مجهولة.
1: حكيتك يا خالي شعر ذهب.

لفت الأنظار سهل جدا، إنما لفت العقول هو الصعب. حبيت الحكي، الشكل الحلو هاي دغري بتقول يا الله شو حلو شو حلوي، بس إنه يلفتك قلب وعقل وكلام وفكر شغلي صعبي. عالبال

الأشياء الثمينة لا ترفع صوتها لتقنع أحداً بقيمتها. عالهدى، عالسكت، القصص الحلوة والغالية ما بدها كتير صوت عالي تتبين.

كلام جميل لدوستويفسكي يقول: تشفى الروح من خلال التواجد مع الأطفال. رفقة الصغار شغلة حلوة بترجع فيك شوي من البراءة ومن العمر اللي كان.

كلام جميل يقول عليك أن تتحلى بالشجاعة كي تكون قادراً على أن تألف المكان وأن تودعه أيضاً. حبيت هالكلام.

ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ربيع السهل.

يحسدون هدوءك، لكنهم لم يروا الفوضى التي صنعت هذا الهدوء. الجميع يريد النتيجة، والقليل من يدرك ثمن التعب والنتيجة.

ليست كل نعمة ترى بالعين، من أجمل الأرزاق أن يمنحك الله قبولاً في القلوب، فتكون راحتك في حضورك واترك الطيب يسبق كلماتك. تلك نعمة تستحق الشكر كل يوم.

في أشخاص بتلتقي معهم صدفة، هيك بتكون شي مطرح بتلاقى وبتتعرف بعدها الصدفة، قد ما هني ناس طيبين بيصيروا من أعز الناس.

إذا لم تجعلك العلاقة مع من تحب شخصاً أفضل فأنت مع الشخص الخطأ. حلوة كتير عن جد إنه الواحد منا بيعمل علاقة مع الأصحاب والحبايب كرمال يكون مبسوط وفرحان. لما ما بتكون عم بتحس بهالشعور فأنت بتكون كتير غلطان. كلموني تاني عنك، غنية رائعة سيدة الطرب أم كلثوم.

0: لكل العمر نغمة حب
1: وجمال.
2: من يومها خلقت الدنيا
1: أغنيات حلوة
0: كانت وبعدها
1: وبتبقى عالبال.
3: أحبابنا يا عيني
0: أصوات بالقلب محفورة.
1: سفيرتنا للنجوم
0: روحة الصافي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه السيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزرات. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسهوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولا كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان: نريد لبنان على صورة الأرض الطيبة، وطنا حرا سيدا مستقلا يقوم على العدالة والدستور، ونتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا. لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران لياس عودي من كاتدرائية القديس جورجيوس إلى الكم من المآسي التي عشناها أو في الوطن، لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة اتهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعله. شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على أهمية استمرار قوات اليونيفيل بدورها في منطقة الجنوب بكل تنوعها، لأن الحاجة ملحة لاستكمال ما بدأته خصوصا بتنفيذ القرار 1701، ولتكون شاهدة على العدوانية الإسرائيلية. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أفادت السلطات الإسبانية عن مقتل امرأتين من كبار السن وإصابة رضيعين جراء سيول وانهيار أرض ناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقة ريفية في شمال غربي البلاد. أعلنت السلطات البلجيكية احتراق 3000 هكتار من الأراضي نتيجة أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد. كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى أقل من 300 مليون برميل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,455,000، بنزين 98 أوكتان 1,473,000، المازوت 1,348,000، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: قلتلها
6: شو؟
7: عالباب
8: لبنان الحر
9: لكل العمر نغمة حب
8: وجمال.
10: من يومها خلقت الدنيا
8: أغنيات حلوة
9: كانت وبعدها
8: وبتبقى عالباب.
11: أحبابنا يا
9: عيني أصوات بالقلب محفورة.
8: سفيرتنا للنجوم
9: روعة الصافي
12: شعريشي وباب
9: وحلوة لبنان
13: عيني يا عيني
8: شحرورة.
9: واللي برافقونا كتار
8: كل أحد الساعة 12
9: مع ريما رحمي.
14: من جد تحيتنا الطيبة لكل اللي بعدهم مرافقينا مع الكلمة والصوت واللحن والخيار، خيار الأغنيات يلي بترافقنا وبيطلعوا على بالنا إنه نسمعهم من مرة لمرة.
9: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

قريت جملة كتير حلوة بتقول حتى ولو كنت أطهر من الثلج لن تنجو من النميمة، إنها وظيفة العاطلين عن العمل. شو صح؟ اللي ما عندهم شي يعملوا؟ إيه؟ بيعدوا يصفوا حتى

أحلى الهدايا يلي بتوصلنا هي اللي ما منكون ناطرينها، هيك صدفة مفاجأة شغلة بهالحياة بتفرفح القلب، وأكيد صارت

في بعض الأشخاص بيمرقوا بحياتنا وبعمرنا نتذكر لحظة بس تعرفنا عليهم بتبقى هاللحظة ذكرى معنا لكل العمر. في ناس بيعيشوا معنا كل العمر، يمكن كل يوم نشوفهم، يمكن بالشغل، يمكن بمطارح حوالينا، ولكن بس بدنا نتذكر ليل اللحظات اللي متذكرون، لأنهم بكل بساطة ما طبعوا المواقف هي اللي بتخلي القلوب تاخد المراكز، تعطي المساحة للحبايب.

0: بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا الشواطئ منهم. شو حلوة عن جد المظاهر، شي الناس مثل البحر بدك تتعمق وتغرس للأعماق تتعرف الحقيقة، وإلا بلا ما نحكم.
1: للعرس
2: للعرس
1: للحب
2: للحب
1: للعرس.

كانت الفرحة في قلوب الآخرين تسعدك فأنت إنسان. فيك تكون لوحدك إنسان سعيد، كلمة قسمناها مع غيرها كلمة زادت علينا وصارت أحلى الحياة.

المحفوظ يقول: المحظوظ هو الإنسان الذي أهدته الحياة شخصاً لا يتغير. نياله عقبال العايزين وعلى البال.

حدا بيهتم فيك وانت بأسوأ حالاتك او معصب او زعلان او مارق بظروف، تمسك وما تخسر هالإنسان، لأنه قليل الناس اللي بيحبوك بأحوالك اللي مش منيحة. حكيم عيون أفهم في العين، من أجمل أغنيات الموسيقار.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه.

نحكي عن العدالة والقانون بحياتنا وبكل شيء، خاصة ببلدنا، ومستعين بأمثال. من أجمل كلام قريته عن القانون بيقول: القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحد. وشو حلوي، كلنا لازم نكون تحت سقف القانون، وهيدي بلدنا من عيني منها، لأنه الطبقية والوسائط والأمور الاستنسابية ما فيها عدالة، ما حدا وقلال كتير اللي بيطبقوا. شو يعني كلمة بمشي حسب القانون؟

0: الآخر
1: لكل العمر نغمة حب
0: وجمال.
2: من يومها خلقت الدنيا
0: أغنيات حلوة
1: كانت وبعدها
0: وبتبقى عالبال.
3: أحبابنا يا عيني
1: أصوات بالقلب محفورة.
0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصافي
2: شعريشي وبال
1: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
0: شحرورة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها. يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكم. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكم، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.

0: خير.
1: شو في؟
0: احكي ليه ساكت؟
1: عمين عم تكذب؟
2: من فوق ليه بدعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثانية إلى ربع في لبنان الحر، نقدم جولة الظهيرة. تصعيد على جبهة تلال علي الطاهر وكاتس يتوعد سنضرب بقوة. الخارجية الأمريكية عن قاسم يتلقى الأوامر من إيران، يدير منظمة إرهابية ويحاضر بالسيادة والاستسلام. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله. الراعي نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات وعودة حزب أباح لنفسه ما ينكره على غيره. العراق يعيد تسمية الألوية في الحشد الشعبي.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. يبدو أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب دخل مرحلة أكثر اتساعاً مع التوسع الملحوظ والخطير في نطاق العمليات العسكرية، ما يضع المنطقة على صفيح ساخن وشديد الاشتعال. وفي موازاة التصعيد تبقى المفاوضات المباشرة معلقة من دون موعد محسوم، في وقت ينشط رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب في مسعى للتوصل إلى اتفاق.
1: إذن توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالضرب بقوة، وكتب عبر إكس: لن يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة، سنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنينا.
0: بدوره جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مطالبته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، إلى جانب توسيع الهجمات العسكرية لتشمل قصف بيروت وسحق حزب الله، رافضا أي صيغ للتهدئة أو صفقات وقف إطلاق النار.
1: أما موقع والا الإسرائيلي فأشار إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله وحماس يحاولان زيادة التوتر بالتنسيق مع إيران.
0: في الغضون شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل. وقال: لقد اطلعنا على أحدث تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ونلاحظ المفارقة في أن يلقي رجل يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات أمامية لإيران محاضرة عن السيادة والاستسلام.
1: أضاف المسؤول الأمريكي: لقد كان حزب الله العقبة الرئيسية أمام تعافي لبنان الاقتصادي والوصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، وهو يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه.
0: مصدر مواكب لتحرك الجنرال جوزيف كليرفيلد في بيروت أشار إلى أن وقف النار بصورة شاملة ونهائية مرتبط بتجاوب الحزب بتسليمه تلال علي الطاهر للجيش اللبناني، وإلا فإن نتنياهو على موقفه بالسيطرة عليها بعدما أطبق جيشه الحصار بالنار على عدد من المنافذ والمداخل المؤدية إليها.
1: وأشار المصدر إلى أن كليرفيلد يسعى جاهدا لإحداث خرق بتشكيل الآلية المولج إليها التحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية ومراقبة تنفيذه على الأرض للتدقيق بخلوها من سلاح حزب الله ومسلحي، مشيرا إلى أن كليرفيلد باق في بيروت وربما يضطر للتوجه مجددا إلى تل أبيب.
0: ميدانيا، شهدت جبهة تلال علي الطاهر في النبطي منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم تصعيدا عسكريا مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي استهدف تلال ومحيطها وسط إلقاء قنابل مضيئة وفوسفورية بالتزامن مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي.
1: إلى ذلك تعرضت بلدة سجد والمنصور لقصف مدفعي، كما شاركت مروحيات الأباتشي في عمليات تمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة فوق المنطقة في ظل تحليق متواصل للطائرات المسيرة.
0: وظهرا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدتي المنصور ومجد الزون قضاء صور، وسجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية، كما حلق على مستوى منخفض جدا في أجواء مناطق البقاع.
1: في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس منطقة دير الزهراني وقضى على أبو حسن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله.
0: وفي إطار منصبه أضاف بيان الجيش الإسرائيلي: شارك أبو حسن علاء في الدفع بالعديد من المخططات الإرهابية ضد قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية، بما في ذلك أطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه قواتنا في جنوب لبنان. وخلال السنوات الأخيرة قاد مناطق قتالية عدة في حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل، ويشكل القضاء عليه ضربة لقدرات إدارة الوحدة، ويضاف إلى القضاء على علي سمير الحاج حسن الذي شغل منصب قائد كتيبة في وحدة قوة الرضوان وقضي عليه في مقر القيادة في أنصار.
1: الراعي من الديمان نريد لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا. أنطوان العمري.
2: شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عزة قداس الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة في الديمان أن لبنان يحتاج إلى أرض طيبة كي يثمر داعيا إلى قيام وطن حر سيد مستقل يحكمه الدستور والعدالة والقانون وتحفظ فيه كرامة الإنسان. وأكد أن المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ينبغي أن تثمر ما يحفظ حقوق لبنان.
3: إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا ويفتح بابا لإعادة الإعمار وتستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها ويكون الجيش اللبناني سندها الوحيد في حماية الوطن. الأرض الشاهدة في الوطن هي الدولة حين تكون قوية وعادلة، هي القضاء حين يكون مستقلا، هي الإدارة حين تكون شفافة، هي المسؤولية حين تتحول من امتياز إلى خدمة، هي المواطن حين يضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
2: كما أكد أن لبنان ليس أرضا عقيمة بل قادر على أن يثمر من جديد متى حمي القانون وصينة الحرية داعيا إلى أن تكون التضحيات والمبادرات وأحلام الشباب بذورا لبناء وطن أفضل. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: من كاتدرائية القديس جورجيوس قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي:
4: كم عشنا مآسٍ لأن طرفاً تفرد بقرارات كانت عاقبته وبالاً على الجميع أو حزباً أباح لنفسه ما ينكره على غيره أو فئةً تهمت الآخرين بما تقترفه يومياً وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعله.
1: تجدد الحريق في أحراج إهدن بعدما تمكنت عناصر الدفاع المدني من إهماده، ما استدعى تدخل فرق من مختلف المراكز مدعومة بعدد من الآليات لمعاودة عمليات الإهماد والعمل على الحد من تمدد النيران.
0: أعلنت الحكومة العراقية أنها أعادت تسمية الألوية في الحشد الشعبي بأرقام ودلالات حكومية وأن تسمية الجديدة ستخلو من أي عناوين سياسية أو دينية، وأشارت إلى أنها استلمت نسبة كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة وإجمالي الأسلحة المسجلة بلغ 580 ألف قطعة حتى الآن.
1: هذا وكشف القضاء العراقي عن ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرام من الذهب في قضية نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، كما وضبط القضاء أكثر من 5 ملايين دولار ومليار دينار وذهب في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل خالد غزاي عطية.
0: إلى إيران، حيث أكد وزير الخارجية عباس عرقجي اللانية لدى طهران للعودة للتفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي.
1: رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي لفت من جهته إلى أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يهتم بأمنه الشخصي بدلا من تهديداته الفارغة بشأن مضيق هرمز.
0: بدوره كرر الحرس الثوري الإيراني قوله أن طهران لن تتنازل عن حقوقها في مضيق هرمز، وأشار إلى أن قطر ترفض السماح بدخول لجنة من الخبراء الإيرانيين لتقصي الحقائق والتحقيق في مصير طيارين إيرانيين. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قد نفى بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز طيارين إيرانيين.
1: يمنياً، شن الحوثيون هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على المخا، وسقط صاروخ باليستي في شارع الكهرباء.
0: إلى مصر، حيث أوضحت حركة حماس أن اللقاء الذي جمع وفداً من الحركة برئاسة خليل الحي مع الوسطاء المصريين هو لضمان إلزام إسرائيل بخارطة الطريق. ومن المقرر أن يجتمع الوفد بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور وسطاء من مصر وتركيا وقطر.
1: إلى رومانيا، حيث ذكرت وزارة الدفاع أن طياراً إسبانياً تابعاً لحلف شمال الإطلسي أسقط طائرة مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني، ولاحقاً رجح الناتو أن تكون المسيرة روسية.
0: أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في قصف روسي على مقاطعات مختلفة في عموم البلاد.
1: في المقابل تحدثت روسيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في أنحاء البلاد في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.
0: أفادت السلطات الإسبانية عن مقتل 2 من كبار السن وإصابة رضيعين جراء سيول وانهيار أرضي ناجمين عن الأمطار الغزيرة في منطقة ريفية في شمال غرب البلاد.
1: في بلجيكا قضى حريق هائل على نحو 3000 هكتار في محمية طبيعية في شرق البلاد وفق ما أفادت السلطات.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء، حيث تستقر الأجواء وتعود درجة الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. تصعيد على جبهة تلال علي الطاهر وكاتس يتوعد سنضرب بقوة. الخارجية الأمريكية عن قاسم يتلقى الأوامر من إيران، يدير منظمة إرهابية ويحاضر بالسيادة والاستسلام. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله. الراعي نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات وعود حزب أباح لنفسه ما ينكره على غيره. العراق يعيد تسمية الألوية في الحشد الشعبي. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل إلي كامل عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها، يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكن. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكن، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدان حيث سجلت عمليات تفجير واسعة في مشاعل المنصوري ومجد الزون في جنوب سور، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفرة دون وقوع إصابات. ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق البقاعين الغربي والأوسط وصولا إلى بعلبك والهرمل وفي أجواء الجنوب، كما ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو متوسط. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة رياضة السباحة على طول الشاطئ اللبناني من العبد إلى الناقورة بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية الشديدة، ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث الغرق ويعرض حياتهم للخطر. أفاد موقع أكسيوس بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. رأى وزير الاتصالات الإيرانية أن القيود المفروضة على الإنترنت خلال فترة الحرب تسببت بخسائر مباشرة وتراجع في الإيرادات في القطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها. يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكم. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكم، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

مستمعي اذاعه لبنان الحر، ليحه جديده من توب 20 Arabic songs لبنان الحر اديشن صارت بين ايديكم. 20 اغنيه، اسبوع جديد ومنافسه قويه على المراكز الاولى. منبلش العد التنازلي هالاسبوع مع هيفا وهبي وسان لوفان وبحبك اللي بتتراجع من المرتبه الثامنه للمرتبه العشرة.

صار وقت المراتب يلي الكل بينطرها التوب 5. إليسا يلي كانت متصدرة الليحة الأسبوع الماضي بتتراجع 4 مراتب مع لعبة الأيام وبتحل بالمرتبة الخامسة.

بالمركز الأول لهالأسبوع. جورج وسوف مع طمني على الحبايب بيخطف الصدارة وبيوصل مباشرة لأعلى مرتبة على الليحة. أغنية بتحمل إحساس جورج وسوف المعروف وقدرت تفرض حضورها بسرعة وتوصل للمركز الأول. وبهيك طمني على الحبايب بتتصدر هالأسبوع ليحة التوب.

كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. منلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.

0: إيمان حدي.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. من بعلبك رأت وزيرة البيئة تمارا الزين أن العدو ارتكب ويرتكب إبادة بيئية، وتحدثت عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من 2000 هكتار تأثر بوجود المبيد غليفوسات في لبنان، وهو مبيد عشبي غير انتقائي يقضي على الأخضر واليابس. أوقفت قوى الأمن الداخلي مروجي مخدرات على متن دراجتيهما في حي السلم، وضبطت معهما كميات من المخدرات. إقليميا، عرض رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني على واشنطن المساعدة باستئناف المفاوضات مع إيران سابقا بحسب ما أفاد موقع أكسيوس، الذي كشف أيضا عن أن واشنطن كانت ترغب في أن يستضيف بارزاني محادثات سرية مع الإيرانيين في أربيل. وفي تواصل بارزاني مع الحرس الثوري في أيار الماضي، أبلغ أنهم لا يعارضون إجراء محادثات في أربيل على الرغم من خشيتهم من اغتيالهم هناك. في دمشق، أوقفت الأجهزة الأمنية خلال حملة مداهمات شقيقي المسؤول السابق في نظام الأسد رستم غزالي وعددا من أقاربه على خلفية تقديم روشن للتغطية على أماكن وجودهم. استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مسلحا في خان يونس جنوبي قطاع غزة. يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم مدينة العالمين في مصر للاجتماع بمسؤولين مصريين ومناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,455,000، البنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,348,000، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
6: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس،
5: ليتس ميكس. مرحبا، أحد جديد وريميكس جديد. بنص آب ولبنان بعده عايش أجواء الصيفية على الآخر، مختربين عجقة سهر مهرجانات أعراس بحر وجبل وبلد رغم كل شي بيعرف كيف يضل مليان حياة. اليوم مثل كل أحد وبحلقتنا رح نخدكن معنا بجولة على كل شي عم بيصير حوالينا وعلى السوشيال ميديا، مين عامل ضجة أونلاين، شو الأخبار يلي شغلت الناس، شو في دراسات جديدة وغريبة، ومين رح يكون معنا اليوم تنحكي معه عن قصته وتجربته. ساعة فيها أخبار، ترندات، قصص، ضحكة ومعلومة يمكن تسمعوها لأول مرة. من وراء الميكروفون معكم ريم على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، وهيدا ريميكس. ومثل العادة منبلش ريميكس بفقرة شو في أخبار ضاجة بوسائل الإعلام، واليوم معنا عبر الهاتف صحفية بالنهار عبير عقيقة. هاي عبير.
7: هاي ريم، كيفك؟
5: منيحة الحمد لله، يعطيك العافية. مثل كل جمعة أسبوع حافل بالأخبار.
7: صحيح صحيح، وهالأسبوع كتير منوع، أخبار عالمية محلية
5: 100% يعني، وقوانين جديدة وصدور أحكام جديدة. ملف دسم،
7: رح بلش هيك بأخبار حلوة.
5: يلا بلشين.
7: ملكة جمال العالم انطلقت بالفيتنام مع 111 متسابقة وبيناتهم بير لحرب. فمنتمنى لها أكيد التوفيق بخمسة سبتمبر المسابقة. وبهيدي المناسبة كمان تم إعلان ملكة جمال فلسطين رح تصير كمنظمة، يعني إطلاق المسابقة تصير وطنية. صحيح. قبل ما كانت موجودة المسابقة، مع أنه الملكة الحالية نادين أيوب إلى سنين 2022-2025 عم بتمثل فلسطين بالمحافل الدولية والمسابقات الدولية. فهلأ نادين أيوب ملكة جمال فلسطين رح تتولى تنظيم هالمسابقة لأول مرة بفلسطين.
5: حلو،
7: هيدي خبرية كمان حلوة.
5: حلو، أكيد مثل ما قلت منتمنى نجاح والتوفيق لبيرلا.
7: لا بيرلا، أكيد أكيد. في زواج جورجينا وكريستيانو كمان عملوا ضجة كتير كبيرة. صحيح، وكانت الضجة قبل أنه شو رح يعملوا بعرسهم. هلأ الضجة أخذوها لغير محال، تجوزوا بالبرتغال وفاجأونا بصور خواتم ذهبية كلاسيكية، بوقت أنه من سنة الخاتم الخطبة كان مصنف من الأغلى بالعالم.
5: يعني صحيح. بعد كل هالسنين جورجينا قدرت تسجل الهدف الأغلى بمسيرة رونالدو.
7: صحيح. صحيح صحيح، وبطريقة كتير هيك عائلية هادية، يعني مثل كأنه عم بيلمحوا إلى أنه علاقتهم ثابتة، يعني مش بحاجة للأضواء مثل ما كنا متوقعين. هلأ قبل ما نفوت على القوانين اللبنانية، رح أروح شوي على القوانين الولايات المتحدة مع ترامب. يلي قرر انه يقلص عدد لقاحات روتينيه.
5: هلا ترامب هو اصلا دائما هيك باطلالاته بيعملنا صدمات، اوقات ايجابيه اوقات مضحكه اوقات سلبيه. هلا يعني عمل تروما بعتقد لاغلبيه الامهات
7: 100%، واكيد هذا الشيء اخذ نقاش كثير كبير بالولايات المتحده الامريكيه، شيء مع شيء ضد، ودائما قراراته فيها سجالات. والقرار الثاني اللي اخذه كمان انه قانون بيلغي حق الجنسيه بالولاده، هيدي خطه لكل العالم، كل العالم بيروحوا بيولدوا بالولايات المتحده الامريكيه لحتى يجيبوا الجنسيه حكما.
5: هلا قالوا كم سنه يمكن ما كان لايك قانون نافذ، بس كانوا عم يمنعوا عم يشددوا كثير، لدرجه انه بعرف مدام سافرت بالتاسع بس وصلت على امريكا وعرفوا انه حبل ردوه على لبنان.
7: او ماي جاد واو. هلا هو لفت بالقرار انه هيدا الشيء لنا سنين عم نشتغل عليه، بس نحن هلا هون خلص انه مثل كانه قائد التنفيذ.
5: شو بها الجنسية اللبنانية؟ ما بعرف ليه ليه قولك بيقتلوا حالهم ياخدوها من أمريكا. ما هو ترامب بحد ذاته جاي على لبنان.

0: عمل ضجة كتير كبيرة، حتى قانون الإعلام كمان يعني خطورته هو بغموضه مثل ما بيقولوا، في تناقض بعدد من بنوده، وخاصة يعني بقصة تجريم الصحفيين. نحن بالنهار
1: صح.
0: طلعت الصفحة الرئيسية بهيك كاريكاتير، ناس طالعين من باب هن مساجين وصحفية فايتين من باب على الحدث، يعني هيك المفارقة غريبة شوي. هلا اكيد كل اللجان الاشخاص المعنيين عم يعملوا مؤتمرات وعم يجربوا انه يحركوا الطعن بهذا القانون.
1: هلا بالنسبة كمان
0: الخطاط
1: هذا الخبر للعفو العام كتير كتير ضاج من يومين. وزير الدفاع انه اعتذر من الشهداء من الجيش
0: صحيح
1: اللبناني واعتبر هذا الموضوع
0: صحيح
1: مهين، بس بتعرفي في كتار من اللبنانيين على السوشيال ميديا تعليقا على صورة وزير الدفاع اعتبروه انه شيء مليان شعبوي ونفاق واستهزاء استهزاء واستخفاف بالجيش اللبناني، خصوصي انه هو مثلا ما ساهم بانه يمنع سلاح حزب الله، خصوصا انه هو كمان ما طلب بمحاكمه قتلة سامر حنا وفرانسوا الحاج، اساء للمؤسسه العسكريه وعلى راسه ميشيل عون، كمان هو مثلا ما اعتذر انه ما قام بخطوه فعليه عمليه لمسانده الجيش ماديا او بالعتاد، يعني اشياء كثيره كان المفروض يعتذر عنها ما اعتذر، بس اعتذر
0: صحيح.
1: انه نحن عملنا العفو عام، مع انه موضوع العفو العام ما بيشمل
0: صحيح، لفت إلى أنه في أشخاص ما رح يشملون.
1: 100%. هيك
0: صحيح.
1: كان ثاني يعني انعملت، وكمان ضجت على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هيدا جزء من الازدواجية، يعني مش بس بالقوانين، بالمسؤولين عنا. وحتى هيدا الخبر يعني قيل على هامشو أنه كأنه رئيس الحكومة أصلا طلب منه ما يحكي بوقتها، يعني كمان ما بنعرف قديش دقيقة هيدا المعلومة، مثل هو كأنه عم ببرر موقفه بعد فترة من إصدار هيدا القانون.
1: شو بعد عندك
0: فهيدي
1: أخبار بعيدا عن
0: بعد
1: هوليوود؟
0: عندي خبر، عندي خبر واحد لبناني يعني فيه شوية أمل، يلي هو بعد 6 سنين من تفجير المرفأ أصدر وزير الصحة اللبنانية قرار لمعالجة كل المتضررين من الانفجار على نفقة الوزارة 100%.
1: هلا
0: واو،
1: اوكي
0: هل
1: برافو،
0: هيدا
1: بعد
0: شيء
1: ست
0: حقيقة؟
1: سنين يعني تأخرتوا، بس منيح عملتوها هالخطوة.
0: تأخرت، بس هل وبرضه منشك هل حقيقة هيدا الشيء عن جد رح
1: بتعرفي
0: يصير؟
1: يمكن
0: مين
1: من بعد كلمة
0: المتضررين يعني؟
1: ويليام نون بذكرى تفجير 4 آب قال على البوديوم يعني بحضور الكل، قال انه يمكن كان لازم مرضانا او المتضررين اكشلي مش مرضانا من
0: صحيح
1: تفجير 4 آب يكونوا حاملين بيجرز تخطيهم الوزارة الصحة اليوم،
0: صحيح
1: يعني هون فجرتهم
0: للأسف.
1: نعرف مين فجرون وما حدا عم يتطلع فيهم.
0: صحيح. هلا هيدا القرار كتير حلو بالمبدأ، إن شاء الله يكون تنفيذه
1: أبدأ
0: حقيقي،
1: بالتنفيذ.
0: وخاصة إنه عم يلزم فيها المستشفيات الحكومية والخاصة، يعني ما بعرف قديش كمان المستشفيات الخاصة رح تلتزم بهذا القرار أو رح تتهرب منه، يعني هيدول كلهم قيد التنفيذ. بس إنه القرار بحد ذاته لو
1: قرار
0: متأخر،
1: جيد.
0: خاصة إنه في كتير متضررين بعدهم عم يتعالجوا لليوم،
1: بعد
0: يعني
1: في
0: العلاجات
1: بغيبوبة
0: مستمرة.
1: أكيد.
0: صحيح صحيح،
1: بعد عندك
0: فإن شاء الله
1: أخبار؟
0: خير. هول هن لهيدا الأسبوع.
1: يعني مثل ما قلت متنوعين على كل الأصعدة، على
0: صحيح
1: أمل أسبوع جاي يكون عن أخبار إيجابية أكثر، وهيك
0: إن شاء الله
1: بتعطينا أرقام حلوة عن السياحة والاقتصاد
0: إن شاء الله
1: اللبناني.
0: إن شاء الله.
1: ثانك يو عبير.
0: مرسي إلك كريم.

0: كاملين بريمكس. وهلا شو الاخبار يلي ضجت اونلاين؟ بوستات كتير انتشرت وبقوة بتقول انه ب 12 آب اجتمع ثلاث أحداث ضخمة بنفس اليوم: كسوف كلي للشمس، اصطفاف ست كواكب، وأكبر زخة شهب. من هون الخبر بحاجة للتصحيح شوي. كسوف الكلي للشمس فعلا صار ب 12 آب، بنفس الفترة بتبلغ زخة شهب البرشويات ذروتها. أما قصة اصطفاف ست كواكب بالشكل المذهل يلي عم تنعرض في بعض الفيديوهات، فما لازم ناخد صور منتشرة كأن المشهد الحقيقي. يعني السما صحيح كانت عاملة إيفنت، بس السوشيال ميديا مثل العادة زاد شوي البرودكشن. خبر مأساوي تداول بشكل كتير كبير هو عن طالبة أمريكية مراهقة توفيت بعد ما استخدمت حقنة لإنقاص الوزن. هون بعيدا عن تفاصيل الحالة الفردية، الخبر رجع فتح النقاش حول استخدام أدوية إنقاص الوزن خصوصي عند المراهقين، وضرورة عدم استعمال أي علاج من هالنوع بالطريقة العشوائية أو من دون متابعة طبية. الترند لازم نوقف عنده، مش كل شي بينحف موجود على السوشيال ميديا يعني آمن. فيديو انتشر بشكل كتير كبير وهو رومانسية سمير جعجع وستريدة جعجع. طبعا مثل العادة وبكل عرس بيشاركوا فيه فيديوهاتهم بتنتشر وبتطلع تراند، لأنه من السياسة للرومانسية الناس بتحب بس يشوفوا الرجل السياسي بمشهد تاني وبصورة تانية. شفناهم عم يرقصوا بحفل زفاف على غنية سلو والدبكة مثل العادة، الحكيم بحب الدبكة. منوجه له تحية من ريمكس ومنقول حتى بالسياسة في محل سلو دانس. من أخرب القصص يلي تداولت كمان هالأسبوع هو منشور بيقول إنه بنك إماراتي اضطر لتجميد حساب زوج وزوجته بعد خلاف بيناتهم. اسمعوا هالقصة. بحسب الرواية، الزوج حول لزوجته الغاضبة 50,000 درهم ليرضيها، فردت له المبلغ، رجع حوله مرة تانية، رجعت ردت له إياه، واستمرت العملية 47 مرة لحد ما البنك جمد الحسابين بسبب حركة التحويلات الغير الاعتيادية. يعني هذا مش خلاف زوجي، هذا كارديو للحساب المصرفي. فيديو تاني انتشر أونلاين تحت عنوان رجعي يا ندى. بمصر طيارة صغيرة ظهرت وهي عم بتجر لافتة وراها مكتوب عليها بالإنجليزي I love you, come back please. وانتشرت القصة تحت عنوان رجعي يا ندى. السوشيال ميديا طبعا صار عندها سؤال واحد: مين ندى ومين الشخص يلي وصل اعتذاره للسما؟ صورة تانية اجتاحت السوشيال ميديا لرجل ياباني قيل انه انفق مبلغ ضخم ليتحول الى كلب. هون طبعا يعني اجرى كذا عملية جراحية وكذا تاتو وكذا قصص بوجه وبجسمه تصار شكله مثل شكل الكلب. يعني نحن كنا نقول عيش حياتك مثل ما بدك، شكله اخذ حرفيا عيشه مثل ما بده، شكله كان بده يكون كلب. وأكيد كلكم سمعتوا بالخبر يلي ضج أونلاين وهو حفل طلاق شروق مرته لدكتور فود. صانعة المحتوى شروق عملت ضجة كبيرة بعد ما أعلنت عن تنظيم Sunshine Divorce Party. الأغرب وبحسب ما نشر باعت ختمها بحوالي 10,000 دولار، وقالت إنها رح تستخدم المبلغ لشراء خواتم ذهب وتقديمها خلال حفل الطلاق، وباعت تذاكر الحفل بأسعار وصلت للمئة دولار. يعني تخيلوا، بالعادة بالطلاق منرجع لخواتم، هون صار في توزيع خواتم، وبالعادة في مثلا engagement party, wedding party، هلأ صرنا divorce party. إذا بتشتكي إنه شعرك طويل وبياخد وقت لتحممي وتنشفي، اسمعي هالخبرية. امرأة هندية دخلت الجينيس وورلد ريكوردز لأطول شعر عند امرأة على قيد الحياة بعد ما تبلغ طول شعرها 271.50 سنتيمتر، يعني تقريبا 270 سنتيمتر. تخيلوا شعر 270 سنتيمتر، يعني هيدا ما بعتقد بدها هير دراير او سشوار، هيدا بدها نشافة او مصنع مثل ما هو تاي نشافة. طفل سوري عمر شيخ الدبس صار حديث الناس على السوشيال ميديا خلال هالأسبوع بعد ما نشر فيديو لإله طلب من نجم كرة القدم إيرلينغ هالاند إنه يعلق عنده، حط له كومنت، واستمر التحدي وصاروا الناس يساعدوه ويشجعوه ويضلون يعملوا تاج لهالاند، فتحول الموضوع لترند كتير كبيرة وانتشرت قصة عمر بشكل واسع. وللمفارقة إنه رد عليه هالاند وحط له كومنت. درس اليوم: إذا ما رد عليك ضلك ننزل فيديو تاني. من أجواء الصيف والأعراس وأجواء الشوب، فيديو انتشر بشكل كتير كبير لحفل زفاف مختلف تماماً بسبب الشوب. الطاولات والكراسي كانوا داخل المسبح، يعني هيك بقلب بيسين أو بول حاطين الطاولات والكراسي. كل الضيوف كانوا لابسين اللون الأبيض المستوحى من هيك البحر وألوان رايقة للصيفية، وكانوا قاعدين عم يتعشوا بحفل الزفاف وعم يرقصوا بقلب البيسين. يعني هون السؤال مش شو بلبس على العرس، السؤال فستان ولا مايو. بفقرة مين في أونلاين لهالأسبوع، ما معنى إنفلونسر أو بلوغر أو بيج داجة، إنما معنى صاحب أوليفارا يلي خبر داج كتير على وسائل الإعلام. هي أوليفارا العلامة اللبنانية لذات الزيتون الفاخر يلي عملت نجاحات كتير كبيرة بالنسبة لزيت لبناني، وصل للعالمية مع جوائز متعددة. معنا صاحب هالمؤسسة عبر الهاتف مع يوسف غنام تنحكي أكثر كيف وصل هالإنجاز اللبناني عالميا، لأنه طبعا نحن نفتخر بهيك شيء صنع في لبنان. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة لبنان الحر.
1: صباح الخير ريم، شكرا كتير للاستضافة، شكرا للمقدمة.
0: خبرنا بالبداية هيك، عرفنا شوي عن حالك، لأنه بعرف اسم الله هيك إذا بدنا نختصر مسيرتك بدنا شي 10 دقايق تنحكي عنك، وقدي شاغل وقدي معك شهادات وقدي مؤسس عدد يعني المبادرات والشركات التقنية والتجارية والاستثمارية بين لبنان والخارج. بس أنت هيك كيف فيك تعرفنا عن حالك باختصار؟
1: شكرا مرة تاني ريم. أنا بالأساس مهندس ميكاترونيكس، اشتغلت بالسعودية بآخر 18 سنة، حاليا بشغل منصب مدير تنفيذي لشركة كيارا سوليوشنز، شركة تعنى بالحلول الذكية وإدارة والتحكم بإدارة المباني. كمان أنا عضو مؤسس بشركة حكمة أي آي اللي تعنى بتطوير القطاع الصحي والمستشفيات
0: بطريقة الذكاء الاصطناعي. عم نسمع آخر فترة بحكمة، كمان هذا إنجاز كتير كبير للبنان وللقطاع الاستشفائي قطاع الصحي، وخصوصا أنه المبادرين أو مؤسسين حكمة هن كلهم لبنانية يعني. وطبعا نعم، احنا كانوا نفتخر فيكم على هالإنجاز.
1: تسلمي. نعم صحيح، إن شاء الله منطلع هيك مرة تانية وبنحكي أكتر عن حكمة أي آي وعن الذكاء الاصطناعي وكيف عن جد الشباب اللبناني قادرين يطوروا بهذا المجال ويطلعوا للعالمية كمان. ومثل ما ذكرتي مؤسس أوليفارا، وأوليفارا بالنسبة لي هي إرث عائلي إذا بدك، وهي شغف بأنه أعمل شيء طالع من لبنان بيحكي عن لبنان، وإن شاء الله بنقدر نوصل للعالمية فيه.
0: هلا أنت بأن كرائد أعمال قيادة يعني بيجمع بين الهندسة التكنولوجيا تطوير الأعمال وإدارة التنفيذية وتأسيس الشركات، كيف رحت على صناعة زيت الزيتون؟ لأنه بالعائلة يعني تورطوها، أو أنت كان عندك شغف وحب لكمان لهالصناعة؟
1: نعم صحيح، نحن عائلتنا عندها إرث بهذا الموضوع، وعندنا معصر الزيتون بالبيت تأسست بال59. بس بشكل شخصي أنا من محبين زيت الزيتون، وبحكم شغلي بحكم السفر زرت كتير بلدان بالعالم، وعطول زيت الزيتون لما نروح على حيالة راشترنت بتشوفي أول ما منبلش مندوق الزيت مع خبزة. فكنت عطول فكر أنه ليش ما عم لاقي أنا ببلدان العالم زيت لبناني نقدر هيك نشوف حالنا فيه، لأنه عنا زيتون تقريبا عمره آلاف السنين
0: من أجود
1: الشجر. نحن اللي طلعنا هالشجرة أصلا من شرق المتوسط على البلاد أوروبا. فمن هون بلشت الفكرة معي، فصار عندي تحدي بيني وبين حالي أنه أنا بدي طلع منتج زيت من لبنان ويصير ينافس هيدي الأسماء الكبيرة.
0: هلا انت مثل ما قلت بالبداية، انت معنا اليوم اكيد مش انه عم نعمل دعاية لبراند زيت زيتون، بس تنحكي عن الانجاز اللي ضج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو انه حصدته 6 جوائز دولية مرموقة بأبرز المسابقات العالمية المتخصصة بجودة زيت الزيتون. يعني هالقد خبر بفرح اللبنانيين انه صناعتنا من اجود الصناعات العالمية وعم تحقق جوائز كتير كبيرة وعالمية.
1: نعم صحيح. شوفي it's a value chain. يعني اليوم لما نحكي عن زيت الزيتون، هيدي الصناعة دقيقة كتير، بنفس الوقت بسيطة. يعني اليوم لما واحد يستلم تفصيل تصنيع الزيت من الشجرة وكيف نعتني بالشجرة وكيف نقطف وكيف نعصر وكيف نحافظ على هذا الزيت ونطلعه بطريقة مضبوطة حسب المواصفات العالمية، هوني هو سبب وسر نجاح هذا المنتج. ونعم صحيح، نحن طلعنا قدمنا بمعظم الجوائز اللي قدمنا عليها أو معظم الكومبيتيشنز اللي قدمنا عليها، أخذنا جوائز، وهذا بفضل المتابعة الدقيقة لكل تفصيل من اللي ذكرت لك إياهم.
0: أكيد. يعني اليوم هو الجوائز اللي حصلت عليهم هن رسالة بتأكد أنه المنتج اللبناني زيت الزيتون وغيره، بس أنتوا اليوم يمكن إكزامبل بلشتوا من زيت الزيتون قادر أنه ينافس أكبر منافسات ويحقق تميز بأهم المحافل الدولية، والأهم أنكم حملتوا اسم لبنان إلى العالم. يعني بطل بس عم نذكر اسم لبنان بالحرب والدمار والتفجيرات، عم نذكره بنجاحات وبأنه قديها الأرض فعلا عم تعطينا ثمار ومنتجات رائعة، قدي فيها جودة هالأرض، قدي فيها بركة ونعمة.
1: نعم هي أصلا هي الشجرة مباركة، ونحن عن جد أرضنا فيها زيتون معمر. بنفس الوقت نوعية الزيتون اللي موجودة ببلادنا فيها تميز، بس يمكن ما في كان من قبل اهتمام بالتفاصيل اللي بتطلع الجودة بطريقة مزبوطة. وبعتقد إذا منهتم شوي كمان على مستوى، خلنا نقول على مستوى وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، الدولة شوي بتعطي شوي الدعم لهالمزارعين بطريقة نحافظ على جودة الزيت، ما بعتقد بينقصنا شيء أنه نكون نمبر ون بالعالم بزيت الزيتون.
0: كان بدي أسألك أنه أنت تكرمتوا عالميا، هل في حدا هون كرمكم ونسمع الصوت؟
1: نحن صار لقاء مع وزارة الزراعة وأبدوا كتير اهتمام وكانوا مبسوطين للمبادرة، وعدونا خير أنه رح يكون في نوع من تكريم أو كومبيتيشنز حتى
0: حلو.
1: تكون
0: بلش هيك يسلط الضوء على الإنجازات اللبنانية.
1: نعم صحيح، لأنه بتتفاجئ لما تقعدي وتسألي، بتتفاجئ أنه نحن عنا خبرة بيستخدموهم الدول المجاورة،
0: مزبوط،
1: بيكونوا بلجنة التحكيم للزيت، بس نحن هون بلبنان ما عنا هيك
0: للأسف
1: مبادرات.
0: ها بس يقولوا لك هجرة الأدمغة أو اللبناني عم يبرع برا، بس ببلده ما من نبي مكرم.
1: نعم يعني على أمل إن شاء الله. في كتير ميزة للزيتون اللي بيطلع من لبنان، بالأخص الزيتون البلدي، وكتير معروف عنه برات لبنان، وهيدي الشجرة هي من أحد أنواع الزيتون اللي ممكن يعيش. إحنا عنا examples إنه في زيتون عمره أكتر من 4000 سنة. فشوفي قديش هالشجرة مباركة وقديش هالثمرة هيدي، يعني علينا واجب نهتم فيها أكتر وأكتر.
0: أكيد. على كل حال هذا نجاحكم هو ثمرة سنوات من العمل ومواصلة بالابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة. بنتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح بأكتر وأكتر، تحصدوا جوائز وتوصلوا ابن اسم لبنان للخارج للعالمية، ونضل هيك هالأرض اللي عم تعطينا أجمل المنتجات تضلنا نحن نعرف نستفيد منها، ودائما نشتغل على الصناعة اللبنانية لأنه هي أكيد حل لوضعنا الاقتصادي. بدي أشكرك كثير لمدخلتك ولهالعمل الحلو اللي عم تقوموا فيه، بنتمنى لكم النجاح الدائم.
1: الله يسلمك. أنا بدي أشكرك كمان، وإن شاء الله هيك بنطلع بمقابلات بنحكي أكثر تفاصيل ومنساعد حتى زملائنا بالمصلحة، لأنه عن جد السر بالجودي بتبقى مخبايه بقشي مثل ما بيقولوا.
0: 100%. يعطيكم ألف عافية.

ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ مكملين بريميكس وهلأ فقرة شو في دراسات جديدة. دراسة جديدة بتقول إنه شرب لحدود 5 فناجين قهوة باليوم ممكن يكون ضمن المعدل الصحي عند بعض البالغين. بس هون لازم ننتبه، الرقم مش وصفة للجميع. كمية الكافيين تختلف بحسب حجم الفنجان ونوع القهوة وحسب أكيد وضع كل شخص، يعني مش إذا قاعدين عم تشربوا قهوة كل نهار يعني عم تطبقوا الدراسة. دراسة تانية للأشخاص اللي بحبوا الكسل بتقول إنه تخصيص يوم للراحة والاسترخاء أسبوعياً من دون ما تعملوا ولا أي شيء ممكن يساعد على تخفيف التوتر ويريح الجسم وبينعكس إيجابياً على ضغط الدم والصحة العامة. طبعاً الراحة مهمة، بس ما فينا نقول علمياً إنه مجرد ليزي داي واحد بالأسبوع رح يطول العمر. مش إنه إذا شفتوا حدا قاعد هيك ما عم يعمل شيء بتقولوا لا هذا مش كسلان، هذا عم يستثمر بصحته. دراسة تانية غريبة مبنية بشكل أساسي على أبحاث مخبرية وبعض النتائج المثيرة للاهتمام بتقول تأثير الصمت على الدماغ. لكن الادعاء أنه 2 ساعة من الصمت يوميا بتخلي الإنسان ينتج خلايا دماغية جديدة مش مثبتة بالشكل، يعني بهالشكل عند البشر. بس الأكيد أنه فترات الهدوء وتقليل الضجيج ممكن تساعد على الاسترخاء والتركيز. الله يساعد الأميات والأهل اللي عندهم أولاد، كيف تون يقعدوا 2 ساعة ساكتين بالنهار. دراسة كمان بتقول أنه تخفيف السكر خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم استهلاك مرتفع وبشكل دايم يعني ممكن يظهر تأثيره على الجسم خلال فترة قصيرة. سجلت هالأبحاث والدراسات تحسن بمؤشرات مرتبطة بحساسية الأنسولين ودهون الكبد بعد تقليل السكر، لكن النتيجة بتختلف بحسب الشخص ونظامه الغذائي.

0: حسب اخر دراسه كمان انتاج ملعقه صغيره واحده من العسل بتمثل عمل تراكمي لعدد كبير من النحل مع الاف الزيارات للازهار ومسافات طيران هائله. الارقام الدقيقه اكدت انه بحسب نوع النحل والازهار والظروف الموضوع اكيد بيختلف، لكن الرساله الاساسيه صحيحه، انتاج العسل عمليه شاقه جدا بالنسبه للنحل. يعني بعد اليوم قبل ما نحط ملعقة عسل بالشاي لازم نقول للنحلات يعطيكم العافية. الذكاء الاصطناعي صار يستخدم لتحليل أصوات الدلافين، نداءات الحيتان وتواصل الطيور والحيوانات الأخرى. الباحثون أكدوا أنهم عم بيحاولوا يكتشفوا الأنماط والمعاني الموجودة وراء هالأصوات، ويعني رح نتمكن قريبا من التحدث مع الحيوانات. أخيرا دراسة أثارت ضجة كبيرة بتحذر من النوم يعني تحت المكيف طوال الليل، وأكدت هالدراسة عن الأضرار المباشرة للبشرة والمفاصل العضلات وغيرها. انتبهوا، يعني بعرف كتير شوب بس أي شيء منه كتير مفيد. هيدي كانت أبرز الدراسات الترندات وأخبار يلي ضجت السوشيال ميديا والأعلام. هيدا كان ريميكس لهالأسبوع، ملتقانا بجدد الأحد اللي جاي بمواضيع جديدة وبريميكس جديد.
1: ريميكس.
0: Let's mix with Remix.

0: خير. شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: انطوق ليه بلعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. علي الطاهر تحت الضوء والنار، كاتس سنضرب بقوة، وبن غفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. الخارجية الأمريكية قاسم يتلقى الأوامر من إيران، يدير منظمة إرهابية ويحاضر بالسيادة والاستسلام.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. يطل الأسبوع على توتر أمني شديد جنوبا بعدما قطع التصعيد هدأة الويكند، وتنذر المواقف والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بمرحلة أكثر تعقيدا في ضوء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سيطرته على تلال علي الطاهر، ما لم يستجب حزب الله لشروطه بوضعها كليا بتصرف الجيش اللبناني، في وقت يتنقل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب ساعيا للتوصل إلى اتفاق بتشكيل الآلية المكلفة بالتحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية الأولى ومراقبة تنفيذه بالتدقيق من خلوها من أي وجود عسكري للحزب.
1: وفي التفاصيل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالضرب بقوة، وكتب عبر إكس: لن يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة، سنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنينا.
0: بدوره جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مطالبته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، إلى جانب توسيع الهجمات العسكرية لتشمل قصف بيروت وسحق حزب الله، رافضا أي صياغ للتهدئة أو أي صفقات لوقف إطلاق النار.
1: أما موقع والا الإسرائيلي فأشار إلى أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله وحماس يحاولان زيادة التوتر بالتنسيق مع إيران.
0: وسط هذه الأجواء، شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل. وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال: المفارقة أن يلقي رجل يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات أمامية لإيران، محاضرا عن السيادة والاستسلام.
1: أضاف المسؤول الأمريكي: لقد كان حزب الله العقبة الرئيسية أمام تعافي لبنان الاقتصادي، وكان الوصمة الوحيدة في سمعته الدولية، وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، وهو يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه.
0: ميدانيا، لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جبهة تلال علي الطاهر في النبطية، التي شهدت في الساعات الماضية تصعيدا عسكريا مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي استهدف التلال ومحيطها وسط إلقاء قنابل مضيئة وفوسفورية بالتزامن مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي. واليوم سجلت عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجد الزون جنوب سور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفرة من دون وقوع إصابات.
1: وكانت سجد والمنصور قد تعرضتا لقصف مدفعي، كما شاركت مروحيات الأباتشي في عمليات تمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة فوق المنطقة في ظل تحليق متواصل للطائرات المسيرة.
0: إلى ذلك، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق البقاعين الغربي والأوسط وصولا إلى بعلبك والهرمل وفي أجواء الجنوب، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو متوسط.
1: في هذا الوقت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس منطقة دير الزهراني وقضى على أبو حسن علاء، قائد بارز في وحدة بدر تابعة لحزب الله.
0: الراعي من الديمان، نريد لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا. أنطوان العمري.
2: شضل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عزات قداس الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة في الديمان أن لبنان يحتاج إلى أرض طيبة كي يثمر داعيا إلى قيام وطن حر سيد مستقل يحكمه الدستور والعدالة والقانون وتحفظ فيه كرامة الإنسان. وأكد أن المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ينبغي أن تثمر ما يحفظ حقوق لبنان.
3: إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا ويفتح بابا لإعادة الإعمار وتستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها ويكون الجيش اللبناني سندها الوحيد في حماية الوطن. الأرض الشاكدة في الوطن هي الدولة حين تكون قوية وعادلة، هي القضاء حين يكون مستقلا، هي الإدارة حين تكون شفافة، هي المسؤولية حين تتحول من امتياز إلى خدمة، هي المواطن حين يضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
2: كما أكد أن لبنان ليس أرضا عقيمة بل قادر على أن يثمر من جديد متى حمي القانون وصينة الحرية داعيا إلى أن تكون التضحيات والمبادرات وأحلام الشباب بذورا لبناء وطن أفضل. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: ومن كاتدرائية القديس جوارجيوس قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي:
4: كم عشنا مآس لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبته وبالا على الجميع أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره أو فئة تهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعل.
0: من أبعلبك، رأت وزيرة البيئة تمارا الزين أن العدو ارتكب ويرتكب إبادة بيئية، وتحدثت عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من 2000 هكتار تأثر بوجود المبيد غليفوسات في لبنان، وهو مبيد عشبي غير انتقائي يقضي على الأخضر واليابس.
1: تجدد الحريق في أحراج إهدن بعدما تمكنت عناصر الدفاع المدني من إهماده، ما استدعى تدخل فرق من مختلف المراكز مدعومة بعدد من الآليات لمعاودة عمليات الإهماد والعمل على حد من تمدد النيران.
0: حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة رياضة السباحة على طول الشاطئ اللبناني من العبد إلى الناقورة بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية الشديدة، ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث الغرق ويعرض حياتهم للخطر.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاية بسبب تأثر بمنخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، ومنشهد بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء ليرجع يستقر الطقس وترجع درجة الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
0: ختاماً إعادة للعناوين. علي الطاهر تحت الضوء والنار. كاتس سنضرب بقوة، وبن غفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. الخارجية الأمريكية قاسم يتلقى الأوامر من إيران، يدير منظمة إرهابية ويحاضر بالسيادة والاستسلام.
1: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل. شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه السيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزرات. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسيوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولا كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

وهلأ مانو هون؟ أكيد هون. بدي حييكم مستمعينا كل المحبة والاحترام وين ما كنتوا بالعالم كله وخاصة بوطني لبنان. ما تضغط على حالك، إنك تعمل أحسن شي فيك تعمله هيدا لحاله كافي. ما ضروري أبدا ترضي كل الناس وتلبي توقعاتهم، يعني مش لازم تكون مثالي وكل يوم تكون كامل. في أيام بتكون أصعب من غيرها وهيدا شي طبيعي. المهم إنه تجرب حتى لما الأمور ما تكون هينة. عم بتقوم بدورك، عم تعطي قد ما فيك، وهيدا بحد ذاته شي لازم تفتخر فيه. الحياة مش سباق وما لازم نستعجل كرمال نثبت قيمتنا. خلينا ناخد وقتنا نتنفس وعن جد نرتاح، بس نكون عايزين نرتاح. يمكن وعلى الأرجح أحسن شي عندك إنك تعمله يمكن بيختلف من يوم ليوم وهيدا عادي. طالما عم تعطي وعم تعمل من قلبك وبصدق هيدا أكتر من كافي.

0: فعندي اليوم مشتركة كتير بحبها، أول مرة بتطلع معنا، واسمها الست نور عساف.
1: بونجور بونجور بونجور.
0: ما قدرت كفي.
1: حسيتك
0: ملبك كمان معي اليوم.
1: أنا ملبك؟ لا لا أبدا.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله مرسي لشو بيقولوا أنه تقبلتني اليوم معك.
0: استقبلتك أصلا.
1: استقبلتني اثنيناتهم.
0: وبتقبلك أكيد. صباح
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله على طول هيك.
1: شكراً.

0: عم بيقول لي اول شيء تحيه للمخرج الاذاعي الي كامل معنا اليوم، وعم بيقول لي في عنا اتصال خلينا ناخده سوا. مساء الخير.
1: الو بونسوار.
0: بونسوار،
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: بدعيتكم بعيد السيدة.
0: مرسي وعليكي كمان يا رب.
1: وبدعيتكم بعيد السيدة.
0: مرسي، ينعاد عليكي يا رب.
1: بدي
0: راح الخط، مش عم بسمع، راح الخط مقطع،
2: بفتكر راح الخط. نعم.

0: بدنا نعيد أكيد الكل بعيد السيدة العذرة تحمل الجميع وترد عن وطننا لبنان. بعيدك بنوتي
1: مرسي.
0: بعيدك إلي وكل المستمعين أكيد
1: أكيد كل المستمعين كمان. عن جد هيدا من عن جد أحلى عيد. أنا كتير بحب عيد السيدة
0: عليه السلام,
1: خصوصا مريم عن جد كتير بحبه.
0: هي بترد عن الكل عارفة
1: نعم
0: بدون ما تطلبي حتى, بس هي ما في أحلى من أنك بتبقى ناطرة مثل الأم ناطرة تعولي عندي أنا البد إيه البد كوني أنا موجودة.
1: كتير حلو عن جد كتير حلو.

واخترته هيك هيك ازركك شوي. مستمعينا، هل انتم من الاشخاص يلي ممكن ياخذوا بعض القرارات بحسب الحدس يعني الانتويشن او الانتويشن، ولا بتفضلوا تخططوا وتفكروا بالموضوع قبل ما تقرروا تعملوه؟ يعني شي مره حسيتوا انه هيك في شي بدخلكم من جوا بقولكم يلا خلينا نعمل هالشغله، او عملتوها وطلع حدسكم مش بمحله يعني، او يمكن العكس عملتوا شيء بس دفعتوا ثمن هالقرار اللي اخذتوه بسرعه. يعني بغير معنى النور، تطحشوا عاده وبتعملوا الخبريه ولا بتكون تخططوا؟ خبرونا.

خلينا نذكر مستمعينا اللي بيحب يتصل فينا ويحكي معنا على 09-218-233 أو على الواتساب على 70-959-111.

0: مستمعينا معنا اتصال. الو
1: الو
0: بونسوار.
1: بونسوار
0: مين معنا؟
1: معك الياس حبيب. بونجور.
2: يا هلا استاذ حبيب.
1: ان شاء الله بينعاد عليكم ويخلي لك هالصبيه.
2: الله يخليك طول عمرك.
1: تفرح منها سنت الجاي.
2: شكرا. يعني الله يخليك استاذ حبيب بينعاد عليك.
1: خينا اللي ما انتبهت شد لي عيني.
2: نعم الموضوع.
1: الموضوع بدي اسالك مانو هون ولا مش هون؟
2: دايما هون.
1: هون؟
2: بوجودكم اكيد.
1: سلم لي كثير عليك.
2: الله يخليك.
1: يا قلبي بدي اطلب من حضرتك طلب معلش هلا انه عيد والمقبل اموني يعني.
2: تفضل.
1: بدي اسال حضرتك اذا حدا عم يسمعني على الاذاعه.
2: نعم.
1: وبيقدر يدبر شغل على تليفون لشخص كفيف. هو أنا يعني.
2: نعم.
1: أو بيقدر يساعدني ماديا بين ما أكون لقيت شغل.
2: نعم.
1: أنا بكون ممنون وبقدر أترك رقمي.
2: أكيد فيك تكتب رقمك تحت الهواء لو سمحت وهن بيجوا بيتواصلوا معك على أكيد.
1: طيب
2: خير يا أستاذ حبيب.
1: أهلا.
0: باب أنا حسيت هذا الموضوع هيك عم بتجرب تسيبني فيه
2: على أكيد.
0: يعني من وراء هول المشاريع اللي بعملهم
2: مع...
0: طب دي وقت أنا أحكي
2: ما فيه.
0: من وراء هول المشاريع اللي بعملهم مع رفقاتي هذا الأخير تك يلا إكس أنا حكتنا ويلا تعي نظهر بيجي بقلك تعي أنه بدي أظهر مع أنه هول العالم تجي تقلي كيف وين مدري شو بقلك دي هلا برع.
2: يعني ما بعد ما أنت عطول تقلي لي أنا ظهرة بس تنزركي مشان هيك قصدت يعني بس تنزركي وين وكي... ايه لحظه هلا بخبرك بس ترجع تاكد
0: بس لازم اعرف كل شيء تاجع اجي اقول لك يعني تنقدر نعرف وين رايحين.
2: اكيد يعني انا مفروض بلشت تقولي لي بابا ممكن اليوم روح مع اصحابي اي ولا لا ساعتها بتسال اصحابي
0: ترجع
2: مش تجي بتقولي لي انا رايحه مع اصحابي وبعدين رح بخبرك وين.
0: لا تاخذ الاوكي. انت اذا حدا من رفقاتك اجى قال لك انه تروح
2: انا
0: دغري على ارضه وتروح
2: هلا انا هلا بهذا العمر هلا يعني ما كتير اكبر منك انا ما رح اقول دائما شو بيروح 53 إيه انا بهذا العمر بحب اطلع بالسياره وامشي انا والعائله ما بحب خطط لشيء.
0: ايه بعرف.
2: بحب اطلع يلا مشينا منروح.
0: ايه بعرف.
2: ما ضر نتبهدل بس انا ما بعت الهم وين رايح بحب هيك يكون سيربريز عرفتي. يعني اذا حتى اللي حاطه براسي انا هيك هال 10% وين بدي اروح مش مخبركم ما زبطيت بنروح غير محل عرفتي. بس ما بحب اقعد خطط نحط هاي ولا نروح لهون نشوف شو بناكل وقد ايه هون لا انا هيك بحب استكشف.
0: طب اوكي بس اذا انا
2: واكيد المستمعين رح يكونوا معي بحب نستكشف الا الامور الكبيره يعني مش رح استكشف نيوزيلندا اطلع بالطياره امشي لا بنخطط اذا سفر شيء ما بعرف يا لطيف بده حتى تعرفي حتى لو بدي مثلا تنقول اشتري عقار وعمر بيت او شيء بحب خطط بس ما كتير بحب اخذ البور والكونت عرفتي. بس اذا شفت الشغله وعجبتني
0: خلص.
2: في عندي هذا الحدس من جوا في شيء بيقول لي عن جد go for it.
0: ايه بعرف هذا الحدث وقت انت تكون يلا يلا قوموا نمشي ونصير انا ومام نركض
2: بهالبيت طالع بالبيجاما.
0: لا رو لا رو بدها تنقال هيدا كريم
2: نور نحن اوكي
0: كريم
2: طبعًا.
0: نحن على الهوا بيسمعوا كلهم
2: تحية لمرتي اللي بحبها الدنيا تانيا ولابني كريم هلا بسكوت الله يحميهم كلهم سوا هيك بين هليلين. سكوت من الامور اللي بالحياة بتخلي الانسان يصير رجال هو صغير
0: عن جد كتير حلو. انا سكوت
2: بقى.
0: وانا كتير بحب سكوت عن جد بخليك تصير اكتر هيك انه واعي شو عم تعمل تكتشف غير اخبار انه واعي تكتشفها بالعالم يعني
2: أكيد.
0: كيف تعمر قيود كيف تحط طنط وهيك انه كتير نادر
2: الخيام والاشي اللي بتعمله والاشكال بالخيطان يعني هذا قصدك فولا
0: نادر انت تعرف بالحياة عن جد انه عن جد انا كيف انه وين تتسائب تتحط انت طنط انت تطلع يعني حيكون دجا اذا بدك تروح كامل
2: انا عامل كتير خيام بحياتي بدون ما حدا يعرف انا صغير بالجنينة شو؟
0: خيام كيف
2: ناخد قرار نعمل خيمة
0: بالشرشف
2: ايه بالشرشف مزبوط وفي اكيد اوكي
0: ايه كنت عم بقول لك انه نظهر بتظهر انت بيظهر خي وراك بتقعدوا بالسياره بتصيروا ناطرين انا ومام
2: منيح لا اذا بدك هيك فيك تخبري انا ما تخبري هيك ايه انه انا
0: ومام نجي نقعد نبرم بهالبيت مام تجيب الشنطه انا بتصير تقول نور جيبي القورد وجيبي الاكل سناكس وجيبي تياب وجيبي بوت وجيبي كنزة وجيبي ما بعرف شو انتو بالسيارة عم تزمرون لنا يلا ضهروا
2: اصلا ما بقى مشروع هلا بيقطع بكونوا قطع شي نص ساعة مينيموم يعني
0: بس لانه يعني انت بتظهر وخلص
2: انا مع انه نطلع بالسيارة اكيد بناخد اشياء البديهية
0: انت بتخدن او نحن بناخدن
2: اوكي انتو بتخدون هلا انا بكون شيكت على السيارة في هذا تشكب صغير زيت ومي وخبار قبل بوقت يمكن وخلص نطلع بالسيارة من شو وين بنروح بنروح انا هيك رايي
0: المهم انت طلعت بقرار وبدك تفل ونحن دبروا راسكم يعني
2: somehow
0: اوكي دبروا راسكم انه نحن منجيب الغراض كلها قصدك. اوكي.

0: في احلى منك اصدرنا وطال المشوار رحنا بعلمي كان نهار ورجعنا الليل. عم تتخيلي؟ انا هيك بحب روح نبرم قد ما فينا نبرم نبرم عرفتي ما حتى ما يكون في ديستنيشن معين انه رايح انا مثلا رايح على ضيعه
1: بس
0: اي لا رايح اقطع بهالضيعه اذا في شيء اعمله بكتشفه انا وهنيك اكيد في شيء نعمله يعني بس برجع بكفي على ضيعه ثانيه قد ايه في اعمل عدد ضيع قد ايه انا بلاقيها احلى واحلى واحلى اتعرف على العالم.
1: هلا هيك حلو بس تخيل انه من الليل لنهار هلا حسب الغنيه انه بتروح نحن مثلا نمشي 10 الصبح 9 اوكي تبعدين تجي فوق تكتشف وتاكلنا برمنا على شيء نعمله فوق ونضيع وقت وبيروح وقت فينا عن جد
0: شو المقصود يعني شو لازم برايك
1: يعني لازم تخطط تعرف وين رايح لدغري يعني تعمل اندو تروكات ورا بعض انت تتسلى فيهم كلهم بس انه تعرف وين رايح مش هيك وصير اكتشف وما يطلع في شيء نعمله هنيك نصير نرجع نغير محل
0: انا بلاقيها مبلا انا بلاقيها لزه ما بعرف بحب هيك
1: لزه بس مش براتيك
0: لانه بضل انا ببالي براسي انه اكيد في شيء نقدر نعمله بالضيعه
1: اذا ما في شيء
0: بنكتشف وبنسال العالم اللي فوق وبنتعرف عليهم ومناكل منقوشة عن زلمة ختيار عم يعجن عايده في أحلى من الصبح طالعين لفوق
1: لا هيك ما عم بقول لا
0: أبداً. ايه اوكي بصير هو يخبرنا وين نروح ومنكتشف نسأل الجماعة اذا فيها نقط تبي انا رايح مثلا على يحشوش قليل ولا مرة انا رايح على نعطي اكزامبل غير ضيعتي
1: غير ضيعتي
0: اللي بحبها الدنيا ايه في ناس طالع مثلا على يحشوش انا عارف انه في نهر فوق يعني اكيد في كذا شغلة قادر اعملها لا طالع على الباروك
1: منو؟ في ضيعة اسمها باروك؟
0: اكيد بيه من احلى الضيعة ايه في طالعين على الباروك نعرف انه رح نقطع بكذا محل كذا ضيعه تنوصل على الباروك عرفتي يعني فينا نتمون فينا ناكل نتروق على الطريق نوقفون نجرب هون هو مش طيب نجرب غير محل مره تانية عرفتي هالخبور الخبار الخبار اللي انا بحب اعملها انت بتحب تخططي ما بعرف هلا بنشوف المستمعين
1: اكثر لوجيك وهيك ما بتكون موتر
0: طب مستمعينا باي مو انتم لازم تعتمدوا انت نقول على الحدس يعني على الانتويشن تبعكم بتحسوا هيك في شيء من جوا بقولكم يلا طلعوا بشينا ولا انتم بتعتبروا لازم حيلا شغله نحن نخطط لها شو بدنا ناخذ معنا شو بدنا ناكل شو هلا انت الماما فينا بعتقد في كتير مدامات هيك حبيبتي في مجال مثلا معك مفك براغة بتفتح جزدين بيطلع
1: دغري عن جد
0: معك تشيبس بيفتح جزدين بتلاقي تشيبس معك شوكولا اكيد شو ما كان في سكوتش
1: هذا البيوت بحس لو كنت انت لو كنت مرة أيه؟ انت كنت هيك تفكر
0: كنت هيك بحضر وهيك اخبار ما بعرف ما بعرف

0: تعرف انا بحس البوان نيجاتيف يمكن شيء سلبي بالموضوع اذا شريك الحياه هو عكسي.
1: هلا اذا يعني عكس يعني اكستريم
0: يعني رجال ومرا عكس بعضهم يعني حدا تنقول مثلي انا يلا طحشنا طلعنا بالسياره ومشينا
1: بس هي
0: او حتى
1: بس
0: مش مشينا انتبه انتبه سوري مش بس انه طحشنا يمكن انا بدي اقدم على شغل عرفتي مردد انا عم بعرف انا كمروان عندي احساس جواتي بيقول جو فور ات خلص روح طحش يا خي ما بدي اقول بعد يوم او بعد شهر او اللي هن يا ريتني سالت عرفتي يعني التقيت بحدا مثلا تنقول بين هلالين بحبه بغني ممثل الى اخره بحب روح اتعرف عليه
1: جرب
0: يعني بحب اتعرف عليه وما بعرف وين بيصير الحديث بخدنا مش ضروري يكون طالب منه شيء ما بدي غاية ابدا ابدا ابدا بس بحب روح اتعرف على هيك شخص
1: شو بتخسر
0: وحتى لو منه معروف الشخص خاصة برجع بقول بكرر وانا كتير بحب كبار القامة بالضيعة اللي بطلع عليها بحب انا روح اتحشر فيهم لما بلاقي كل كلمة بقلوها انا بالنسبة لي طلعت من تمهم هن مجموعة سنين بتعلم من عن جد هالقد حتى الولد الصغير بتعرف عليه مين ما كان هيدي هي يعني بحس في جواتي هيدا هيك بقول لي عمول هالخبريه ولا بدي اندم يمكن تندمي
1: كل العالم يعني كل العالم بتتلاقى فيها بالحياه رح تتعلم منها شغله هيدا شيء
0: دائما انا بشغلي كتوبوغراف بتعلم بعدني لليوم بعد 30 سنه تقريبا شغل
1: إيه
0: بضل في اشي اتعلم
1: انا مش عم بقول انه بس نخطط وخلص مثل الروبو يعني اذا ما زبطت خلص انه نكست نكست نكست انه اذا على الربع ساعه او على الخمس دقائق بس عم بقول اجمالا في مينيموم في باز مفروض نمشي فيه تنقدر ننطلق بالمشوار واكيد فوق بنرجع انه بنتعرف على عالم وبنعمل اخبار واكيد أوكي. اذا ما زبطت بس في باز مينيموم
0: انا هيدا هيك وعيت الصبح تبسط الامور وعيت الصبح طالع عبالي روح لهون بطرح الفكره وبنقوم بنمشي يعني ما بحب قول بكره لانه يو نيفر نو شو بيصير ما حدا بيعرف شو بيصير عرفتي بحب استغل الوقت دغري
1: نعم كنت عم تحكي عن انه اذا الشخص اللي انت معه هو عكس هذا الشيء
0: لا
1: انه بحس
0: عم تتخيلي يعني بدل ما يعني بدل ما انطركم ساعتين مثل ما بصير هلا عاده يعني
1: مش ساعتين
0: نحن 9 انت قبل شوي قلت 9 عم نمشي بس كنا ناطر بالسياره من 7:30 نطرك بحس انه بصير بنطر اكثر اذا كان عكسي كليا
1: اكثر او يمكن ثاني شخص ما يقبل حتى اذا بده انه ايام تحضير الشغله او
0: إيه في ناس يمكن بتخانقوا لا كيف بدك تقلي ما بعرف
1: انه قبل بوقت طب اقدر حضر الاولاد اقدر حضر البيت السياره شو عرف
0: انه هيدا الفيلينج من جوا بتعتبروه موهبه ولا مخاطره يعني ما فهمت
1: عن جد ما بعرف
0: انا بحسها موهبه somehow
1: موهبة بس انه يعني انه موهبة ايه من ميلة من الميلات بس انه مش توتال ما مفروض نتكل عليها
0: بتعرفي حتى لو طلعنا بالمشوار وكان في شيء نيجاتيف يعني ما بعرف شو صار طلعنا محل كليا مش حلو انا بعتبر اذا رجعت تعلمت انه هذا المحل منه منيح لو ما رحت ما عرفت هالقد
1: لا هيك
0: بدي دبر حالي هونيك
1: اوكي خلينا ناخد اتصال الو
2: الو بونجور
0: بونجور
1: مين معنا
2: صوت غميق لا
1: نعم
2: صوت
1: غميق
0: تفضل مين معي تنشوف هيك ازبط
2: نعم
0: هيك أزبط صوت ولا لا بعد
2: لا الشيخ خفيف
0: نحن عم نسمعك منيح
2: هلا يمكن أحسن
0: ايه تفضل مين معنا لو سمحت
2: معك إلي أستفين
0: إلي أستفين تفضل أستاذ أستفين شو رأيك بالموضوع
2: أي موضوع
0: اللي عم نحكي فيه هلا أنه حضرتك مع فكرة أنه تخطط لمشروع تعمله ولا لا فيك تطلع بالسيارة وتطلع على العائلة معك وعلى الطريق منشوف شو بصير راح ينكس دورة
2: ايوه هلا ليك ثلاث ارباع الوقت لما بتكون مخطط لمشروع فجاه بينفكس ما بتعرف شو بتصير
0: اوكي
2: بقى احلى شيء انك تدور يا معلم وتروح انت ورايي هونيك بتمطر
0: الله يخليك يا الي انت معي يعني ممنون عينك اليوم انا معك 100% لا حتى لو ما زبطت مش برايك فيك كفي على غير محل يعني وتبرم
2: امبلى بس انه خلص تكون مخطط لشيء بيصير شيء ثاني
0: طيب خير لكن
1: معقول
0: انا ممنونك استاذ الي
2: حبيب قلبي
0: ان شاء الله بتكون ليلتك سعيده انا
2: انبسطت فيك نحن هون من الشمال تبع حول العالم
0: ولك تحيه انا اليوم انا اليوم بعدني نازل من حصرون
2: نحن كنا محصرون
0: شفت كيف
2: بس تطلع حكينا على هذا الرقم
0: الله يخليك استاذ صفين بتمنى انا ارجع اسمع صوتك
2: حبيبي انبسطنا فيك
0: وانا كمان باي باي باي باي
1: باي كيف ثابت لا بس هلا هو ما حق ايه مرات بينفكس المشروع اذا كتير هيك انه نحن مخططين كل ثانية وتكة وربع تكة من النهار اللي رح يصير
0: أوكي.
1: بس أنا عم بقول بيسك مش إنه كل ثانية لأن إيه أكيد مثلا أنا بسكوت وقتها تكون عاملين بروجرام أوكي هذا البروجرام مثلا 3 أرباعه أو نصه بيزبط بس انه الثاني شقفه ما بتزبط لانه بيصير حي الاخبار يعني
0: اون ذا سبوت يعني إيه؟ بالموقع بيصير شيء بيفكس شقفه منه هي اصلا.
1: نعم لان الاولاد اللي معنا مثلا انه يتاخروا على الحمام وكل هالخمس دقائق او نحن يصير شيء معنا او يصير شيء بال
0: لزقت معكروني بالطنجره
1: مثلا او انه اذا البافل ما ماشي بدنا نشارجه او انه الشريط ضاع مننبش عليه انه هول الشوي
0: انا بعتبرها يعني بتصير اشياء صغيره.
1: واذا ما طلع البروجرام بارفي انه مثل ما عملناه انه سي با لا فان دو موند اوكي يمكن بنزعل شوي مش نهايه العالم
0: طبعا بنرك على اللغه العربيه اذا بتريدي طبعا تفضلي
1: اكيد كلمه اصلا قبل نادرا ما عرفت من وين طلعت
0: اوكي لا انا إيه انا معك بهذا
1: بالاخر حنرجع يمشي الحال يعني
0: انا معك لانه في مسؤوليه شفتي
1: صح.
0: لانه في سكوت وفي عدد اشخاص لا لازم اكيد لازم في مينيموم مثل ما عم بتقولي بس انا بقول بالحياه اليوميه نستفيد من كل لحظه وما ضروري نخطط ودغري ناخذ الخبريه اللي بتحصل بين ايدينا لانه ما راح يصير شيء كاتاستروفيك شو بده يصير راح اتقدم على شغل قالوا لك لا فاين عرفت انه هيدا ما بدي اياه بس انا بلاقي أسوأ أكتر انه ترجع على البيت وتفكري يا الله يا ريت نحكيت مع هالزلم او يا ريت عملت هالشغل عرفت
1: إيه شو كان صار
0: شو كان
1: لا انا ما عم بحكي هيك هيدا اكيد انا معك 100%
0: أوكي.
1: بس عم بقول انه اذا صارت الشغله على مثلا اذا صارت الشغله على ارضه حدا قدم لي شغل ما حقله لا انه هاي اوبورتونيتي اكيد لا بس بعدين وقت ارجع على البيت انه بفكر فيها انه هل عن جد بدي اياها اندو ترو انه فهمت
0: اوكي اذا بدك اوكي بترجع بتفكر فيها يعني انت كيف مبرمت الخبريه بترجع بتفكر فيها
1: في تفكير اكيد اكيد
0: اوكي خير خلينا نشوف مستمعينا اذا هن معنا

0: خلينا ناخد فويس هلا.
1: بونسوار نور، بونسوار مروان،
2: بونسوار مدام،
1: ليلتكم موفقة وينعاد عليكم يا رب. معكم
2: الله يخليك ست جورجيت.
1: أنا ناطرتكم مناطرة.
2: الله يخليك.
1: إن شاء الله يكون العيد مبارك عليكم وخلي لك عائلتك يا مروان وتفرح من نور، ويمكن عندك شاب اسمه كريم، هيك مرة سمعتك عم بتقول.
2: الله يخليك،
1: الله يحمي لك إياهم ودلك رأسهم أنت ومدامتك يا رب. وناطرتك على الموضوع، وحبيت أول المستمعين نشارك معك وعيدكم وحبيبات قلبي اتنيناتكم.
0: ميرسي كتير.
2: ميرسي ست جورجيت كمان. احنا منعيدك.
1: ومروان بونسوار عمبو جديد، انا كنت بعطي فويس مسلم عليكم ومعيدتكم، معكم جورجيت، وحب وسمعت الموضوع حبيت اشترك فيه. ايه انا في اوقات بمشي على حدسي، شي بحس فيه، بكون مثلا بدي روح مشوار، شي بيقول لي لا ما بروحه، وبكون بدي ايه روح مطرح او بدي اعمل شي بقول لا مش اليوم بعدين. في اوقات كتير بتصير معي، وفي اوقات لا بفوت بالحيط يعني بطحش. يعني بس اكتر الاوقات بمشي عالشي اللي الله بيلهمني عليه. او مرسي لكم ويعطيكم الف عافية، وليلتكم موافقة يا رب، والعذرة تحميكم.
2: مرسي، وانت كمان ست جورجيت مرسي كتير لالك.

مستمعينا ما تنسوا فيكن تحكونا على 09-218-233 أو فيكن تحكونا على الواتساب على 709-591-111. شو رأيكن؟ أنتوا مع الحدث إنه خلص فيكن تمشوا وين ما كان وخلص تتحشوا وتروحوا بيمشي حالكن، أو لا لازم تحضروا قبل ما تروحوا على المشوار؟

0: مدام جورجيت معك.
1: ايه معي.
0: انه خلص تتحش وبتروح. بس مرات مش ما بتحس رحنا وصار شيء وانه انفكس المشوار مثلا انه مش هذا الشيء.
1: ايه انا بعتبره عادي ما صار شيء برجع بكفي غير محل ما بنفقس. إلا إذا كان شيء كاتاستروفيك عرفتي؟
0: إيه بس إنه بتنفقس بلا إنه بتنفقس بتكون مبسوط عم بتقلنا مثلاً إنه رحنا وبرمنا وإنه خلص هي. بس بحس هلأ عم فكر فيها إنه أنت ما رح تنفقس كتير قد ما شخص اللي محضر وما زبطت الشغلة اللي محضرة ف.
1: تانكس نورة عم تحكي.
0: هلأ عم تحكي على.
1: عم تحكي على أنت.
0: هلأ عم حلل أوبس. إيه.
1: ليك انا ما بحب ضيع الفرصه عرفتي هيدا انا بالنسبه لي هو اذا بدك التيتر العنوان الكبير
0: بس خلص انه خلص في مخاطر لا
1: في مخاطر ايه برجع بقول لك اذا شريعه كبيره بالاجمال يمكن تبقى مش ما ضروري يكون انا مزبوط اللي عم بحكيه بس بالاجمال انا المشاريع الكبيره بخطط لها شوي بس انه ما بتردد عرفتي بطحش
0: خلص اذا في شيء خلص روح عليه
1: ايه روح عمله اكثر شيء بتتعلم منه ما زبطت تعلمت هلا الخبريه
0: لا

0: انت مش وقتا كنت بالطيران مش كنت انه كنت تخططوا كل شيء وقتا توصلوا على البلد انه انت اكي بالسيارة عندك شغلك بس وقتا أوكي. تنزلوا وتوصلوا على البلد بتكونوا مخططين وين حتروحوا
1: لا لا بتعرفي
0: لا عنجد
1: ايه نادرا ما بنكون مخططين تكون صادق يعني نادرا ما بنكون مخططين اجمالا كل البلدان اللي كنا نوصل عليها البلدان لاول مره نروح عليها مثلا ما بنسى نيوزيلند وصلنا لهونيك في كان كرو يعني مضيفين طيران معنا ما بدهم يروحوا معنا بالبيوس لانه بدها شي ساعه ساعه ونص بالبيوس عرفتي نحن دغري بس قالوا بتروحوا على المحل الفلاني كنت انا صرت بالبيوس عنت طلعنا 4-5 اكثر كنا شي 7-8 اشخاص ورحنا بتعرف شو وين رحنا اخر شيء
0: لا
1: رحنا على المحلات اللي صوروا فيها ذا لاست ساموراي تبع توم كروز الفيلم يعني وين عن جد صوروا الاحسن كيف من اجمل المحلات يعني انا الاشخاص بس رجعنا على الاوتيل الاشخاص اللي خبرناهم عن جد ندموا
0: مثلا ايه اكيد
1: عرف ورجعنا رحنا على محلات مثلا ايه رحنا على محلات في يا مش معقول كانه هلا في ثلاث محلات إذا بدك مثل بسين بالصخور بسين حرارتها تنقول ما بذكر اكزاكتلي قد ايه بس حرارتها تنقول 40 درجة سخنة اللي بعدها 30 اللي بعدها 15 وبدك تنزل بالثلاثة بعرف انه طلعنا ونزلنا فيهم وبقيت ثلاث أيام هونيك حرارتي 40
0: نرعينا وشبقنا
1: عن جد برموشيت عملت بس تل
0: بس
1: لو منا حلوة ما كنت عم خبر عرفتي بتعلق بذكرتك هالإشياء اللي بتعمليها على السريع أنا برأيي ما بتندمي عليها
0: اوكي بس ايه نحن عم نحكي هلا قصص غير السفر وهيك
1: اوكي
0: انه السفره لا انه غير اخبار فيها تنعمل معقول انه بلا ما نفكر بس انه السفر مثلا بدها تفكير انا روح اجي على بلد اكيد بدي اعرف وين رايحه مثل هولي في هلا عم شوفهم على انستا
1: ايه
0: العالم وقت يروحوا يسافروا على محل بيخططوا في ابس بيقعدوا بيقولوا لهم انا رايحه هون لهالقد وقت بيظبطوا لهم كل شيء بخمس دقائق يعني ماشي بيزبط المشوار كله بعدين بيجيبوا انه دفتر
1: أوكي.
0: بيصوروا صور بحطون بالدفتر هيك بيصير يتذكروا
1: اوكي هيك الشيء إيه لانه صارت اذا بدك تربحي وقت اكثر قصدك يعني انت ما تضيع وقت
0: وكمان هو العالم اللي بيروحوا على اساس على هالمحل لقوا انه عجقه او شيء بيروحوا بيصيروا يسالوا عالم ليك مسيو او انه مثلا حيلا حدا على الطريق شو فينا نعمل غير هونيك بيصيروا يخبروا انه ولادهم انه يا ليك هون ما كنا عارفين انه لازم نروح على هاي بس رحنا عليها وتسلينا قد السفره كله انه حلو هيك
1: أكيد.
0: مرات
1: أكيد.
0: انا بقول تكتشف. مرات بس انه مش كل الوقت بس ايه اكيد مرات اكيد go with the flow اوه هيك

0: خلينا ناخد فويس من ماري روز.
1: بونسوار مروان، بونسوار نور، ينعاد عليكم بعيد السيدة.
2: ميرسي وعليك.
1: أوقات منخطيت بس، وأوقات لا بتطلع الطلعة عفوية، بس اتنيناتهم حلوين، بس بالأوقات اللي منخطط فيها يمكن ما بتصبط. العفوية يمكن بتطلع هيك بساعد ساعتها، بتطلع حلوة ايه، لأنه أوقات الإنسان ما بيعرف من الدقيقة لدقيقة شو بيجد معه، بقى بطلعت الفكرة براسنا بنمشي مش غلط.
2: ميرسي لك ماري روز، يعني عم ما بعرف نور عم تنفقس عم جرب ما في، أنا هون راضية بس إنه ماشي الحال.
0: لا لا ماشي الحال، هنا ما عن حق المستمعين، بس أنا بحس لأنه هذا الشيء بيريحني بالي وقت أفكر.
2: أوكي، إنه عارفة خالك شو معك،
0: إنه جنرال ما حروح هنيك ونقطع من شيء إنه ضروري يكون عندي إيه، مثلا رايحين باب جديد أنت قلت لي، مثلا رايحين مشوار هيك ويطلع فوق بدنا مايو مثلا ونصير قاعدين كل الوقت هيك على الطرف، إنه فهمت؟
2: إيه أوكي بفهمك،
0: ماشي كريسيال،
2: بس تل أنا بلاقي حل للمايو بنط بتيابي بعتذر نور بس.
0: لا ما انا بدي وقت ظبط شعري وظبط شكلي وتقوم نتخذ اصلا.
2: اوكي
0: انه هالتحضيرات يعني.

0: في عنا كمان فويس خلينا نسمعه سوا.
1: مساء الخير لكم ولمستمعينك.
0: يا هلا استاذ حنا.
1: عاد عليكم خريجة لبنان الحر جميعا.
0: طول عمرك.
1: حبيت عيدكم بس حنا ليه حشيتي.
2: مرسي كثير.
1: من جديد مساء الخير. حب تطلع لعنا عبشري. بطلع على الأرز على ظهر القريب مغارد أرديشة.
2: نعم ما في
1: أحد. وجه النوبين عمر مطلع سحية.
0: شفتي هوا عم بيعدون السحنة.
1: تلت مرليش.
0: الله يخليك.
1: هيدي أحلى كزدورة.
0: هيدا مطر. الله يخليك السحنة وينعد عليك يا رب. شفتي هيدي كزدورة على أكيد فيك تقطع بأربع خمس محلات وعلى أكيد فيك تعمل كتير إشياء.
2: نعم وبتشوف أصلا هنيك العالم بتعقد
0: وهما كان عن جد.
2: لا عن جد
0: بكف التأس أصلا فرق بالتأس. هلا كان نازلين من خسرون كانت الحرارة فوق إذا ماني غلطان 26 وصلنا على على
2: وصلنا ما نزلنا كتير
0: 35 يعني هالقد الخبرية.
2: أي وقت يا أنا وقت وصلت تحت بتصنع دوري أي سي خلص سكر عن جد فوق البرودات أحلى شيء يعني بوصل يعني شيء أنه أوصل خلاص ويكون مفتح البيت كله نومي على المرجوحة.
0: منشان هيك نحن منحمس مستمعينا انه بس يكون عندهم وقت دوروا السيارة وطلعوا على الجبل ومكان
2: اصلا وين ما كان بلبنان العالم يعني بتقلك يا اهلا وسهلا وتع اكتشف مش هيك ريزيرف دع بعض العالم
0: أبدا أبدا, بعض. ابدا لو شو
2: حلو
0: مصار. هيك
2: هذا شيء كتير حلو بلبنان ان شاء الله ما يخف يصير مع الوقت يعني. خلينا ناخد بعد فويس.
3: اي مروان ونور.
2: نعم
3: مساء النور.
0: يا هلا
3: كيفكم؟
0: الحمد لله على نعمة. كيفك انت؟
3: بتطولوا علينا بس حلو هيدا كل لقاء كل احد يعني.
0: الله يخليك.
3: هلا بالنسبه للتخطيط او مش تخطيط نحن بنعتمد انه الاولاد هن اللي بيخططوا وبعدين الرجال لازم يكون طويل بال لانه المراه بدها تظبط البيت ما تنسى شيء. مثل انت مروان بدك تروح على المكتب بدك تسكره بتسكره بتنزل بدك تعمل تشيكينج بدك تعمل
0: دائما
3: بده الواحد الرجل بده يكون طويل بال على مرته لأنه عنده براسه مليون شغلة بدها تأمن للأولاد بدها هذا. دلوا بخير يا رب.
0: الله يخليك أستاذ محمد. أوكي وصل لي المستاج بكل محبة ودبلوماسية أستاذ محمد. إيه فيها وجهة نظر أكيد. الله يخليك. مستمعينا نحن هلأ رح نوقف مع دقيقتين لموجز لأهم الأخبار ومنرجع مع موضوع جديد. خليكم معنا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه السيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزران. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسيوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية. إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولا كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في مدينة العلمين المصرية عقد اجتماع موسع لمناقشة البدء بعملية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وضم الاجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى الوسطاء وممثلي حركة حماس. وبحث الاجتماع في نقل صلاحيات الحكم إلى لجنة إدارة غزة، إشارة إلى أن كوشنر التقى أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعلن قائد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق، قائلا إنه يمثل قدرة جيوسياسية لإيران، وكشف عن رصد مكافأة مالية بقيمة 30,000 دولار لمن يأسر أو يقتل جنديا أمريكيا. كشف موقع أكسيوس عن عرض سابق قدمه رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني لواشنطن يقضي باستضافة أربيل المفاوضات مع إيران. وفي تواصل بارزاني مع الحرس الثوري في أيار الماضي أبلغ أنهم لا يعارضون إجراء المحادثات في أربيل على الرغم من خشيتهم من اغتيالهم هناك. في اليمن أعلنت القوات المسلحة أنها نفذت 181 عملية على أهداف حوثية دمرت عشرات المعدات والأليات ومخازن أسلحة خلال 24 ساعة. في العراق حكم القضاء بسجن 7 سنوات لمحافظ صلاح الدين الأسبق عمار جبر بتهمة الإثراء غير المشروع. أخيرا في السودان تعهد رئيس الوزراء بإطلاق حوار سوداني قريبا يقود إلى المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ووضع دستور للبلاد. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: تحية من جديد مستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير. أكيد لكل الناس يمكن العقلينين بعجقة، بس على الأكيد العجقة كانت بتحرز. امبارح كان عيد السيدة، إن شاء الله تكونوا كلكم انبسطتوا مثل ما
1: مثل ما انبسطتوا
0: ضوء عيونا لبنتي نور. ايه كانت امبارح من كل النواحي، يعني صلينا وكل شيء ورجعتوا تسليتوا وعملتوا اللي لازم نعمل.
1: رحنا حفلة عن جد عن جد شابوبا، كانت كتير حلوة، بس انه ايه كان في عجقة على الطريق كتير.
0: اوكي رح نحنا من اذا بدك من وحي هيدي الخبرية اللي صارت، رح نطرح موضوعنا التاني لليوم يلي هو اذا بنتكم او
1: ابنكم
0: او ابنكم ما بترضى، بدنا كمان اثنين سوا، اذا بنتكم او ابنكم عندهم سهرة، خلينا نقول مطرح بعيد يعني بشي ضايع بعيد شي ساعة، تنقول ساعة ونص، وفي كتير عجقة، انتو عارفين مسبقا انه في عجقة بالروحة وبالرجعة وما فيكم توصلون او تجيبون، حتى تسمحوا لهم انه يروحوا ويرجعوا بالتاكسي ولا لا بتقولوا خلصنا مثل هيك سهرة ما بتستاهل المخاطرة؟ خبرونا

0: مستمعينا، طيب شو رأيكم؟ انتو اذا المشوار بعيد، بعيد يعني بعيد مش انه 10 دقايق، شي ساعة ساعتين، واهلكم او انه الاهل ما بتقدروا انتو توصلوا ولادكم على هذا المحل اللي هنا بدو يروحوا عليه، وهن كتير مبسوطين وكتير محمسين.
1: مرسي نور. في شي عم يتحضر حاسس كمان.
0: بس انتو ما بتقدروا توصلون لانه ان كتير عجقة، ودو انه انتو مش قادرين ولا توصلون ولا تجيبون لحالة سبب. شو بتعملوا؟ بتبعتون تاكسي وانه خلص اذا هن مع رفقاتهم خلص بيمشي الحال، او لا ما بتخلون وضلكم بالبيت وانه خلص.
1: او مثلي انا اجمالا بدي روح انا بالسيارة لو في عجقة سير وما في غير، وارجع انطر هونيك بالمبدأ وارجع جيبون انا. لا
0: لنشوف،
1: حتى نشوف مستمعينا شو بيقولوا.
0: دقولنا على 09-218-233 او فيكن تحكونا على الواتساب على 709-599-111.

0: جد هلا بعد عنا فويس من الموضوع القديم خلينا نسمع هلا.
1: بونسوار كيفكم اليوم؟ سلام
2: عليكم
1: ورمانو معكم ماري أعطاني التلف من الشباك هون ولا من هون؟
2: دايما هون ماري.
1: أنا بحب أقرر قبل ما بدي أظهر
2: أوكي.
1: بس يكون عندي مثلا بديل يعني مثلا إذا مطرح بدي روح عليه كان في عجقة أو كان شيء في جو مش عارفة وإيه بروح على مطرح تاني بس أكيد بدي أقرر قبل ما أظهر لأنه كمان بيتعلق باللبس يعني بدي أعرف حالي شو بدي ألبس مطرح ما أنا رايحة إذا رايحة على مطعم شي رايحة على برية شي رايحة على شط بحر مثلا شي تاني
0: لا أوكي لا عن جد
2: بهيدي إذا بدك معه وجهة نظر
0: شفت أنه ها هي
2: ما ضرور تعليل حواجبك هيك تقولي
0: أنه لا عن جد أنه في عالم كتير بتفكر لازم تحضر قبل ما تروح حتى لو شيء بسيط أوكي. على القليلة
2: خلينا نحن نرجع نكفي بموضوعنا التاني يلي هو إذا ابنكم أو بنتكم عندهم سهرة مطرح كتير بعيد بضايعة نقول بعيد ساعة ساعة ونص وانتو يا أهل ما نكون قادرين تخدون وعارفين في عجقة بالروحة بالرجعة هل بتسمحوا لهم يروحوا بالتاكسي ويرجعوا بالتاكسي ولا لا خلصنا لأنه بعيدة انتهى الموضوع هالشي كله ما بيستاهل
0: مثلا بوب انت مرات كتير وقتا مثل ما هلأ كنت عم بتقول انه انا شو صار معي انه هداك نهار
2: ايه؟
0: كان بدأ اطلع على محل بعيد على هذا المحل البعيد اللي طلعت عليه على السهرة
2: نعم. اوكي
0: طالع اساس انا طالع عند رفيقتي
2: ولك انا اكيد في كذا بي عم بقول اخر تفضلي
0: انا طالع عند رفيقتي
2: اوكي
0: على اساس اوكي بس رفيقتي هي يعني هو كان في كذا ستوب اوكي ديو كان في بيت رفيقتي بعدين بيت تاني اقرب على محل السهره هيك دغري بنطلع ديركت
2: اوكي
0: طلع تاني محل ما بنقدر نروح عليه لانه
2: بسبب
0: ام الشخص البطل فينا وانه صار شيء يعني والاكيد بتصير مع الكل
2: شغله
0: نعم دونك رجعنا انه هذا ان بريفيو انه انا كنت طالع لعنده للجماعه انه شو بدي اعمل هلا لو كنت طالع بالتاكسي كان هذا شيء
2: شو كان صار نور
0: كنت تلبكت بس كنت كملت بس معك وقتها انت يعني مجرد انت مطلعني على اساس كنت عند رفيقتي كملنا المشوار لفوق انه مش الحال هيك خلص ريحت راسي ايه كان في عجقه بس انه خلص انه راح اوصل بخير وسلامه على
2: في مشكله هلا ما حسيت بقى بالنارسياتيك مش حالهم
0: لا هيدي بالعجقه
2: شي ساعتين وربع ما بيأثر كبرني انا
0: لا رجع مش الحال الحمد لله
2: اوكي بس شفتي منا هينه مشوار بعيد انا برايي تروحوا وتجوا بالتاكسي ما في مشكلة كل الشرك موسوق منا التاكسي على أكيد على رأسه وعلى عين إنما كأهل بضل هيك الرأس يشتغل عرفتي منحس حالنا أنه منا أن كنترول سم هيك بطريقة أو بأخرى إذا لا سمح الله عزتوا شيء على ساعتين مشوار أنا برأيي يا أنا بدي أخذ وجيب يا بده يكون في نوم عند حدا ما تجوا عرفتي عند اصحابه
0: شيء تقبل نام عند رفقاتي مثلا
2: افتح لي موضوع هلا شو بدي
0: مثلا يا مستمعينا هيدي مره كنت عند رفقاتي كمان بيتهم بعيد اوكي والاهل والاولاد تبع تبع رفقاتي اجوا قالوا لي خليك يا نور نامي عنا والاهل صاروا عم بيقولوا لي وصاروا يلا تعال نحن بنحكي اهلك وانا يعني مش شيء بس انه هذا الموقف ما بحبه كثير لانه اذا اهلي بيرجعوا بيبعثوا لي فويس برايفت انه نور قلتي لهم هيك قلتي لهم انا يحكونا
2: بكل محبه نحن بنقدر هالشيء بالعكس بس انه بحس عرفتي بده واحد يكون محضر الجماعه اللي رايح لعندهم بيكونوا هن محضرين حالهم طب شو بدي
0: لا
2: اوكي هل بتسمحوا لاولادكم انه يروحوا ويرجعوا مشوار بعيد بالتاكسي عادي ما في مشكله ولا لا بتفضلوا انه انتم تاخذون وتجيبون ولا بنلغي الخبريه تروحوا على غير مشوار يكون اقرب
0: لا خبرونا. بس حلو ما هو المشروع انا محمسه عليه
2: لانه محمسه عليه خلاص بنروح
0: انه ايه اذا كل رفقاتي رايحين انه خلص يعني سيصير انه
2: انت عم تتخيل مثلا اذا بلشت هلا اجمالا السهرات عم تصير بلبنان تبلش بلبنان مش مثل زمان على الساعه 11 كنا نفكرها الصبح بتبلش 1:30 الصبح يعني انتم رح تضلوا على الارجح للاربعه خمسه ست الصبح
0: مثلا
2: ايه انا ما بنام انا على اكيد ما بنام ما فيك تقليلي نام
0: هلا بجربها فيك مره

0: من ماري.
1: يعني مثلا أنا عندي أولاد أخوة بحبهم كثير معلقة فيهم، مثلا إذا بدهم يروحوا يسهروا مثل هيك مسافة بعيدة أو شيء ما في حدا يوصلون، هلأ إذا التاكسي نحن بنعرف الشوفير موثوق فيه بخليهم يروحوا، مثلا خليهم يروحوا.
2: أوكي.
1: إذا حيلا تاكسي لا صعبة يعني، لا خصوصا بهالأيام. معك ماري عطانيتي
2: بشباك. يا هلا ماري، يا هلا ماري. ايه انا بحس شوي صغيرة مش منعت الهم.
0: لا هو بينعطى الهم بحس انه حدا غريب عم بيسوق بولدك. انا هيدا وجهة نظركم، بس انه انا وجهة نظري انه كل شركات التاكسي الحمد لله محترمين، وانه فيك تطلع معهم وما بيصير شيء، وعن جد يعني بلبنان عن جد كلهم انه منيح،
2: ما في مشكلة، ما في مشكلة. بس نحن برجع بقليك،
0: ولانه شركة تاكسي ما حيصير شيء، لان انت الشوفير هو منضم لشركة، مش انه شخص واحد انت بتحكي انه معقول لا سمح الله اذا صار شيء انه بس يعني عليه، بس اذا عشركة كبيرة ما حدا حيعمل شيء.
2: أنا معك بس أنا الفكرة الليميت. مش بس هون، أنا الفكرة أنه طالعين مشوار بعيد، عرفتي؟ ماني أن كنترول، أنا هيك بحس. هذا رأيي، ماني أنا أن كنترول، يعني لا سمح الله صار شيء ما في نط بسرعة بدي ساعة توصل لعندهم، عرفتي؟
0: نكون نحن باي
2: بعيد الشر، أنه إيه هيدي الفكرة أنا ما كتير، مش هيك بحبز إذا مشوار بعيد بشدد نور مشوار بعيد فضل أنا أخديك،
0: بس
2: أو إذا ما بتروحي
0: لا بدي روح
2: أو بتنام عند أصحابك هونيكم متفقين قبل بوقت، مش عكعبة بابا أنا رايحة.
0: ما خلص إيه؟ إذا أنت ما بتقدر بتقلي وبرجع أنا بخطط مع رفقاتي في نام عندك. أوكي تمام خلص ركب المشروع مش هيك أهيان يا عمي خلينا نكمل مع فويس تاني من ماري.
3: أوكي هل بتسمحوا لأولادكم يروحوا ويرجعوا مشوار بعيد بالتاكسي؟
1: بالنسبة للنوم عند رفقات من شي كم سنة كان عرس خليتها لرفيقتي، هي كانت عنا أيام الحرب عطول نايمة عنا، ما كان فيها تساعة بيتها، بقى وقت عرس خليتها رحت معها قبل بيومين مشان تحضيرات العرس، أخذنا إذن من أهلي ونمت عندهم يومين وحضرنا حفظ العرس والعرس وبعدين رجعت على البيت. يعني أهلي الله يرحمهم سمحوا لي وقتها.
0: عن جد يعني هي بدك تحكي مع الأهل، مش عم بقول أنا حقت لها بعدين على أرضها فوق بقلك ليك ما بقى عندي نزلة أو المنا زابطة خلص بنام فوق، لا أكيد أنه هيدا بدها تحضير قبل بوقت، بس انه
2: انا بحس بدها تحضير منتلي لقلي قبل بوقت.
0: هلا انت غير شيء هيك بس عم بقول لا انه فيها تنعمل، وانه حتى لو السهرة بعيدة او انت مش عم توصلنا، لا بحس فينا ناخد اذا هيدا هو الحال اكيد ناخد تاكسي مع رفقاتي. انا هلا اكيد هيدي قصة تانية اذا لوحدة او مع رفقاتي.
2: هلا انت يمكن بعمرك اوكي يمكن تقطع شي مرة ما في مشكلة مع اصحابك، بس اذا تنقل حدا عمره 16 او 15 وراي على سهرة كبيرة بعيدة،
0: لا هيدا بينعطى الهم وانا ما عم بقول لا.
2: شفت هون يعني نحن عم نحكي بهيدا الرينج الاعمار، يعني من 15 ل 18 17،
0: بس ما نفس التصرف لازم تتصرف معه.
2: حتى لو بوثق بولادي انا بس ما حدا بيعرف شو بصير، يعني
0: لا انا 14 و15 واعي بانه لا
2: بقدر معين
0: نعم ايه؟ بس انه انا انه مثلا 17 18 19 انه نحن انا رايح مع رفقاتي دو اكثر واعيه اذا صار شيء، بكون عندي اكسبيرينس، بكون شايفه غير عالم مثلا عم بيسهروا وخبروني شيء، انه بكون عندي ديجا انفورماسيون اكثر من الشخص عمره 14 سنه طالع يسهر مش عارف شيء.
2: بس هلا في كتير هلا بهيدي الاعمار اللي بكون 15 و16 كمان عم بيكون مشاكل عند الاهل، وانا بدي اروح عند رفيقي بالتاكسي، عرفتي؟
0: ايه.
2: والاهل منهم قادرين وعم بتصير الخبريه انه منخليه ما منخليه، معقول كل مره ما نخلي، عرفتي؟ وكيف بده يتعلم هيك الاخبار؟ ايه بفهمها somehow، بس اذا انا قادر وصل انا بوصل.
0: طب مثلا
2: وانا برجع وانا بنيل
0: انا بعمل كل شيء وانا بنترك
2: لا
0: بس لا انه بتفضل انا اطلع نام عند شخص او بتفضل تقعد تنطرني ساعتين تاك تخلص مشروع؟
2: هلا اذا بنعرفهم للاهل هنيك اتس فاين، ما عندهم مشكله، عرفتي؟ من كل النواحي اتس فاين، اكيد بتنام عندهم. بس اذا ما بعرفهم انا، بس انه انت بتعرفيهم لاولاد وما بتعرفي الاهل، لا بفضل انا ارجع اطلع اخذك وانزل. لو رايح على اليابان ايه اكيد بروح وبرجع بجي. بقطع انا وجاي من اليابان سنغافوره كذا.

0: مثلا اول اكزامبلات اللي انه انا عشتهم واللي كانوا هيك شوي انه بسبب مشاكل من ميلة من الميلات كالا الترانسبور هن الجراد والبروم تبعي. لا هلا اكتر شي البروم كان محل بعيد وطلعت مع طلعت مع رفقاتي بسيارات كلنا انه طلعنا وهيك. بس انه بحس هيدا الشيء رح يخليكم تقولوا ايه اكتر لانه كنا كتير عالم
1: لانه كنتوا اون جروب وطالعين بالسيارات ايه. بس هذا الشيء ما كتير كان مبسوط منه انا يعني مش ايه
0: بس كلنا معنا دفاتر وكله ماشي الحال
1: ايه اوكي هون رجعنا غير محل بس تل منضلنا عتلين هم. انا برأيي كنت مضطر اقول ايه انا لانه طالعين اون جروب اول شيء وهي شيء انت بعز عليك وما فيك تطلع منه
0: ايه اكيد.
1: بس انا برجع بقول انه مش دايما لازم نقول ايه للولاد.
0: لا
1: لازم أقول لو زعل لازم نقول له لا. في محلات لازم يزعل اذا نحن بنلاقي انه هذا الشيء ما بيناسب عرفتي يعني في مشكله. انا بعتبر اليوم كمان عند الاهل عند كثير من الاهل انه عم نلاقي نتردد تنقول لا عرفتي تما يزعل الولد او شو بده يعمل ما عم بيصير له يعمل شيء ومش قادرين بفهموا انه هن دائما بالشغل وسائبه هيدي السهره ولو بعيده عرفتي بس برضو بفضل انا يكون موجود إذا المسافة بعيدة عن البيت على أنك تروحي بالتاكسي. هلأ إذا رحت مع أصحابك بالتاكسي ومحل بعيد يمكن أرحم شوي
0: أوكي.
1: بس أنا بشدد أنه بعيد يعني ممكن يكون في احتمالات
0: أنه يصير
1: عطل خبرية وما نقدر نكون نحن موجودين وهذا الشيء بحس أنا شوي بهالأيام مزعج بالنسبة.
0: طب إذا كل هالمخاطر عم بتصير أنه وين ما كان لو رحت عند رفيقتي اللي بعيدة أنه

0: قلبي ومرات تقلب وبتستغرب. انا مثلا مرات بستغرب يعني مام بتقلي ايه اكترية الاوقات انت بتقلي ايه بس من بعد ما فسر لك كل الديتايات
1: مية بالمية مية بالمية.
0: فمرات تقلب بصير بستغرب انه ليه شو صار ليه عم تنقلبه ضدي شو صار بالدنيا انه يا دي لازم ارجع الاستراتيجي ارجع افكر فيها مرة تانية.

0: مثلا هلا على هيدي السيره كنت عم فكر انه في كتير عالم من رفقاتي هن بيتكلوا انه يعني مثلا البيون هو بيقول ايه خلص بيحكوا بيون اول شيء بياخذوا الاوكي من بيون بعدين عم بيجوا ليك مام باب قال لي ايه في انا بتروح بصير هيني
1: بتستعمليها انت ليه ما بتقولي انت بتستعمليها استراتيجي معنا
0: هلا هاي استراتيجي شو بيقولوا
1: هيدي بيقولوا بوقت
0: الذهبيه بتلمع
1: وقت تكون مسكر الدنيا وبدك تروحي
0: ايه لا عن جد انه اكتريت لوقت ما بتقولوا لي لا انت وانه لا وخليكي ومدري شو بس مرات وقت عن جد بدي هيدا البوس الصغير الزايد بعمل هيدا الشيء هيك تاكد انه خلص
1: مش بوس ايه بتخيل ايه بس انا انتبهي حتى لو كنت سألي امك وقالت لك ايه وجيت لعندي وقلتي لي انه الماما قالت لي ايه ما عرفتي وانا
0: حسب شو الموضوع
1: انا بكون عارف يعني بتطلع من نظره مع امي بقدر افهم انه مروان اتس فاين لانه هي بكون بحبشه عرفتي فايه ما تفكري بيقطع علي شيء ابدا
0: اوكي

0: مثلا باب بالسهرات على طول بتقلي انت اذا بدك تشربي كاس او كاسين مثلا انه كاس بدك تخليه بايدك وما بتتركيه على جنب ومش يعني 8 9 10 بتضلك وياي انت بتقنو السراوندينجز تبعك بتعرفي العالم اللي حواليك
1: اكيد والكيس اذا تركتيه ما بترجع مثلا
0: اكيد ما برجع بخده
1: شو ما صار اكيد منا مسحه ابدا الخبريه
0: اكيد يعني. والعالم اللي حوالي بتضلك تشوفي اذا صار مشكل اذا هيك انه بتبعدي نفس الشيء انه هولي يعني هل ظهره البعيده ما انت قايل لي مليار مره انه نور انتبهي اذا صار شيء انتبهي على الطريق بتعرفي شو تعملي بتدقيلي بتحكي شوفير التاكسي انه مسيو بس بليز انه مثلا وقتها اذا في شوفيرية يا بيخففوا كتير انه ماشيين على البطيء يا بيكونوا مسرعين شوي
1: مثلا مثل هون الشغله
0: انه هون انا مثلا كتير على من رفقاتي بيعطلوا هم
1: ايه لانه اذا كان مسرع زلمه ما بعرف الاسباب ما رح نقولها هلا انا بعطل هم هالخبريه
0: نعم
1: انه انا سواقه مش بس منه من لانه اذا مسرع من الغير حتى عرفت الخطا بصير هون اعلى النسبه
0: صح
1: عرفتي منشان هيك انا هيدا اكثر شيء بدي
0: انه بدك تكوني لا بدك تكوني فارم انه خلص ايه؟ انت انا بعطل هم مسيو معقول تخفف شوي لو سمحت نعم ايه؟ انه ما حد له ليك انه هيك حاحكي باحترام يعني واكيد بليز انه لو سمحت فيك تخفف مش بنعطل هم فينا نقول له لعينه نفسي فينا نقول حيلا شيء وانه بيمشي الحال يعني انت معلمين انت وماما معلمينا شو نعمل شو ستابس اللي مفروض ناخدها دونك انه ما مفروض اكيد تعطلوا همنا بس انه مش كتير ولا ما تروحي ولا وهيك
1: بفهم somehow انه ايه يمكن هاي من الطرق تتعلموا فيها وخاصة المشاوير البعيدة إذا قصدك هيك برجع بقلك أنا أكيد بالحياة بدك تتعلمي من كيسك مثل ما بيقولوا عرفتي بس نحن منجرب قدنا فينا نخفف وقد فينا نقلل المخاطر إنه إذا برجع بقلك أنا باخدك وبجيبك إذا بعيد أنا قادر أعمل هالشغلة فاين إذا لا ملاقي غير سوليسيون أو بتقعد بالبيت
0: أوكي خلاص خليك بالبيت

0: مثلا بوب في كمانه اللايف لوكيشن، هيدا يعني من اول اخبار انت بتقلي وقتها توصل تحط اجرك بالتاكسي لايف لوكيشن، وهذا الشيء بيخليك اكثر تطمن بالك. انت عارف مثلا بتذكر انه انت عارف وين راح اي طريق، مثلا اذا راح على الزوق واخذ مفرق تاني في عجله دغري بدق لي نور اللي اخذ المفرق انا انه هو قال لي هو سال على طول بيسالني على طول التاكسي وقت اروح معهم مين ما كان يكون انه مادام عندك دوموزيل عندك مشكله اذا باخذ هالطريق مش هالطريق لا سبب من الاسباب، قال له ايه ما في مشكله. بعدين باب او مام نور ليه هالطريق رحت انا
1: او ليه وقفت خمس دقائق وقفتي ما عم تتحركوا
0: في عجقه
1: في عجقه ما في كونكشن. طب شفتي
0: هو ايش الهم بس في اللايف لوكيشن هيك
1: بتكسر
0: اذا بدك انا وبتشوف شو بيصير
1: تكسر يمكن 50% عرفتي القلق او الهم تبعنا بس تل منا اتسنان انف بدنا تصير محل شي نهار كثير هيك فيرتشوال هيك صوريا قاعدين نحطكم بالتاكسي مش نحن فعليا هيك شكليا فيرتشوال بالتاكسي
0: او هول اللانسز
1: ايه بس توصلوا نحن بنكون بعدنا بالبيت عرفتي بنختفي
0: خلص بعدين
1: او فينا نرجع نظهر عندكم
0: فجاه نور انتبه انا حدك
1: ايمي ايدك
0: ما تنسي او شفر تاكسي مسيو انا هون

0: خلينا ناخد فويس من الأستاذ ميلاد.
1: بونسوار بونسوار، يعطيكم الف عافيه. بونسوار
2: يا هلا،
1: كيفكم؟ ان شاء الله مناح
2: الحمد لله.
1: لا وصلهم وانا بسهر معهم، بس ما يخليني يسهروا لحالهم، خلي امهم بالبيت وانا بروح بسهر معهم للصبح.
0: اوف،
1: انا بسهر معهم وبوصلهم. يا حبيبي انتو، كل ما في سهرات انا بروح بسهر معهم. اكثر من هيك ما فيني اقول لك، انا بروح بسهر معهم.
0: ايه والله. تتذكر اصلا امبارح قلت، كنت عم تقلي انه نرجع، انه اذا بدك نرجع ايه او لا، صرت انا انه محمسه، بس لا انه في عجقه وحرام انه كثير عم انه نطول وعم طول عليك وبدك ترجع تنزل هكله وفي عجقه. قمت صرت افكر بالموضوع، بعدين شفت مساج رفيقتي اجت قالت لي عندي تيكت فور فري، انه مش فور فري، انه شيء ارخص من ما انه نحن جبنا التيكت، بديك اياه؟ قلت لها ايه تيني اياه انه بعده موجود. قالت لي لا بطل موجود، بس قلت لك
2: كان زبطت معي
0: فتره صار معي. صرت معي كان في كتير اهل اصلا، انا وقفت وكان في وراي اهل الام عم تطلع فيي هيك انه
2: وين في اهل. اكيد في ناس بفهمهم.
0: لا بس
2: ما قال لي الاستاذ ميلاد هلا انه بيسهروا معهم طيطمنوا بالهم طينبسطوا يتسلوا وتضلوا ماما بالبيت.
0: وايه ما توجع راسها هي كمان. ايه معقول؟

0: مستمعينا معنا اتصال، خلينا ناخده. الو
1: بونسوار نور.
0: بونسوار. بونسوار جورجيت
1: حبيبي، عرفتيني، خليني اعرفك.
2: مين ما بده يعرفك يا ست جورجيت؟
0: كيفك؟
1: ليكي زقت لبنان الحر هي بيتي الثاني، لان ما بشيلها من
2: شك.
1: عندي 24 و24.
2: ما في شك، ما في شك
0: والله. شو رايك بالموضوع؟
1: حبيت اشترك معكم بهذا الموضوع.
0: نعم، شو رايك
1: حبيبي؟ انا اذا كان الولد تحت السن اكيد اذا انا ما فيني اخده بفضل ما ابعته.
2: يعني اي عمر ست جورجيت؟
1: لا، من عمر مثلا 12 سنه ل 17 سنه. لا
0: أوكي. لا اوكي،
1: لا ل 18 سنه، وطبعا بكون انا علمته يصير عنده ثقه بحاله وكيف يتصرف. اذا كان ما بيقدر يسوق ويروح وانا اوصله، فضل جيب له انا تاكسي امنه وينطره هذا التاكسي وهو يرده.
2: اها، هاي فكره كمان
0: مثلا. اوكي
1: ايه، بس اذا كمان هول الاشخاص اللي رايح لعندهم ما بعرفهم، فضل ما ينام عنده.
2: اوكي، لو حتى نق عليك ودقوا الاهل، لو شو ما صار،
1: لو انا بهمني راحتي كمان.
2: مزبوط، اول شيء
1: لانه الولد ما بفكر مثل الاهل.
2: مزبوط. وما رح يعرف حتى،
1: لا غير ما يصير دعي وام ما بيعرف القيمة.
0: اوكي
1: إيه؟
0: حتى لو كتير كان مبسوط انه يطلع وهيك وكل رفقاته.
1: إيه، ما عندي مشكلة حبيبي، اعطيه الثقة يروح. بأهم شيء بوجود هالتليفونات مع تاكسي، بتعرفي على كل شوي اتصال انت وياه الولد تيوصل وبيرجع مع هالتاكسي، بتكوني مأمنة عليه.
2: مزبوط، 100% 100%.
1: وليلتكم موفقة.
2: ميرسي كتير،
1: وينعد عليكم. ميرسي. يا رب.
2: وعليك يا ست جورجيت، ميرسي كتير لاتصالي.
1: حبيبة قلبي، بحب نور بشكل مش طبيعي.
2: الله يخليك، خليلك ولادك. ميرسي يا ست جورجيت.
1: ليك انا عندي بنت، يعني بحسك مثل بنتي الثانية. الله يخليلك قلبي.
2: ميرسي، طول عمرك.
0: أنا كمان كثير
2: انبسطنا سمعنا صوتك.
1: دلت أراثن يا مروان.
2: طول عمرك. ميرسي، خليلك. باي باي.
0: باي.

0: مثلا مثل ما قالت ست جورجات انه اذا تاكسي بتعرفه او الشركه دجا بتعرفه انه هذا الشيء بيطمننا بيه اكثر، اكيد انه هذا الشيء فيه ينعمل. بس ليك باب مش مثلا اذا كتير بيصير الشخص انه الاهل لما بيقولوا له لابنه انه لا غير ما انا وصلك انه لا ما بيطلع لك، انه مش ما بيطلع لك بس ما فيك تروح واحسن ما تروح وبليز ما تروح، مش كل مره بيصير يعني انا بحس بتصير انه خلص ما في يروح، يعني رفقاتي بيعرفوا ما حروح، يعني انا مني مع عن جد جروب رفقاتي وبريزون معهم كل الوقت، فبحس هذا الشيء بيأثر عليه انه
1: على نفسيتك يعني إيه؟ وعلى علاقاتك الاجتماعيه ما
0: علاقاتي الاجتماعيه اللي عم تكبر. ايه اكيد عم نكبر بهالعالم.
1: اذا بدك هلا بتعرفي في مشكله حتى غير هيك، انت مثلا سمحت لك تروحي بالتاكسي
0: أوكي.
1: خيك اصغر منك بثلاث سنين بيجي يقول لي لا هي نور راحت بالتاكسي وانا ما في روح بالتاكسي،
0: لا خي غير ما خي اصغر
1: ستيل لانه من عمره في اصحاب، تنقول ان كان خيك ولا غير خيك عم نحكي في عمر معين الاهل بخلوا اولادهم يروحوا بالتاكسي.
0: ايما لان هذا الشيء الهينه
1: نحن بين شقوفين بي انه اوكي خليناك تروحي وخيك صار مصر بده يروح لا هي ما فيها تروح، انا كمان بعرف وما تخاف علي وانا رجال ومعي عرفتي معي قلم مروس
0: انه لانه الكل عم
1: في عمر معين بعتقد مثل ما قالت ست جورجيت انه بس كل واحد يمكن دماغه واحد بهذا العمر يكون عم ينمى بسرعه لازم نقول لا حتى لو زعل، وانتو عم نجرب نقول لك لا وما نزعلك كثير
0: من مرات ايه ومرات لا. انا كل مواضيع وقتها روح ما اعرف قاده وكل مشاريع مش يعني عطول بروح عليهم
1: مرة بالشهر مفكرون هلأ
0: مش عطول بروح عليهم، يعني وقت يكون في مشاريع بحسة انه في فيه او بحكيكم بتقولوا لي لا وبكون دجا رايحة على مشروع او مشروعين قبل اوكي بقبل
1: هون صرت واعي بيش
0: كتير مرسي مرسي
1: الله
0: خير خليني ناخد فويس هلأ من ريتو.
2: هاي يعطيكم العافية يا حلوين. ولا برأيي انا انه لا، لأنه هلأ بده يصير بده يصير، بس لا سمح الله صار شيء يصير شيء مع أهلك أو معنا نكون أوكي. موجودين أفضل من 100 مرة أنه يصير شيء مع أولادنا
1: يكونوا
2: يكونوا معنا.
0: نعم أوكي هيدا نعم.
2: بقى أنا أفضل سهرة بعيدة فيها خطورة تسريبي متأخرة، يعني أفضل أنه واحد يصير شيء مع أهله أفضل ما يصير شيء مع بدون أهله. يعطيكم ألف عافية.
1: مرسي مدام حبشة. شفتي دايما هيك نحن مش لأنه ما منحب أنه تنبسطوا عرفتي؟
0: أنه أكتر أنتوا بتطمنوا بيكم أكتر
1: لأنه بس. عم نحضركم تنقول من عمر معين بس تصيروا بعمر مثل ما أنت هلأ
0: نعم.
1: صرت مسؤولة بين هلالين شوي وشوي ما عجب الموضوع إيه عرفتي هون بنفتح إذا بدك فناتر شباك صغير أنه أوكي هون فيك تروحي هون بفضل أنا وصلي بس أوكي. غير هيك أعمار أصغر 15 و14 و16 بعدكم منكم إناف حتى لو إذا صار شيء بالسيارة تعطلي تنقول ما عندكم فكرة شو بها السيارة يعني ما شوفير التاكسي عرفتي
0: نعم.
1: هون سين نحن ندب وعصري ورقني ركض على الطرقات
0: لأنه كل رفقاتهم
1: يعني.
0: هنا عم
1: بيعمل حالنا شو سنتي كمان نحن عنا حياتنا
0: لا أي أكيد بس لأنه كل العالم بيعمرون بحس الكاتارز والكنز عم بيخلون أهلهم
1: هلأ صار في
0: إيه عم بيخدوها عادي أكتر
1: إيه وأنا بحس بينهي للي ما لازم تكون عادي أكتر
0: ثلاث كاتارز كنز
1: في ريسك كتير كبير عرفتي ما فيكم تعرفوا شو بيصير
0: أكتر
1: ما عندكم سوليسيون بعد بجيبتكم بعد ما عندكم حلول كافية عرفتي انه اوكي تنقل مثلا تعطل هذا التاكسي تطلبوا تاكسي تاني مثلا او تنطروا ولا
0: او نفكر بابا مع رفقاتنا ما يكونوا واعيين رفقاتهم كمان
1: مشان هيك انا وياكي عصيرة على اليوم تكسير عظم ما فينا

مستمعينا أكيد ما تنسوا فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكم تحكونا على الواتساب على 70-959-111.

0: خلينا ناخد فويس من ماري.
1: اكيد ناخد تاكسي معاك.
2: مانو مانو بليز ما تعقد لي اياها لنور.
3: ميرسي يا ماري.
0: شفت وخلينا نكمل مع فويس تاني.
4: مروان فيني اقول لك شغلي، كثرة هالإحاطة لأولادك ما بيسوى. يعني بدك تحط كمان أنت شيء مقولة براسك إنه إذا لا سمح الله بده يصير شيء، قد إيه أنت محوطون، يمكن بقلب البيت يسيبون شيء وبرا ما يسيبون شيء. تركهم يكتشفوا العالم وتركهم هيك يعملوا أفانتور هن لحالهم ويوقعوا بأغلاطهم ويقوموا منها لحتى يطلعوا قوية، لأنه أنت هلأ معهم. يمكن بكرة تضطر تسافر، يمكن ما حدا بيعرف كيف شو كتبتلو الأيام والقدر للإنسان.
3: صحيح صحيح.
4: نصيحتي ما تضلك هالقد أنت محوطهم، تركهم شوي يتنفسوا. هلأ نور بتنبسط مني.
3: لا تنبسط هلأ نور عليت على الكرسي وعم
0: لا على طول عن جد انه ريسك وين ما كان موجود
3: مزبوط سمها ومزبوط. يمكن انا بالنهايه مثل ما انا بقول دائما نحن الاتصالات العالم نحن متعلم، يمكن ويمكن هن بيتعلموا منا. فمرسي لك ماري، وجهه نظر كتير. وانا اذا بدك بيناتنا هلا ما حدا كتير عم يسمعنا، بلشت اشتغل على هذا الموضوع سمها واكيد مع الاولاد انه مثل ما انا كنت هن يكونوا، بس يمكن تاخذ شويه وقت معي.
0: لا
3: بس
0: انت تتأقلم ماشي على الطريق، انه اولادي عم بيعملوا نفس الشيء مثل ما انا. ايش
3: منا هين واحد يغير كاركتير، شفتي؟
0: ايه اكيد. يبقى
3: كاركتير هذا جاي مع عمر سنين، تتغيري هيك بروسك فجاه. لا بس عم بشتغل على الموضوع. ميرسي ماري،
0: عن جد انا كثير حبيت اليوم، كانت كثير حلوه الحلقه. مستمعينا ميرسي كثير لك كل المشاركات اللي اليوم عملتوها معنا وللاتصالات كمان.
3: ميرسي بنوتي، بحبك قد الدنيا. ميرسي الي على الاخراج الاذاعي. كان معكم مانو هون، وهلا بعد ثواني مانو منو.

0: خير. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: انطوق ليه بلعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. مساء الخير وإليكم نشرة مساء لبنان الحر. استعجال إسرائيلي لحسم معركة علي الطاهر. إيران تتواصل مع الحزب والدولة تسعى لإنقاذ التفاوض. كاتس سنضرب بقوة وبن غفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. الخارجية الأمريكية قاسم يتلقى الأوامر من إيران، يدير منظمة إرهابية ويحاضر بالسيادة والاستسلام. غزة الجديدة محور اجتماع موسع في مصر، وفي إيران $30,000 لمن يأسر أو يقتل جندياً أمريكياً.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق حزيران، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، في وقت تبقي مسار التفاوض مفتوحا من دون مؤشرات واضحة إلى قرب التوصل إلى تسوية. أما في المشهد المحلي، فيطل الأسبوع على توتر أمني شديد جنوبا بعدما قطع التصعيد هدأة الويكند، وتنذر المواقف والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بمرحلة أكثر تعقيدا في ضوء استعجال تل أبيب حسب معركة علي الطاهر التي تعتبرها نقطة مركزية لإدارة عمليات الحزب جنوبا، في حال لم يسلم حزب الله التلال مع سلاحه للجيش اللبناني، علما أن الحرس الثوري الإيراني يشرف مباشرة على تنظيم المواجهة في علي الطاهر وفي النقاط الأخرى، وهو ما أكده بالأمس محمد باقر قليباف، ما يرفع وتيرة الضغط على الدولة اللبنانية التي تسير على إيقاع إنقاذ التفاوض باستمرار تواصلها مع الإدارة الأمريكية.
1: في التفاصيل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالضرب بقوة، وكتب عبر أكس: لا يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة، سنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنينا.
0: بدوره، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غافير مطالبته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، إلى جانب توسيع الهجمات العسكرية لتشمل قصف بيروت وسحق حزب الله، رافضا أي صياغ للتهدئة أو أي صفقات لوقف إطلاق النار.
1: أما موقع والا الإسرائيلي، فأشار إلى أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله وحماس يحاولان زيادة التوتر بالتنسيق مع إيران.
0: وسط هذه الأجواء، شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل. وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم، قال: المفارقة أن يلقي رجل يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات أمامية لإيران، أن يلقي محاضرة عن السيادة والاستسلام.
1: أضاف المسؤول الأمريكي: لقد كان حزب الله العقبة الرئيسية أمام تعافي لبنان الاقتصادي والوصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، وهو يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه.
0: ميدانيا، لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جبهة تلال علي الطاهر في النبطية، التي شهدت في الساعات الماضية تصعيدا عسكريا مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي استهدف التلال ومحيطها، وسط إلقاء قنابل مضيئة وفوسفورية بالتزامن مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي.
1: وعصرا، سجل قصف مدفعي إسرائيلي على المنصوري في قضاء صور وأطراف بلدة طلوسي ووادي سلوقي وبني حيان في قضاء مرجعيون. سبقته عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجد الزون جنوب صور، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على كفرة من دون وقوع إصابات.
0: وكانت سجد والمنصوري قد تعرضتا لقصف مدفعي، كما شاركت مروحيات الأباتشي في عمليات تمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة فوق المنطقة في ظل تحليق متواصل للطائرات المسيرة.
1: في هذا الوقت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس منطقة دير الزهراني وقضى على أبو حسن علاء، قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله.
0: واليوم أحصت وزارة الصحة سقوط 4346 ضحية و 12300 وجريح منذ الثاني من آذار الماضي.
1: الراعي من الديمان، نريد لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا.
2: أنطوان العمري. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عزة قداس الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة في الديمان أن لبنان يحتاج إلى أرض طيبة كي يثمر داعيا إلى قيام وطن حر سيد مستقل يحكمه الدستور والعدالة والقانون وتحفظ فيه كرامة الإنسان. وأكد أن المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ينبغي أن تثمر ما يحفظ حقوق لبنان.
3: إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا ويفتح باباً لإعادة الإعمار وتستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها ويكون الجيش اللبناني سندها الوحيد في حماية الوطن. الأرض شاهدة في الوطن هي الدولة حين تكون قوية وعادلة، هي القضاء حين يكون مستقلا، هي الإدارة حين تكون شفافة، هي المسؤولية حين تتحول من امتياز إلى خدمة، هي المواطن حين يضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
2: كما أكد أن لبنان ليس أرضا عقيمة بل قادر على أن يثمر من جديد متى حمي القانون وصينة الحرية داعيا إلى أن تكون التضحيات والمبادرات وأحلام الشباب بذورا لبناء وطن أفضل. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: ومن كاتدرائية القديس جاورجيوس قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي:
4: كم عشنا مآسٍ لأن طرفاً تفرد بقرارات كانت عاقبته وبالاً على الجميع أو حزباً أباح لنفسه ما ينكره على غيره أو فئةً تهمت الآخرين بما تقترفه يومياً وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعل.
0: ماذا في جديد الأخبار الإقليمية والدولية بسام؟
1: في مدينة العلمين المصرية عقد اجتماع موسع لمناقشة البدء بعملية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وضم الاجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إضافة إلى الوسطاء وممثلي حركة حماس. وبحث الاجتماع في نقل صلاحيات الحكم إلى لجنة إدارة قطاع غزة، إشارة إلى أن كوشنر التقى أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. توازيا استهدف الجيش الإسرائيلي قائد سرية في حماس بهجوم في خان يونس وقائدا في الجهاد الإسلامي في النصيرات. إيرانيا أعلن قائد الجيش أمير حاتمي أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق قائلا إنه يمثل قدرة جيوسياسية لإيران. وكشف حاتمي عن رصد مكافأة مالية بقيمة 30 ألف دولار لمن يأسر أو يقتل جنديا أمريكيا. في الأثناء كشف موقع أكسيوس عن عرض سابق قدمه رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني لواشنطن يقضي باستضافة أربيل المفاوضات مع إيران. وفي تواصل بارزاني مع الحرس الثوري في أيار الماضي لم تعارض إيران إجراء المحادثات في أربيل على الرغم من خشيتها من الاغتيالات. في دمشق أوقفت الأجهزة الأمنية خلال حملة مداهمات شقيقي المسؤول السابق في نظام الأسد رستم غزالي وعددا من أقاربه على خلفية تقديم رشاً للتغطية على أماكن وجودهم. في اليمن أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 181 عملية على أهداف حوثية وتدمير عشرات المعدات والأليات ومخازن الأسلحة.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
0: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء، حيث تستقر الأجواء وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس. في الختام تذكير بالعناوين: استعجال إسرائيلي لحسم معركة علي الطاهر. إيران تتواصل مع الحزب والدولة تسعى لإنقاذ التفاوض. كاتس: سنضرب بقوة. وبن غفير لنتنياهو: اقصف بيروت واسحقهم. الخارجية الأمريكية: قاسم يتلقى الأوامر من إيران، يدير منظمة إرهابية ويحاضر بالسيادة والاستسلام. غزة الجديدة محور اجتماع موسع في مصر، وفي إيران 30,000 دولار لمن يأسر أو يقتل جنديا أمريكيا.
1: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: عبدو جورج عون، أنطوان ميشيل فرحات،
1: ارتفعوا كالأرز.

0: الدكتور أنطوان بشعلاني.
1: المجد لله والله معكم. هذا الأحد المبارك من الأسبوع الثالث عشر من زمن العنصرة، اللي فيه منطلب من الرب أنه يكون فعلا عم يزرع ذاته هو الكلمة فينا مع مثل الزارع. هالمثل اللي بيدعينا فيه يسوع إلى قبول زرع الرب، زرع الآب اللي هو الابن يسوع اللي عطانا ذاته لحتى يكون فعلا عم بيحولنا إلى هذه الأرض الطيبة والجيدة التي تعطي ثمار وافرة من الحب، من الفرح، من السلام، من الشراكة والأخوة في عالم تعددت فيه أنواع الأراضي الجافة والفيها شوك، الأراضي اللي فيها قحط وفيها صخر من قلوب قاسية لا تحب، لا ترحم، لا تعرف معنى للأخوة والإنسانية. يدعونا اليوم بشكل مباشر وصريح وواضح أنه أتى زرع طيب من لدن الآب ومن قلب الآب ليحول قساوة القلب إلى ليونة الحب، وقساوة الفكر إلى وضوح الحقيقة، وقساوة الحياة إلى شراكة المحبة مع الأخوة والخيات، لنكون عائلة واحدة باسم يسوع للآب السماوي. شو رأيكم اليوم كل واحد وكل وحدة منا نكسر الحواجز اللي بتفصلنا عن قلب الآب ونكون مع الابن في انفتاح إلى السماء وفي قبول من الأرض لأخوتنا وخيتنا، ونرضى أن نكون في سلام المحبة. تتخيلوا شو بيصير عالمنا أحلى؟ تعوا تنبلش اليوم مع بداية هالأسبوع، كل واحد منا يكسر شغلي عم تمنعه ينفتح على الله ويكون فعلا خي وأخت مع خيو الإنسان.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه السيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزران. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسيوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية، حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولا كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: صورة لبنان الجميل في مواجهة مشهد التوتر، فهل تنجح السياحة في هزيمة الخوف؟ اضطرابات واعتراضات، وبعض مكاتب تعليم القيادة أغلق أبوابه، فهل تحل المشكلة قريبا؟ الموساد يستثمر أكثر من 70% من جهوده لخرق إيران وأذرعها في المنطقة.

0: مساء الخير. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب فيما تستمر طائراتها بالتحليق فوق سماء بيروت. السبب المعلن للتصعيد الإسرائيلي الرد على عملية حزب الله، لكن السبب الحقيقي في مكان آخر. فمعركة علي الطاهر تفرض نفسها في الداخل الإسرائيلي انتخابيا وسياسيا وعسكريا، وكما يبدو فإن المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب توافقا على قرار، فإما أن ينسحب حزب الله من تلال علي الطاهر ويسلمها للجيش اللبناني، وإلا فإن المعركة الفعلية للتلال ستبدأ. وهو ما عبر عنه بوضوح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إذ أعلن بأن الجيش الإسرائيلي لن يترك أي حساب مفتوحا في أي ساحة، وأنه سيضرب بقوة دفاعا عن جنوده ومواطنيه. لكن الموقف الأخطر جاء من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي دعا إلى منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، وطالب بسحق حزب الله واستهداف بيروت. تزامنا لفت الموقف الأمريكي العنيف من حزب الله وأمينه العام، إذ إن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية وصف نعيم قاسم في حديث للانتيفي بأنه رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين ويدير منظمة إرهابية حولت لبنان لعقود قاعدة عمليات متقدمة لإيران. الموقف الأمريكي اللافت يؤكد أنه رغم الاختلافات التكتيكية بين أمريكا وإسرائيل حول عدد من الأمور، لكنهما متفقان على الموقف من حزب الله. فهل يفهم الحزب حقيقة التغيرات والتحولات في لبنان والمنطقة؟ أم يواصل رهانه على الحرس الثوري الإيراني الذي لم يأتي إلا بالكوارث عليه وعلى بيئته وعلى لبنان بأسره؟ إنه السؤال المطروح، علما أن المعطيات لا توحي التفاؤل، فقرار الحزب في طهران وليس في لبنان، والحزب هنا مطالب بالتنفيذ ودفع الفواتير الغالية الأثمان عن إيران وملاليها. البداية من الرد الساخر واللاذع لمسؤول في الخارجية الأمريكية على نعيم قاسم، فهل يكشف هذا الرد عن توجه إدارة ترامب في المرحلة المقبلة؟ الإجابة من واشنطن مع مراسلنا أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني ماذا قال المسؤول الأمريكي وما الذي يكشفه هذا الرد العنيف؟
1: نخلي، في رد أمريكي مباشر وبالغ الحدة على نعيم قاسم عبر الأم تي في، قلبت وزارة الخارجية الأمريكية عليه خطاب السيادة والاستسلام. وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية للأم تي في بطريقة ساخرة: المفارقة في أن يلقن درسا حول السيادة والاستسلام رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات متقدمة لإيران. واشنطن لم تتوقف عند الرد الشخصي على قاسم، بل وصفت حزب الله بأنه العقبة الأساسية أمام التعافي الاقتصادي للبنان والوصمة الوحيدة على سمعته الدولية والتهديد الأكبر لأمنه واستقراره. نخلي، أما العبارة الأمريكية الأشد دلالة فهي تحميل حزب الله وحده المسؤولية الكاملة عن استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، والاستناد إلى ذلك لتأكيد ضرورة نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وعمليا تقول إدارة الرئيس ترامب أن المسار لن يتغير نتيجة خطاب قاسم أو التصعيد الميداني، بل يستكمل الجيش اللبناني إخلاء أولى المناطق التجريبية، ثم يجري التحقق من الإنجاز، وبعد ذلك يصبح توسيع العملية ممكنا، أي أن الانتقال إلى المرحلة التالية ليس تلقائيا بل مرتبط بنتيجة التحقق. وأكدت الخارجية أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي في إطار مصلحتها في منع نزاعات جديدة وتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمن أجندة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى تعزيز السلام بين الدول. وفي رد منفصل للأم تي في بشأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة، أعادت أيضا التشديد على الرسالة نفسها أن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد القابل للتطبيق، ونزع سلاح حزب الله جزء لا يتجزأ منه. واشنطن تقول، نخلي بوضوح، أن خطاب قاسم لن يوقف توقف الخطة وأن الاختبار أصبح ميدانيا، وهذا الموقف ليس ضغطا كلاميا فقط. فسجل الخزانة الأمريكية يظهر أن واشنطن سبق أن فرضت عقوبات على أشخاص بتهمة عرقلة مسار السلام وتأخير نزع سلاح حزب الله. لذلك إذا تحول خطاب قاسم إلى تعطيل لانتشار الجيش أو لعملية التحقق، فلدى الإدارة أدوات ضغط جاهزة وإن لم تعلن حتى الآن إجراءات جديدة. وهذا أيضا ما يفسر ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى في لبنان، قالها قوله للحزب ليسلم سلاحه بيوقف كل شيء. هذه الرسالة من واشنطن. نخلة
0: الزميل أنطوني مرشا، شكرا جزيلا لك.
2: توازيا وفد من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يحمل من بيروت تقييما مباشرا لفرص تطبيق الإطار الثلاثي. العقدة لم تعد في العناوين بل في التنفيذ وآلية التحقق. تقرير جوزيان الحاج موسى.
3: من واشنطن إلى بيروت، وفد من الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي يضم موظفين في الكونغرس الأمريكي جاء ليستمع ويعود بتقييم مباشر لواحد من أكثر الملفات حساسية، كيف يمكن تطبيق الإطار الثلاثي. خلال 3 أيام التقى الوفد مستشارين للرئيس جوزيف عون ورئيسي الحكومة ومجلس النواب وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ووزراء ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.
4: I think it was important that we heard from General Heikel and other officials the importance of disarmament. The congressional staffers explained the importance to Congress of the primary concern regarding disarmament, but also they understand the importance of a sequenced withdrawal by Israel.
3: في صلب المحادثات 4 ملفات: الإطار الثلاثي والمناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتحدي الأساسي هو التنفيذ.
4: Well, you know, they have more meetings coming up in September. We also met with Ambassador Issa, who's doing a terrific job. And thanks to his relationship with President Trump, you know, President Trump has a very serious consideration for Lebanon and cares a great deal about it. I think they're going to be talking about, you know, mill-to-mill strategies. They're going to advance those things. But also there are other issues I think that they can make some progress on.
3: أما هوية الجهة التي قد تتولى التحقق فلا تزال موضع بحث، وفي واشنطن يبقى موقف الكونغرس واضحا بشأن ضرورة نزع السلاح، لكن المقاربة التي يعرضها تتجاوز الجانب الأمني إلى الإصلاح وإعادة الأعمار. إذن ما يختبره الأمريكيون اليوم ليس فقط إمكان نزع السلاح، بل قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الإطار السياسي إلى خطوات قابلة للتنفيذ على الأرض.
2: وفي الجنوب تصعيد إسرائيلي ميداني وسياسي وتلال علي الطاهر في قلب المواجهة. رنين إدريس والتفاصيل.
5: التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوب لبنان مستمر منذ السبت، حتى الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير حلق في أجواء الجنوب بيروت والمتن والبقاع. تلال علي الطاهر في قلب المواجهة والقصف الإسرائيلي يستهدفها بشكل عنيف بغارتين من الطيران الحربي بالتوازي مع قصف مدفعي فوسفوري في المنطقة المحيطة بها. كذلك استهدف موقع الدبش في النبطي بغارتين إسرائيليتين، فيما استهدفت دبابة مركبة بلدة المنصور قضاء صور كذلك بلدة بني حيان. أما الانفجارات فسمعت في أرجاء كونين والطيري الطيبة بنت جبيل ومجد الزون، وسجل تحرك لدبابات إسرائيلية في كفر شوبة. وفي سياق عينه يبدو أن التصعيد السياسي الإسرائيلي على حاله أيضا، مع رسائل يطلقها المسؤولون الإسرائيليون آخرها على لسان وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي أكد أنه لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، متوعدا بضربات قوية بعنوان الدفاع عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير فأعرب عن أمله في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقصف بيروت وسحق الحزب. وبحسب مصادر أمنية لصحيفة الشرق الأوسط فإن الرسائل الميدانية تفيد بأن إسرائيل قد تتجه إلى توسيع رقعة الاستهدافات في حال حاول حزب الله صد أي تقدم إسرائيلي باتجاه علي الطاهر. ووفق المصادر فإن الهدف هو الضغط على الحزب وبيئته وكذلك على الدولة اللبنانية في ظل مطالبتها بتثبيت وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق التجريبية. هذا وانتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن حزب الله طلب من أبناء بيئته في الضاحية الاستعداد لإخلاء منازلهم فورا تحسبا لأي تصعيد مرتقب خلال الأيام المقبلة، لكن لا شيء رسميا من الحزب حول هذا الموضوع، وتبقى المعلومات في إطار الإشاعات المتناقلة بين المواطنين بعد التصعيد في الجنوب.
0: تشريعيا وقع الرئيس نبيه بري على القوانين التي تم التصويت عليها في الجلسة التشريعية الأخيرة، ومن بينها قانون العفو العام الذي لا تزال استثناءاته ملتبسة. والآن سنكون مع عرض عام توضيحي تقوم به ماريان زوين من داخل الاستوديو. ماريان، يعني تفنيد دقيق لعدد كبير من الحالات.
6: صحيح، وهو طويل شوي بس يعني تجدر الإشارة لكل هالتفاصيل، رح نحاول نغطي كل تفاصيله.
0: تفضل.
6: مين بيستفيد من العفو؟ وإذا جريمة الشخص مستثنيت من هالقانون يعني ما رح يخرج من السجن؟ بلا، ولكن بشروط. لازم نعرف أولا أنه هالقانون هو عفو عن جرائم ارتكبت قبل 1 أدار 2026، وعلى أثره مين بيشملهم القانون بتسقط كل الدعاوى العامة بحقهم، بتنمحى عقوباتهم، وبتسقط الملاحقات والأحكام والقرارات على أنواعها. ولكن هالقانون استثنى لائحة جرائم طويلة جدا، عدوا معي. عم نحكي عن الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، القتل عمدا أو قصدا، الجرائم الواردة بقانون الإرهاب، والجرائم العسكرية، وأيضا جرائم أخرى ما رح يشملها العفو، وهي جنايات المخدرات إذا زاد تكرار الجناية عن مرتين. ولكن ملاحظة هامة، لاحظنا خلال الهيئة العامة التصويت على اقتراح النايب ملحم خلف وهو مطالبته بتعريف الجناية، لأن ما في شيء اسمه جناية تكرار المخدرات، إنما اتجار بالمخدرات مثلا، وعلمت الام تي في أنه بالصيغة الأخيرة ما نوضع هالتوضيح. فشو رح يصير بالتجار على سبيل المثال؟ بيصيروا مشمولين بالعفو لطالما الاستثناء ما عرف عنهم بوضوح؟ علما أنه جرائم زراعة المواد المخدرة استثنت من هالاستثناء، يعني شمل العفو إذا الزراعة كانت أكيد قبل 1 أدار 2026. من كفي مع جرائم التعدي على الأملاك العامة للدولة ومؤسساتها والبلديات وأيضا المشاعات، وهي جرائم غير مشمولة بالعفو. أيضا كل الجرائم الواقعة على المال العام والمنصوص عليها بعدة قوانين مالية مثل مكافحة الفساد وغيرها من القوانين اللي عم تقرون معي على الشاشة. أيضا الاختصاص وسفاح القربة، الاتجار بالبشر، العنف الأسري، الاعتداء الجنسي على القاصرين منن مشمولة بقلب القانون. جرائم السرقة إن كان بالجنايات إذا تكررت الملاحقات أكثر من مرتين، أو بالجنح إذا تكررت أكثر من 3 مرات. الجرائم البيئية والجرائم المتعلقة بالأثار أيضا غير مشمولة، وجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو. ولكن هون استثنوا من هالاستثناء كل من اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل وعرفوا بالمبعدين، وسنفصل هالبند على كل حال بعرض لاحق. طيب، غير مشمول بالعفو العام يعني ما بتطلع من السجن؟ يمكن مش قريبا بس ستخرج إلى الحرية، لأنه القانون أشار إلى تخفيض عقوبات. ووفق هالقانون منلاحظ أنه الإعدام، عقوبة الإعدام صارت 28 سنة سجنية، المؤبد 17 سنة سجنية، وباقي العقوبات تخفض إلى الثلث، علما أنه السنة السجنية هي 9 أشهر وليس 12 شهر. وأيضا لازم نشير أنه المجلس النيابي كان أقر إلغاء عقوبة الإعدام واستبدلها بالمؤبد للجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون، وبالتالي هيدي الجرائم ستأخذ تلقائيا تخفي العقوبات ل 17 سنة سجنية لأنه ما بقى فيه إعدام. طيب، يعني هيك القاتلين والمغتصبين سيخرجون من السجن بتخفيض لعقوبتهم؟ لا، مش كتير دقيق. كتير مهم تعرفوا انه القانون لاحظ هالشرط، ما بيستفيد المحكوم بالقتل العمد او الاغتصاب والاعتداء الجنسي ان كان ارتكب هالجرم احد الاصول او الفروع او من له سلطة او ولاية او وصاية على الضحية، وان كان اقترنت هيدي الجريمة بالتعذيب او الوحشية او التشويه او الخطف، واذا ارتكبت باطار اغتيال سياسي، هول كلهم ما بيستفيدوا من العقوبة إلا بعد إسقاط الحق الشخصي، يعني إذا ما أسقطت الدعوة ما بتتخفض عقوبتهم. ملاحظة مهمة أيضا، المستفيدون من العفو أو تخفيض العقوبات إذا رجعوا ارتكبوا خلال 5 سنوات جنحة تشدد عقوبتهم بالجرم الجديد بحسب قانون العقوبات. وقت منقول مشددة يعني القاضي رح يحكم بالعقوبة الأقصى، وما بيعود يستفيد هالشخص من تخفيض عقوبات لاحقا، الأمر اللي كان ممكن يلحقه بحسن سلوك مثلا. وإذا ارتكب جناية، وهيدي زادوها تحديدا لمرتكبي جرائم المخدرات، بهالحالة بيسقط عنهم العفو، تستأنف عقوبتهم أو محاكمتهم من المرحلة اللي كانت فيها قبل صدور القانون، وبينضاف عليها محاكمة بالجرم الجديد المرتكب. طيب، إذا الكل رح يطلع شو بتفرق؟ تفرق، لأن العفو العام يعني سجل عدل نظيف، أما تخفيض العقوبات يعني محكومية لفترة سجنية أقل، ولكن السجل العدلي بيبقى غير نظيف. أخيرا منذكر أنه في بند بيحكي عن إخلاء سبيل، من أمضى أكثر من 12 سنة سجنية شرط أنه ما يكون بحقه صدر بعد أي حكم، وهون بتستكمل محاكمته بالخارج. وهيدي أكيد اللي عملناها نحن وياكم سوا اليوم هي نظرة عامة، ولكن لتعرفوا بالتفاصيل عن حالة محددة بحاجة تسألوا محاميكم بالطبع. العودة لكم.
0: شكرا مريان. سياحيا، صورة لبنان الجميل في مواجهة مشهد التوتر، فهل تنجح السياحة في هزيمة الخوف؟ أنطوان سعدي.
7: اعتداء على بيروت.
8: في نيسان كانت الصورة السياحية قاتمة، أما اليوم فالمشهد السياحي في لبنان مختلف. وبالأرقام، بعدما ألغى نحو نصف اللبنانيين المغتربين حجوزاتهم المسبقة إلى لبنان لصيف 2026 بسبب التوترات الأمنية والتهديدات التي طالت العاصمة بيروت، ما أثار قلق المؤسسات السياحية من خسارة الموسم الصيفي، تبدلت الصورة اليوم. فكيف تبدو الحركة السياحية
9: اليوم بخروج المهجرين من بيروت وصفرة فخامة الرئيس إلى أمريكا؟ المغترب اللبناني رجع قرر يجي، عم بيكون الأحد عشية والتنين وثلاثة وأربعة، مبدئيا الشغل بين 10 و20% نسبة تشغيل الفنادق، بتروح لخميس جمعة سبت في قسم عم يوصل لل40-50%، وفي بعض المناطق عم بيطلع لل100%.
8: مع بداية شهر آب ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان إلى ما بين 15 و16 ألف وافدا يوميا، وهي أرقام جيدة فاقت التوقعات، رغم أنها لا تزال دون المستويات التي سجلت في 2010 و2011، عندما كان عدد الوافدين في الأيام الجيدة يتراوح ما بين 25 و27 ألفا يوميا.
10: رجعنا حسنا بالأرقام، أرقام الوافدين اللي كان بتموز 2026 تقريبا قد تموز 2025. منشوفه هيدا الصيف فعلا كان مفاجأة، وقت اليوم انت بتكون مش ناطر يجيك هالقد عدد ويصير في طلب عالي، اكيد منتفاجأ، ونحن منعتبره هيدا مؤشر جيد جيد جدا نسبة لعدم الاستقرار بلبنان.
8: في السياحة الصورة قد تتغير بسرعة، خبر سلبي قد يعيد الخوف إلى السائح، وخبر إيجابي قد يعيد الأمل، لكن رغم كل ما مر به لبنان لم يخسر مقوماته ولا جماله، والقطاع السياحي لا يزال يقاوم ويتمسك بهذه الصورة التي يعرفها العالم عن لبنان.
2: تحقيق صحفي لذا بيروت يرصد خريطة الاستثمارات والمشاريع الصينية في لبنان، وكيف أعادت بيجين رسم حضورها الاقتصادي بعد انهيار عام 2019.
11: على مدى أكثر من عقد عملت الصين على ترسيخ موقعها في الاقتصاد اللبناني وبناء موطئ قدم في قطاعات مرتبطة بالتعافي المستقبلي والتجارة الإقليمية. قبل الانهيار المالي عام 2019 تركز هذا الحضور على مشاريع البنى التحتية الكبرى، فقد نفذت شركة China Harbor Engineering Company توسعة لمرفأ طرابلس بقيمة 58 مليون دولار، قبل أن تطلق شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو خطا بحريا مباشرا إلى المرفأ. وخارج طرابلس امتدت المشاريع والمقترحات الصينية على الخريطة اللبنانية. مطار روني معوض في عكار، المعهد الوطني العالي للموسيقى في دبي، معهد كونفوشيوس في بيروت، مشروع تشاينا سيتي في تعنايل، وصولا إلى خط سكك حديد مقترح في العبودية عند الحدود السورية. لكن الانهيار الاقتصادي اللبناني جمد الكثير من طموحات البنى التحتية الكبرى وغير مقاربة بيجينغ، فبدلا من الانسحاب أعادت الصين التموضع متجهة أكثر نحو المنح والمشاريع الأصغر حجما، بما يبقي حضورها قائما ويحد في الوقت نفسه من انكشافها المالي. ومن بين هذه المشاريع النقل العام، حيث قدمت الصين للبنان 100 حافلة صنعت وفق المواصفات اللبنانية، مع تدريب فرق تقنية لبنانية على تشغيلها وصيانتها. أما التعاون الزراعي فيشمل 7 مسيرات زراعية، إلى جانب خطط لإنشاء 12 مركزا جديدا للخدمات الزراعية والحرجية وتوسيع التعاون التقني. وفي قطاع الاتصالات، مولت الصين مشروعا بقيمة 8 مليون دولار لتركيب أنظمة طاقة شمسية في أكثر من 380 موقعا تابعا لأجيرو. وفي قطاع القنب الطبي التزمت شركة صينية بحزمة قيمتها 10 ملايين دولار لإنشاء أول مختبر أبحاث عام في لبنان مخصص لهذا المجال، تشمل المعدات والتدريب التقني والمنح الدراسية. لكن الحضور الصيني في لبنان ليس اقتصاديا فحسب، ومن أبرز مشاريعه في دبي المقر الجديد للمعهد الوطني العالي للموسيقى الذي تموله وتبنيه بيجينغ بقيمة 63.5 مليون دولار بالكامل عبر منح صينية. وسيضم المجمع قاعة للحفلات تتسع إلى 1200 شخص وصفوفا تستوعب 1500 طالب، فيما تشرف الصين على جانب كبير من تصميمه وتنفيذه. هذه الموطئات الاقتصادية والروابط الثقافية تكشف رهان بيجينغ الأبعد أن يكون حضورها في لبنان أكبر من مجموع مشاريعها الحالية.
0: في مسلسل حوادث السير القاتلة أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا مثبتة على دراجة نارية حادث اصطدام مروع بين سيارة بأم سوداء اللون ودراجة نارية على طريق عام الغازي الجنوبية. وقد أظهرت المشاهد تعمد سائق سيارة البئام صدم سائق الدراجة النارية قبل أن يلوذ بالفرار. وهذه المشاهد هي برسم القوى الأمنية المولجة القبض على سائق السيارة الذي تسبب بالحادث عن سابق تصور وتصميم.

0: في غضون ذلك أضراب واعتراض وتعليم القيادة معلق. تفاصيل مع يارا الهندي.
1: اعتراض، اضراب ومقاطعة على التعليم، هيدا حال عدد كبير من مدارس تعليم السويقة بلبنان. ولكن شو السبب؟ بتاريخ 8 تموز 2026 قرر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تحديد بدلات تعليم القيادة بالمدارس. المواطن رحب، ولكن عدد كبير من مكاتب تعليم السويقة رفض القرار، رغم أنه تحديد البدلات والنقاط الأساسية بحسب المعنيين صدر بعد تنسيق مع ممثلي القطاع.
2: كانت الساحة يكون فيها 150-200 طالب، اليوم ما بيتعدوا 30 طالب، لأنه يعني ما حدا بيشتغل عمل دون أجر، والأسعار كتير متدنية، ونحن ما عنا مشكلة مع الإدارة أبدا. هذه الأرقام تحددت مع نقابة وحدة للأسف، وهذه النقابة بتنسبها لأنها عندها سيارات كهرباء، ما عندها سيارات تشتغل على البنزين.
3: أنا حاعطيك مثل صغير، يعني إذا رسب بعدله ببدل $50 وضلني عدله لينجح، وتنكة البنزين $27، أكيد معالي الوزير ما رح يقبل بهيدا الشيء. ونحن مع المواطن، ما نحن مواطنين، بس نحن عنا أجارات، أنا أجار مكتبي $1,500، عنا ميدان، عنا سيارات، عنا مانتنس، ما حتوفي معنا.
1: هيدي صرخة عدد كبير من المكاتب المعترضة، وتحديدا بجبل لبنان اللي أعلنت الإضراب اعتراضا على القرار، ووصلت بتحركها لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة. لكن الاعتراض مش موقف موحد بين كل المدارس، فالقطاع نفسه منقسم، وبعض المكاتب قررت تكمل التدريب.
4: المدارس الملتزمة بتتعدد فوق 120 مدرسة من أصل 240، الأجارات، المصاريف غير المناطق، هنا أكيد عم ناخد هيدا بعين الاعتبار، عم نعمل دراسة شاملة للمناطق ولمنطقة جبل لبنان. نحن حاطين بعين الاعتبار الفئة الشبابية اللي بعضهم بالجامعات، اللي من عمر 18 سنة لل 20 سنة، هلا عم يشتغلوا بالصيفية، ما يكون دفتر ب $1000 و $1,500.
1: بعد 10 أيام من المرتقب أنه يجتمع وزير الداخلية أحمد الحجار بالنقابتين للاستماع إلى هواجسهم وملاحظاتهم وتقييم الوضع بعد شهر على بدء تطبيق القرار بحسب مصادر الأم تي في. أما مصادر النافعة فبتأكد للأم تي في أنه الهدف مش ضرب عمل المدارس، إنما تنظيم القطاع والحد من السمسرة. وبالنسبة لأي تلميذ دفع المستحقات المطلوبة ورفضت مدرسته إصدار الإفادة، بإمكانه الانتقال لمدرسة تانية وتسجيل مخالفة ومن بعدها تتاخد الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
0: إقليميا، قطر تفتح الباب للتحقيق، وإيران تصعد اتهاماتها للكويت بحجب معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها. تقريرنا نمر.
5: قطر، الطرف الذي تعرض للهجوم الإيراني المباشر، تجد نفسها اليوم مضطرة للدفاع عن نفسها مجددا، هذه المرة أمام اتهامات إيرانية باحتجاز طيارين. وزارة الخارجية القطرية نفت بشكل قاطع ومباشر أي احتجاز، مؤكدة أن فرق البحث والإنقاذ القطرية قامت بواجبها على أكمل وجه، وأنها تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق تسليم رفات أحد الطيارين وفق القانون الدولي الإنساني. والأهم أن الدوحة وجهت منذ نيسان الماضي دعوة رسمية لفريق إيراني لزيارة البلاد والتحقق ميدانيا بنفسه، من دون أن تلقى هذه الدعوة أي استجابة من طهران حتى الساعة. هذا التباين بين موقف قطري موثق وشفاف وموقف إيراني يكرر الاتهام من دون أن يستثمر الفرصة المتاحة للتحقق منه، يطرح سؤالا مشروعا، من المستفيد فعليا من إبقاء هذا الملف مفتوحا؟ فطهران وهي تخوض مواجهة مفتوحة مع واشنطن قد تجد في تصعيد لهجة

0: بشأن مضيق هرمز، قائلا إن الأجدر أن يهتم بأمنه الشخصي بدل تهديداته الجوفاء التي لا تنتهي حول المضيق قبل أن ينتهي به المطاف مختبئا في شاحنة طعام. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن لا نية لدى طهران للعودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، في إشارة إلى استمرار الجمود الدبلوماسي بين الطرفين رغم التصعيد المتبادل. وفي الداخل الإيراني أثار فيديو جديد يزعم أنه للمرشد مجتبى خامنئي مع الرئيس بيزيشكيان تشكيكا واسعا بين الإيرانيين أنفسهم بهوية الشخص الظاهر، سلطة تخوض مواجهة مصيرية مع واشنطن ولا تستطيع حتى إثبات هوية أعلى رجل فيها بفيديو واحد واضح.
1: في هذا الوقت الموساد يستثمر أكثر من 70% من جهوده لخرق إيران وأذرعها، والحرب أثبتت قدرة الوكالة الواسعة على اغتيال الرؤساء أو الرؤوس الكبرى. زينب شمون.
2: علي خامنئي، محمد باقري، علي لاريجاني، واللائحة تطول. اغتيالات لأهم القيادات الإيرانية في عقر دارها تظهر مدى اختراق الموساد للنظام الإيراني منذ عقود والتحضير لعمليات الاغتيالات وغيرها بانتظار التوقيت المناسب، لدرجة أن الوكالة استثمرت نحو 70% من جهودها لخرق إيران استخباراتيا. التركيز هو على البرنامج النووي بحسب يوسي كوهين الرئيس الأسبق للموساد، أولها معرفة خطط القيادة وتحديدا حول الصواريخ البعيدة المدى، وهذا ما يفسر اغتيال عدد كبير من علماء الذرة في الحرب الأخيرة. وسائل التجسس وقنواتها متنوعة، فهي بشرية، إلكترونية، سيبرانية، وصولا إلى تنفيذ العمليات الميدانية. والتحضير لهذه القدرات استغرق أكثر من 20 عاما من اختراق ومراقبة منظومة الإمداد وصولا إلى حزب الله. تجنيد العملاء لتنفيذ كامل هذه المخططات لا يرتكز على نقطة واحدة، والموساد يملك جهازا متخصصا في اختيار العملاء، فالأمر لا يحصل بطريقة عشوائية، والتركيز يكون على شخصية الشخص، حاجاته واهتماماته ومدى ولائه. من هنا تبدأ عملية بناء العلاقات وكسب الثقة. أثبتت إسرائيل في حربها الإقليمية مدى استثمارها في الشبكات الاستخباراتية، آخرها وحدة نيلي التي أنشئت عام 2023 لتعقب واغتيال المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.
1: بعد الإعلان بركة الموني
3: ودراسة التبول الديناميكية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف انه السيرفولا او بالعامية طيارة الورق منا جديدة، انما هي وحدة من اقدم الالعاب يلي عرفها الانسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول انه اصلها الصين القديمة، يعني تقريبا من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية اكيد لاغراض عسكرية، لحتى تودي مثل اشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني اذا بدكن درون بس من ورق، من حرير او حتى من خيزران. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسيوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولان كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر. سلامتك بتهمنا.
1: سمير يزبيك، رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. توعية لليوم يلي هي أهم شيء، أنه ننتبه على أولادنا ما نحطهم على فقش الموج اللي هو بيطلع الموج، ممكن أنه يثيروا بالبحر يسحبوا الطيار. ضلنا متابعين عليهم قد ما فينا، نحميهم من أشعة الشمس اللي كمان هي ما بين الساعة 10 للساعة 3 بعد الظهر، لأنه ممكن الشمس تضربون وتؤدي لدوخة لأنه نترميهم بالماء.
0: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر حوار حر من التنين للجمعة وحدي بعد الظهر، سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: حياتياً صناعة الموني تتجاوز إطارها التراثي لتشكل نشاطاً اقتصادياً منزلياً يدعم دخل العائلات ويعزز الدور الإنتاجي للنساء في القرى اللبنانية. ماريو دويري.
4: بلبنان شكل القطاع الزراعي والغذائي 13% من الناتج المحلي عام 2020 بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، 9% من الزراعة و 4% من التصنيع الغذائي. جزء من هالقطاع، وبغياب أحصاء رسمي حول عدد العاملين فيها، توجهت كاميرا الام تي في إلى أحياء بقى كفرة القديمة لتلتقي امرأة رغم عمرها المتقدم بعدها بتعتمد على المونة كمصدر دخل أساسي إلها ولعائلتها.
5: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. لك أهلا بربكم. أنا أم طوني، أنا هيدا المحل اللي عندي 15 سنة، يعني أنا فاتحته وهيك بعمل موني كنت لولادة، يعني أنا عندي 8 أولاد الله بعمل للمونة، كنت هيدي أوضة نوم عنده. بقلت أنا ليش ما بعمل وبفتح هون.
4: البعد الاقتصادي لهالمهنة أساسي، بس الأهم أثر الإيجابي على نفسية هالنساء يلي بيبرهنوا مرتبين بعد مرتبين إنهن مش بس ركيزة اقتصادية لعيالهن، بل كمان قوة فعالة بمجتمعهن.
5: ما رح أقول لك إذا شنجر عم بشتغل، بس مش إنه كرمال مصاري، لا عم بيع أكيد، مش إنه ماني عم بيع، نشكر الله عم بيع وبعطي أولادي وكل شيء، بس مش الهدف المصاري. يعني أنا بجي صيف هون وحدة بقى بعد صحتي منيحة نشكر الله. هلا عم نعمل تين، اليوم موسم التين، يعني أول ما نبلش هذا تين أخضر، وهلا محمصت له سمسم وجوز، بحمصن شوي مش كتير وبحطن عليهم، وعندي كمان توت، اليوم موسم كمان التوت، وفي كتير يعني كله هلا نبلش ورا بعضه. هيدي الأوضة هون بعمل فيها كل المونة، بحمص سمسم، بولع المقدي وبجي هون بحمص سمسم للزعتر، بعمل رب البندورة، بعمل مربى المشمش، بعمل بطبخ الطين، بطبخ كل شيء، وكل شيء بده نار هون بولع هون وهون بشتغل.
4: المونة مش بس إرث بينتقل بين الأجيال، بل مهنة بتحول الخبرة إلى مردود بيدعم البيت واقتصاد الضيعة، نموذج بيتكرر بمختلف المناطق اللبنانية مع 125 تعاونية نسائية مسجلة بحسب منظمة العمل الدولية، معظمها بتنتج مأكولات تقليدية.
6: في المواقف دعا البطريرك الراعي إلى لبنان حر سيد مستقل قائم على العدالة والدستور واحترام الإنسان وكرامته، كما أعرب عن أمله في أن تستعيد الدولة دورها وسيادتها ويكون الجيش سندها الوحيد. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد في الديمان.
7: إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا وقراهم ويفتح باب إعادة الإعمار.
3: نظم صندوق الزكاة فرع البقاع دورة تدريبية في أزهر البقاع تحت عنوان احتساب الزكاة بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي برعاية وحضور رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد إبراهيم الجوزو إلى جانب مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ علي الغزاوي وشخصيات دينية واجتماعية ورواد أعمال ومحاسبين. وتهدف الدورة إلى تعزيز المعرفة بأحكام الزكاة وآليات احتسابها وفق الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية السليمة.
8: بدأنا التحضير لإطلاق أكاديمية الزكاة التي نطمح إلى أن تكون مرجعاً علمياً وتدريبياً متخصصاً في فقه الزكاة واحتسابها، كما سيكون للأكاديمية مسار خاص للمحاسبين المجازين، وسيقدم هذا المسار برامج تجمع بين الأحكام الشرعية والمعرفة المحاسبية وتؤهلهم لاحتساب زكاة الأفراد والشركات وفق منهجية واضحة وموثوقة، بما يتيح لنا بناء شبكة وطنية من المحاسبين المتخصصين والمؤهلين في احتساب الزكاة في لبنان.
9: وحتى يكون المجتمع يكفل بعضه بعضا كانت هذه الندوة لنعلم كيف نجعل من هذه العناوين ونجعل من فريضة الزكاة عنوان تكافل وعنوان عطاء، وأن لا يشعر أحد من التجار أنه لربما أخل في فقه هذه الفريضة.
6: في الثقافة، رواية غيبة مي رحلة تفتيش في أحوال الهوية والذاكرة، إعداد ميشيل معيكي.
10: عرفها الوسط الأدبي منذ التسعينات صوتاً لا يهادن، طرحت الأسئلة الوجودية والنفسية بلغة مسبوكة وبناء درامي متماسك. أعمالها نبش في عوالم المهمشين وضحايا الحروب وأوجاع الذاكرة والروح والتشوهات النفسية، وكيف تتحول المجتمعات المأزومة إلى بيئات خصبة لإعادة إنتاج التوحش، وأيضا في مسارها إطلاق محترف تدريبي لكتابة الرواية.
5: رواية بتحكي عن قصة امرأة ثمانينية على عتبة فقدان ذاكرتها، هالشي يترافى مع إحساسها باقتراب النهاية في مدينة هي بيروت تشهد نهايتها أيضا. بعتقد أنه شغلي وشغل يعني عدد معظم الروائيين اللبنانيين كان تأريخي للحرب إذا بدك اللبنانية وما تلاها، وأعتقد أنه تأريخ أكثر صدقا وأكثر عمقا من كل ما أتت به يعني التحليلات السياسية والقراءات الإيديولوجية وإلى آخره.
10: غيبة ماي جديدها بحث في الذاكرة والهوية وذلك الغياب، نجوى بركات حضور روائي لافت يرفض مسار الرواية اللبنانية بنكهة حداثية.
3: في فقرة الصحة، عندما تصبح مشاكل التبول متكررة أو غير مفسرة، المساعدة تكون عبر دراسة التبول الديناميكية. ماريو دويري.
4: قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل تسرب البول أو الصعوبة في التبول أو الحاجة المتكررة والملحة لدخول الحمام، ورغم شيوع هذه المشاكل يبقى تحديد سببها بدقة الخطوة الأساسية قبل بدء العلاج. وهنا يأتي دور دراسة التبول الديناميكي، وهي مجموعة من الفحوص التي تقيس كيفية تخزين المثانة للبول وإفراغه، إضافة إلى تقييم ضغط المثانة وتدفق البول وعمل العضلات والأعصاب المسؤولة عن عملية التبول.
11: هو جهاز جديد منه كتير قديم، دخل على عالم التشخيص بالمسالك البولية وعم يعمل دور كتير مهم. أبرز الأشياء اللي اليوم نيوروديناميك ستادي بيقدر يساعدنا أنه نشخصها غير المشاكل اللي بنعرفها بشكل عادي، والأهم فيها هي المشاكل العصبية للمبولة، إن كان عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال، مرضى السكري، مرضى اللي عندهم ديسك. هيدا الجهاز هو الأساسي بتشخيص مشاكل التبول اللي بتنتج عن هالمشاكل التانية.
4: ومع التطور في وسائل تشخيص أمراض الجهاز البولي، باتت دراسة التبول الديناميكي توفر فهماً أدق لوظيفة المثانة. فما هي الأعراض التي تستدعي إجراء هذا الفحص؟
11: إذا أنا عندي أي تغيير بعملية التبول، إن كان بكل بساطة صعوبة بالتبول، إن كان تقطيش بعملية التبول، إن كان أنا عم نقط بول، بلبنان عنا من أعلى الأرقام بسرطان المبولة، أوكي؟ وسرطان المبولة عادة ببلش بما يسمى التلول، والتلول كتير محلات تعطي مشاكل بعملية التبول. سوليولو دينامك ستدي كتير أمرار بيكون هو أول خطوة بتشخيص إذا لا سمح الله لحد عنده كانسر ولا لا بالمبولة.
4: تلتقي في مركز كليمانسو الطبي أحدث التقنيات بأعلى الخبرات الطبية لتقديم تشخيص دقيق لاضطرابات التبول ووضع خطط علاجية مخصصة تعيد للمريض راحته وجودة حياته.
3: بعد الإعلان، مهن يصعب استبدالها
6: وأجمل ليالي فأرة.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حقك تعرف إنه السيرفولا أو بالعامية طيارة الورق منا جديدة، إنما هي وحدة من أقدم الألعاب يلي عرفها الإنسان. واليوم باليوم العالمي للسيرفولا منقول إنه أصلها الصين القديمة، يعني تقريباً من حوالي 2000 سنة. استخدمت بالبداية أكيد لأغراض عسكرية، لحتى تودي مثل إشارات وتقيس المسافات وتراقب، يعني إذا بدكن درون بس من ورق، من حرير أو حتى من خيزران. مع مرور الوقت صارت هالطيارة الورقية بغير بلدان كمان أسهوية مثل اليابان وكوريا، وصاروا يحتفلوا وين ما كان، وصارت موجودة هالطيارة الورقية حتى انتقلت لغيرها من البلدان وخصوصا بأوروبا، وصارت تتطور. وهلأ صرنا منرجع منشوف كتير من هالطيارات بس للتسلية، إنما حقك تعرف كمان إنه هالسيرفولا كان مثل باز أو مثل قاعدة حتى الأخوين رايت يعملوا تجارب ويصنعوا أول طيارة بمحرك سنة 1903.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية. التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في مستجدات الميدان ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر. في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال العودة لأيام عدة من القتال في لبنان. يزور لبنان غدا المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني في زيارة رسمية يلتقي في خلالها المسؤولين ويجول على عدد من المواقع الأثرية والمدارس. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستوقف التغذية بالمياه عن خط الجر الرئيسي الممتد من نهر إبراهيم وصولا إلى مدينة جبيل بسبب الأشغال فيه، وأوضحت أن المياه ستقطع اعتبارا من صباح الأربعاء ليومين على أن تعود التغذية إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من صباح الجمعة. بعد مصر، يحط المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر غدا في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، سيطلب كوشنر من نتنياهو خطوات تتزامن مع خطوات حركة حماس في قطاع غزة. في بيان مشترك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وحملت هذه الدول حملت إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود في الأراضي الفلسطينية. نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة عبر أكس للوحة إعلانية في إسرائيل ظهر فيها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعمدة نيويورك زهران ممداني، وعلق على الصورة كاتبا: لا تدعهم يفوزون. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: نداء إنساني، مستشفى سبلين بحاجة إلى وحدات دم من فئة أو بوزيتيف.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنهم خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها، يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكم. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكم، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: دايما حد
1: أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.

في المستجدات ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر، إلى ذلك سقطت مسيرة إسرائيلية على منزل في كفرة وسجل قصف على بيت يحون وأطراف حداثة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال العودة لأيام عدة من القتال في لبنان. بحث المبعوث الأمريكي جارد كوشنر في العالمين المصرية خلال اجتماع موسع في عملية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، والتقى مبعوث واشنطن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية ونصحهم بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. في بيان مشترك دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وحملت هذه الدول إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في الأراضي الفلسطينية. دعا الباب الأون 14 إلى وقف العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين وفرض حصار على بلدة قصرة. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. أعلن وزير المالية العراقي أن بغداد تتجه نحو إقرار أول موازنة في تاريخها تربط تخصيص الموارد بنتائج. إلى روسيا، حيث أشارت وزارة الدفاع إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت اليوم 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر أزوف. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: DJ Mariano.
1: المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع دكتور حبيب أبي ياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أو لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: Woman Talks برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إليك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
4: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
5: الحادية عشرة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في المستجدات ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر جنوباً. إلى ذلك سجل قصف على بيت ياحون وأطراف حداثة. وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال العودة لأيام عدة من القتال في لبنان. إقليميا، بعد مصر، حط المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر منذ قليل في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا. وبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، سيطلب كوشنر من نتنياهو خطوات تتزامن مع خطوات حماس في قطاع غزة. وكان كوشنر بحث في العالمين المصرية خلال اجتماعات موسعة في عملية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع. والتقى مبعوث واشنطن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية ونصحهم بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. من ناحيتها، أعلنت الحركة أنها دعت مجلس السلام إلى الإلزام إسرائيل بالقبول بخطة غزة الأمريكية. نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة عبر أكس للوحة إعلانية ظهر فيها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعمدة نيويورك زهران ممداني. وعلق نتنياهو على الصورة كاتبا: لا تدعهم يفوزون. في هذا الوقت كانت أوضاع المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ونظيره السعودي فيصل بن فرحان لبحث المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: نهاريا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في كتير منا ما بيجربوا شي جديد لأنه خايفين يغلطوا، بس الغلط مش فشل، الغلط بيخلينا نتعلم، والشخص الوحيد اللي لا بيغلط ولا بيفشل هو اللي ما بيجرب شي. بدي أسأل سؤال، إذا طفل عم يتعلم يمشي بيوقع عشرات المرات، في شي حدا بيقله خلص ما بقى تجرب المشي مش إلك؟ ليش لما منكبر نقسى على حالنا كتير؟ اليوم إذا في خطوة بدكن تعملوها وخايفين منها تخافوا، بس عملوها، يمكن الغلطة أو الفشل اللي خايفين منهم رح يعلموكن أكبر درس بحياتكم. وبدي أكد لكم إذا ما عملتوها رح تندموا كل حياتكم، ورح تضلوا تتساءلوا لو أخدتوا هالخطوة شو اللي كان رح يتغير، بس للأسف مش رح تعرفوا الجواب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: الثانية عشرة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير.

0: العرض الأخير مع بسام البيطار. بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بالضرب بقوة في لبنان وبعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بقصف بيروت وسحق حزب الله، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال العودة لأيام عدة من القتال في لبنان. ميدانيا لا يزال الحصار بالنار مطبقا على علي الطاهر في النبطي مع استمرار القصف المدفعي العنيف، وفي المسجدات ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر، إلى ذلك سجل قصف على بيت يحون وأطراف حداثة. وسط هذه الأجواء شدد متحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن عملية المنطقة التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل، ورأى أن حزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لفت إلى أن المفارقة في أن الرجل الذي يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية يلقي محاضرة عن السيادة والاستسلام. في عظة قداس الأحد من الديمان، تطرق البطريرك مربشارة بطرس الراعي إلى صورة الأرض الطيبة وتحدث عن سلسلة الأولويات ليكون لبنان حرا سيدا مستقلا.
1: إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقراهم ويفتح باب إعادة الإعمار.
0: من كاتدرائية القديس جورجوس تحدث متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران السعودي عن الأخطاء التي يقترفها مختلف الأطراف.
2: كم عشنا مآسٍ لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبته وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة تهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعل.
0: يزور لبنان الاثنين المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني في زيارة رسمية، يلتقي في خلالها المسؤولين ويجول على عدد من المواقع الأثرية والمدارس. إقليميا، بعد مصر حط المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية سيطلب كوشنر من نتنياهو خطوات تتزامن مع خطوات حماس في شأن قطاع غزة. وكان كوشنر بحث في العلمين المصرية خلال اجتماعات موسعة في عملية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضم الاجتماع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى الوسطاء وممثلي الحركة. والتقى مبعوث واشنطن وفد حماس برئاسة خليل الحية ونصحهم بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. من ناحيتها أعلنت الحركة أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بالقبول بالخطة الأمريكية. وفي بيان مشترك دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وحملت هذه الدول إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في الأراضي الفلسطينية. إيرانيا، لفت رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى وجوب الوصول إلى مستوى من الردع يقضي بعدم الوقوع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب. في هذا الوقت كانت أوضاع المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ونظرائه السعودي الأردني والسوري لبحث المسجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم. نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة عبر إكس للوحة إعلانية ظهر فيها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعمدة نيويورك زهران ممداني، وعلق على الصورة كاتبا لا تدعهم يفوزون. إلى روسيا، حيث أشارت وزارة الدفاع إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 طائرة مسيرة أوكرانية اليوم فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر أزوف. ومع هذا الخبر نختم العرض الأخير من لبنان الحر. كان عبر الإخراج جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

103.3 102.5 102.5 102.7 102.7 لبنان الحر

السينمائيه. يلا الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه. شوف اقوى ولا لا. يلا يلا ها بتونس بيه.

0: بكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبت موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع

صباح الخير، اليوم الأحد 16 آب 2026. أهلا وسهلا بكل يلي عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7 وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر RLL App. مرق عيد السيدة، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير، وقدي حلو فعلا هيدا العيد ومليان بركة ورجاء ونعم، على أمل أنه ينتقل لبنان من اللا شرعية وسياسة المحاور والإسناد لدولة السلام والسيادة والاستقرار.

0: بتكون مضغوط. سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. هالأسبوع ومثل العادة الملفات دسمة ومتزاحمة. البداية مع جولة المفاوضات الجديدة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بروما بمطلع أيلول المقبل. ولفت مسؤول أمريكي إلى أن البلدين عم بيمرقوا بظروف ديمقراطية تترافق مع ضغوط سياسية داخلية اللي بتنعكس على مسار المفاوضات، وكشف عن مناقشات مدنية مباشرة بين الجانبين عم بتتم حالياً بشأن عدد من الملفات. واتهم المسؤول الأمريكي حزب الله بمحاولة عرقلة العملية التفاوضية من دون ما يوضح طبيعة الخطوات يلي اعتمد بهيدا الإطار. وبالإطار نفسه استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى وعدد من معاوني كليرفيلد. وتم البحث بالإجراءات لتطبيق اتفاق الإطار يلي تم التوصل له بضوء المحادثات يلي أجراها الجنرال كليرفيلد بإسرائيل الأسبوع الماضي. والبارز أيضاً كان الحديث عن خرائط إسرائيلية هالأسبوع لضم أجزاء من جنوب لبنان لإسرائيل. تفاصيل بيطلعنا عليها الزميل ريشار حرفوش.
1: أعادت الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي تضم أجزاء من جنوب لبنان إلى إسرائيل ملف الأطماع الإسرائيلية إلى الواجهة، وقد اعتبر حزب الله أن الخريطة تؤكد بحسب بيانه أطماع إسرائيل في أرض لبنان وثرواته، داعياً السلطة إلى وقف المفاوضات والتحرك دولياً. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي مكرم رباح للبنان الحر:
2: بغض النظر عن هذه الخريطة وشو الإسرائيلي هدفه من وضعها، تبقى القصة كتير واضحة. الإسرائيلي عم بيعملوا بجنوب اللبناني لأنه السلاح الإيراني عم بيعطيه ذريعة ليشتغل ولا يدمر الجنوب اللبناني، وعم بيعطيه ذريعة ليبقى محتل هيدا الأراضي اللبنانية. حزب الله بالنسبة له هيدا الشيء بيقوي وبيعطيه ذريعة إضافية ليحتفظ بسلاحه، خاصة قدام جمهوره اللي هو مهجر ومدمرين بيوته. فيما يتعلق بالمطامع الإسرائيلية، الإسرائيلي عم بيقرب على الانتخابات النيابية عنده، ونتنياهو وجماعته عم بيجربوا يستفيدوا من هذا الشيء. بموضوع لبنان ما في إمكانية للجيش الإسرائيلي يستمر باحتلال هذه المناطق بحال ما كان فيها سلاح، خاصة إنه الانسحاب الأحادي بال2000 أنهى هذه الصفحة. المشكلة الأساسية إنه إيران استعملت بال2006 بحرب 7 أكتوبر وعطت الزريعة للإسرائيلي يفوت يدمر لبنان، فالموضوع هي من هيك بكتير. بغض النظر شو بده الإسرائيلي، الشعب اللبناني بده ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر نزع سلاح حزب الله.
1: فبينما تظهره الخرائط من أطماع وما تفرضه الموازين من وقائع، يبقى السؤال: هل تملك إسرائيل القدرة على تحويل هذه الخرائط إلى حدود على الأرض؟
0: ميدانياً شن الجيش الإسرائيلي هجوم واسع على مرتفعات علي الطاهر وفجر منازل ومشط بالأسلحة الرشاشة مناطق عدة بالجنوب، واستخدم أزايف فوسفورية بتصعيد يعتبر الأعنف من وقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا ووية عن العثور على وسائل إيطالية بمنطقة مراحل عقبة بمبنى مفخخ تابع للحزب قبل ما تقوم القوات الإسرائيلية بتدميره. بهالوقت وجهت بلدية زوتر الشرقية نداء عاجل طالبت فيه بالتدخل الفوري لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية بالبلدة، وأكدت أنه كل المنشآت والمنازل المستهدفة هي أعيان مدنية وأملاك خاصة بتعود للمواطنين، وهي بالتالي خالية من أي استخدام أو تجهيزات غير مدنية. ودعت الدولة اللبنانية للتحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير. بظل هيدي الأجواء طالبت نقابة الكيميائيين بلبنان بترحيل كل المواد الكيميائية الخطرة أو مجهولة المكونات فوراً للخارج عبر شركات متخصصة ومعتمدة تمتلك التجهيزات اللازمة للتصدير الآمن. ودعت النيابة العامة التمييزية والقضاء المختص للتحرك الفوري وفتح تحقيق شامل لملاحقة ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين باتخاذ قرارات متساهلة. وقتكم مضغوط، سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. ولعل هالأسبوع كانت العيون شخصة على ساحة النجمة يلي شهدت على أكشن تشريعية وأقر على أثرها عدد من القوانين، منها قانون العفو العام وقانون هيكلة المصارف والإعلام، وتم أيضا إلغاء عقوبة الإعدام. أما قانون العفو اللي كان موضع تجاذبات كبيرة فبتطلعنا عليه زميلة سيمونة حتشيتي.
3: بعد سنوات من الانتظار وتجاذبات، أقر مجلس النواب قانون العفو العام في خطوة تتجاوز في دلالتها إخراج موقوفين ومحكومين من السجون لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان. كيف يمكن للدولة أن تجمع بين تطبيق القانون ورفع الظلم وبين حق المجتمع في العدالة وحق الإنسان في محاكمة عادلة؟ أهمية العفو اليوم تأتي في لحظة تعاني فيها السجون من اقتصاص مزمن، فيما أمضى موقوفون سنوات خلف القضبان بانتظار أحكامهم. لذلك لا يفترض أن يقرأ القانون بوصفه إسقاطاً لمبدأ المحاسبة، بل محاولة لمعالجة تراكم قضائي واجتماعي عمره سنوات، شرط أن لا يتحول العفو إلى باب للإفلات من العقاب. وفي الطريق إلى إقراره كان للقوات اللبنانية دور في إنضاج التسوية، فمن خلال العمل النيابي والاتصالات السياسية والتنسيق مع القوى المعنية دفعت القوات باتجاه صيغة ترفع المظلومية عن المستحقين وتحافظ في المقابل على الضوابط التي تمنع مساواة من تأخر إنصافه بمن ارتكب جرائم خطيرة. لكن العودة إلى الوراء تكشف أن المقاربة الحقوقية لم تبدأ مع قانون العفو، ففي شباط العام 2012 تقدم النائب السابق إلي كيروز باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الأعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، انطلاقا من رؤية تعتبر أن العدالة لا تفقد القوة عندما تحمي الحق في الحياة. وبعد 14 عاما يعود النقاش نفسه بصيغة أوسع، قد تختلف القوانين والظروف لكن المبدأ يبقى واحدا: الدولة القوية ليست التي تتساهل مع الجريمة ولا التي تبالغ في العقاب، بل التي تعرف كيف تحاسب بعدالة وتنصف بشجاعة وتجعل القانون طريقا إلى العدالة لا مصدرا لظلم جديد.

0: بصفحتنا الاقتصادية انعقد هالأسبوع المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يلي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية ومجلس التعاون الخليجي. تفاصيل مع زميل شرب المخلوف.
1: برعاية رئيس الحكومة نواف سلام وفي حضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبمشاركة مصرفية واقتصادية عربية، انطلق اليوم في بيروت المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المالية. وأشار سعيد إلى أن إعادة تدوير الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب ليس مجرد جريمتين ماليتين تعالجان بإجراءات امتثال إضافية أو بفرض غرامات باهظة، بل إنهما وسيلتان لاختراق الاقتصاد المشروع وأضعاف المؤسسات وتحويل النظام المالي من أداة في خدمة النمو إلى قناة تستخدم لحماية الجريمة وتمويل العنف وتقويض سيادة القانون.
2: تكلمتم عنه، يقوم كل نظام مالي ناجح على ركيزتين: ركيزة ملموسة تتمثل في القوانين والأنظمة والمؤسسات الناظمة وتلك الرقابية والبنية التحتية المالية من مصارف ووسطاء وأسواق، وركيزة غير ملموسة ولكنها الأعمق أثراً وهي ثقة، رأس مال معنوي لا يظهر في أي ميزانية لكن كل ما تبنيه يقوم عليه. وموضوع مؤتمركم اليوم هو بالتحديد الموضوع الذي تبنى فيه هذه الركيزة أو تتآكل.
1: ويستمر المؤتمر على مدى يومين ويشكل محطة لطرح الرؤى والخبرات المصرفية والاقتصادية العربية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة المخاطر المالية والأمنية المتنامية. من فندق فينيسيا، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة فأطلق رسمياً المنصة الرقمية التابعة لوزارة المهجرين، والتفاصيل مع الزميل جورج كرم.
3: في خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي وتحديث إدارة العامة، أطلق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي المنصة الرقمية التابعة لوزارة المهجرين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة. وأشار شحادي إلى أن المنصة تتيح لكل مواطن الاستعلام عن وضع معاملته في وزارة المهجرين ومتابعتها إلكترونيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل نموذجا يمكن اعتماده في سائر الوزارات ولا سيما على صعيد رقمنة الملفات والمعاملات الموجودة لديها.
4: هالمنصة رح تكون موجودة لآخر هذه السنة، ومطلوب من الكل أنه يستعملوها إذا بدهم يستفسروا يوصلوا لهالمنصة قبل آخر السنة، ومن بعد هالمهلة رح تقفل نهائيا. رح يكون في معالج جميع البيانات الشخصية والمستندات مقدمة عبر المنصة حصرا لغرض التحقق من الأهلية. تلتزم الوزارة حماية البيانات وفقا لأعلى المعايير، والموضوع بيقتصر إلى الوصول إلى البيانات الشخصية تتعرفوا وين، يعني نعم أو لا، وين صارت، شو اللي عالق، شو المعلومات أو الملفات الناقصة، وكل مقدم طلب هو بيتحمل مسؤولية هذا الطلب وبيتحمل مسؤولية تقديم معلومات دقيقة. وكمان نحتفظ الوزارة بحق طلب مستندات إضافية، أي مستندات مزورة بيعرض اللي بيقدمها للمساءلة القانونية وفقا للقوانين مرعية الإجراء، ما رح نقبل أي مستندات مزورة. تبقى كل المعلومات مقدمة عبر المنصة خاضعة للتحقق من قبل الوزارة، ولا يعتبر رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة تأكيدا على صحة أو صلاحية أو قبوله من قبل الوزارة. الوزارة ما بتحمل مسؤولية أي معلومات أو مستندات غير دقيقة أو ناقصة أو غير مقروءة أو بتعذر تحقق منها. الدخول للمنصة وتحديث الملف واستكماله هو حق للمواطن، كمان يسمح له أنه يثبت أهليته للحصول على ما يتوجب على الدولة أنه تدفعه عبر الصندوق، ولكن هيدا لا يعتبر يشكل إقرارا بأي حق إذا تقدموا بالطلب.
3: وأوضح الوزير شحادي أن الوصول إلى المنصة يتم عبر صفحة وزارة المهجرين على الفيسبوك، مشددا على أن حقوق المواطنين محفوظة وأن الرقمنة تهدف إلى تسهيل حصولهم على المعلومات ومتابعة معاملات بسهولة. من وزارة المهجرين، جورج كرم، لبنان حر.
0: وتفقد وزير الطاقة جوز صدي المنشآت بطرابلس تزامنا مع انطلاق صيانة خط الغاز. والتفاصيل مع الزميل محسن السقال.
5: تفقد وزير الطاقة والمياه جوصدي منشآت النفط والغاز ومعمل دير عمار لإنتاج الطاقة في منطقة البداوي في قضاء طرابلس، واطلع ميدانيا على واقع المنشآت وتجهيزاتها وسير العمل فيها، كما بحث في حاجاتها وخطط تطويرها. واطلع الصدي على سير أعمال صيانة خط أنبوب الغاز التي تنفذه الشركة الفنية المصرية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، كما تفقد الخزانات المنتشرة في محيط المنشآت مستمعا إلى شرح مفصل حول قدرتها الاستيعابية ووضعها التشغيلي. وأكد الصدي أن العمل على تحويل قطاع إنتاج الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعي يشكل خطوة أساسية لخفض كلفة الإنتاج والحد من الأثر البيئي.
6: فأنت اليوم أول شيء منشأة طرابلس من ناحية صيانة خط الغاز يلي عنا قريب إن شاء الله راح نجيب غاز من الأردن عبر سوريا نستعمله بدير عمار، نقل بدير عمار من الفيول للغاز اللي هو أقل كلفة وبيئيا أكيد أفضل كتير. واليوم هلا كنت موجود بدير عمار، كنت أتفقد إنه المحطة حاضرة تتشغل نظم الغاز وصل له. الشركة المصرية قالت لنا إنه بعضهم عايزين أربع أسابيع أو من الأربع وخمس أسابيع تينهوا الشغل الصيانة. نحن بهالوقت نكون خلصنا كل التعاقد مع الأردن مع الجهة الأردنية والجهة السورية. وهيدا بالنسبة لخط الغاز. تفقدت كمان منشآت طرابلس وخزاناتها.
5: ثم انتقل صدي إلى نقابة المهندسين في طرابلس وعقد اجتماعا مع نواب المدينة ونقباء المهن الحرة وأطلعهم على الخطة الشاملة المتعلقة بطرابلس وسائر المناطق الشمالية، مؤكدا أن التركيز اليوم ينصب على مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي وتشغيل خط الغاز الذي يربط المنشآت في طرابلس بسوريا والأردن. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.

0: الأسبوع أصدرت محكمة الجنايات بدمشق أحكام غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من رموز نظامه السابق بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد اندلاع الثورة السورية بال2011. وقالت المحكمة إن قضت بتجريم بشار الأسد بجرائم ضد الإنسانية وجناية القتل العمد وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام. ووجه القضاء اللبناني هالأسبوع أول اتهامات بالتعذيب والقتل لمسؤول سوري سابق تم توقيفه بلبنان بخطوة تعد سابقة بين البلدين. ودخل ملف اللواء السابق بالجيش السوري عادل عيسى مرحلة حاسمة بعد ما أصدر النائب العام التمييزي بلبنان أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب وإثارة الفتنة بسوريا بعد استجوابه استناداً لطلب استرداد تقدمت في دمشق بوقت بيدرس القضاء اللبناني مسألة تسليمه للسلطات السورية أو إبقاء قيد الملاحقة بلبنان. وبسياق متصل فتح رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ملف تواري ضباط سوريين بلبنان بالأسماء.
1: في خلال توقيع كتابه أمس أعاد النائب السابق وليد جنبلاط تسليط الضوء على ملف وجود ضباط سوريين سابقين في لبنان متحدثا عن أسماء يشتبه في تواريها على الأراضي اللبنانية في قضية تتجاوز مسألة الإقامة إلى أسئلة أمنية وقضائية تتصل بهوية هؤلاء وأدوارهم السابقة وما إذا كان بعضهم مطلوبا للسلطات السورية الجديدة أو مرتبطا بملفات أمنية وقضائية. الملف ليس جديدا بالكامل، فمنذ سقوط نظام بشار الأسد طرحت مرارا معلومات عن انتقال شخصيات وضباط محسوبين على النظام السابق إلى لبنان، لكن تسمية جنبلاط للضباط تعيد القضية إلى صدارة الاهتمام وتضع الأجهزة اللبنانية أمام اختبار واضح. وتعليقا قال مفوض الأعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي عبد الله ملاعب عبر لبنان الحر:
2: عندما يصبح لبنان ملجأ لمرتكبي جرائم حرب من ضباط نظام الأسد يعني بأنه يتواطأ على الشعب السوري ويتواطأ على الأمن السوري، فيما أنه لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية بإقامة علاقات مفيدة للبلدين يلي هن بحكم الجغرافيا والتاريخ هناك ارتباط كبير. أكيد هؤلاء موجودين بغطاء، هل هو فقط غطاء سياسي أم يتعدى ليكون أيضا غطاء رسمي من قبل البعض من هم في السلطة اليوم؟ لا يمكن بنظرنا نحن أن ندخل إلى علاقة جديدة بين لبنان وسوريا مفيدة للبلدين وللشعبين ولا يزال لبنان بشكل أو بآخر يتواطأ على أمنه وعلى أمن السوريين. نحن بالحزب التقدم الاشتراكي حرصا على لبنان وعلى سوريا توجهنا بالإعلام، وبعتقد هيدا يعني بيكون بلاغ الجهات الأمنية لأنها تكون عم تتحقق.
1: إذن القضية لم تعد مجرد أسماء أطلقها وليد جنبلاط في مناسبة سياسية، بل ملف بات على طاولة الدولة اللبنانية. فلبنان الذي دفع طويلا ثمن النفوذ الأمني السوري لا يمكن أن يتحول اليوم إلى ملاذ لرجال مرحلة طواها السوريون فيما بقي ظلالها تبحث عن مكان تختبئ فيه.

بمتفرقات هالأسبوع أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه جهة غير معروفة تمكنت من اختراق حسابه على منصة أكس وحذف منشور تضمن انتقادات حادة للعمليات الإسرائيلية بالجنوب، وقال أنه أعاد نشر البيان بعد اكتشاف اختراق حسابه، وأوضح أنه من عرفت لهلأ هوية الجهة يلي دخلت على الحساب، وما تقدمت أي أدلة بتربط الحادث بإسرائيل أو بأي طرف آخر. صدر عن وزير الصحة ركان ناصر الدين قرار بيقضي بمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة بنسبة تغطية بتبلغ 100% لكل الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة بغض النظر عن جهتهم الضامنة. أعلنت وزارة التربية تسليم إفادات الثالث ثانوي بكل فروع على العام 2026 للمناطق التربوية ببيروت، جبل لبنان الشمال والنبطية، وأكدت أنه خلال مدة أقصاها 3 أو 4 أيام بتكون إفادات الثالث ثانوي بكل فروع سلمت لكل المناطق التربوية. وبإطار متابعة القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع لأوضاع الطلبة السوريين بلبنان، وبنتيجة الاتصالات أبلغت المديرية العامة للتربية بلبنان أنه بحق للطلاب السوريين التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية بفروع الأربعة لدورة عام 2026. ورداً على معلومات بتقول أنه وزيرة التربية ريما كرامة بتحتجز ملف التفرغ، أي تفرغ الأساتذة، وبتمتنع عن إيداعه لدى مجلس الوزراء، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أنه الملف ما عاد بعهدة وزارة التربية، إنما أودع لدى رئيس الحكومة يلي بيعود لإله وفقاً للأصول الدستورية والإدارية تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. أصدر مجلس الوزراء مذكرة بمناسبة عيد المولد النبوي بتقضي بإعلان يوم الثلاثاء 25 آب عطلة رسمية بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. بصفحتنا الأمنية والقضائية لهالأسبوع ادعى النائب العام للاستئناف القاضي رجا حموش على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وأحاله موقوف لقاضي التحقيق الأول بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة والإسراء غير المشروع. هالأسبوع أيضاً أسد الستار على الجريمة المروعة اللي راحت ضحيتها الشابة ريا فرانسوا شدياء ببلدة مزيارة صغرتوية بصيف عام 2017، فقضت المحكمة بإدانة المتهم السوري باسل عطية الحمدة وإنزال عقوبة الإعدام وجهياً بحقه. وقفت دورية من مديرية المخابرات مواطنين بمنطقة صربة كسروان أثناء توضيب نحو مليون حبة كابتاغون داخل سيارة لتهريبها لخارج لبنان. كشفت تحقيقات مديرية التفتيش والمراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه في شركتين عم بتسجل أجراء وهميين من دون ممارسة عمل فعلي بهدف الاستفادة بطريقة احتيالية من تقديمات الضمان، فتم شطبهم وبيبلغ عددهم 15 أجير وهمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة التقديمات اللي استفادوا منها والعمل على استردادها بحسب الأصول. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. هالأسبوع كان على موعد مع أربع ظواهر فلكية متزامنة بارزة تمثلت بكسوف شمسي وزخة شهب واصطفاف ست كواكب والقمر الجديد، وتمكن معظم الراصدين من رؤية أربع كواكب بالعين المجردة هي المشتري وعطارد والمريخ وزحل. أما لرصد أورانوس فاحتاج الراصدين لمنظار مزدوج، بينما طلبت مشاهدة نبتون استخدام تلسكوب. شهد عدد من المناطق اللبنانية أمطار متفرقة بعز شهر آب نتيجة تأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي محدود الفعالية وضعيف أدى لتقلبات بالأحوال الجوية.

لهون منوصل لختام حلقتنا. بشكر زميلي فريدي سابع على الإخراج الإذاعي وكل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. تضلوا بخير. إلى اللقاء.

0: العرض الأخير مع بسام البيطار. بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بالضرب بقوة في لبنان، وبعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بقصف بيروت وسحق حزب الله، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال العودة لأيام عدة من القتال في لبنان. ميدانيا لا يزال الحصار بالنار مطبقا على علي الطاهر في النبطي مع استمرار القصف المدفعي العنيف. وفي المسجدات ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر، إلى ذلك سجل قصف على بيت يحون وأطراف حداثة. وسط هذه الأجواء شدد متحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن عملية المنطقة التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل، ورأى أن حزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لفت إلى أن المفارقة في أن الرجل الذي يتلقى أوامره من جهات إيرانية ويدير منظمة إرهابية يلقي محاضرة عن السيادة والاستسلام. في عيضة قداس الأحد من الديمان، تطرق البطريرك مربشارة بطرس الراعي إلى صورة الأرض الطيبة، وتحدث عن سلسلة الأولويات ليكون لبنان حرا سيدا مستقلا.
1: إننا نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقراهم ويفتح باب إعادة الإعمار.
0: من كاتدرائية القديس جورجوس، تحدث متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطراني السعودي عن الأخطاء التي يقترفها مختلف الأطراف.
2: كم عشنا مآسٍ لأن طرفاً تفرد بقرارات كانت عاقبته وبالاً على الجميع، أو حزباً أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة تهمت الآخرين بما تقترفه يومياً وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعله.
0: يزور لبنان الاثنين المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني في زيارة رسمية، يلتقي في خلالها المسؤولين ويجول على عدد من المواقع الأثرية والمدارس. إقليميا، بعد مصر حط المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين. وبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، سيطلب كوشنر من نتنياهو خطوات تتزامن مع خطوات حماس في شأن قطاع غزة. وكان كوشنر بحث في العلمين المصرية خلال اجتماعات موسعة في عملية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية. وضم الاجتماع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى الوسطاء وممثلي الحركة. والتقى مبعوث واشنطن وفد حماس برئاسة خليل الحية ونصحهم بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. من ناحيتها، أعلنت الحركة أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بالقبول بالخطة الأمريكية. وفي بيان مشترك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وحملت هذه الدول إسرائيل مسؤولية عرقلة جهود السلام في الأراضي الفلسطينية. إيرانيا، لفت رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى وجوب الوصول إلى مستوى من الردع يقضي بعدم الوقوع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب. في هذا الوقت كانت أوضاع المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ونظرائه السعودي الأردني والسوري لبحث المسجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم. نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة عبر إكس للوحة إعلانية ظهر فيها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعمدة نيويورك زهران ممداني، وعلق على الصورة كاتبا: لا تدعهم يفوزون. إلى روسيا، حيث أشارت وزارة الدفاع إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 طائرة مسيرة أوكرانية اليوم فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر أزوف. ومع هذا الخبر نختم العرض الأخير من لبنان الحر. كان عبر الإخراج جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من

0: مرحبا. أحد جديد وريميكس جديد. بنص آب ولبنان بعده عايش أجواء الصيفية على الآخر. مختربين، عجقة، سهر، مهرجانات، أعراس، بحر وجبل وبلد رغم كل شيء بيعرف كيف يضل مليان حياة. اليوم مثل كل أحد وبحلقتنا رح نخدكن معنا بجولة على كل شيء عم بيصير حوالينا وعلى السوشيال ميديا. مين عامل ضجة أونلاين؟ شو الأخبار يلي شغلت الناس؟ شو في دراسات جديدة وغريبة؟ ومين رح يكون معنا اليوم تنحكي معه عن قصته وتجربته؟ ساعة فيها أخبار، ترندات، قصص، ضحكة ومعلومة يمكن تسمعوها لأول مرة. من وراء الميكروفون معكم ريم مع الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، وهيدا ريميكس. ومثل العادة منبلش ريميكس بفقرة شو في أخبار ضاجة بوسائل الإعلام، واليوم معنا عبر الهاتف صحفية بالنهار عبير عقيقة. هاي عبير.
1: هاي ريم، كيفك؟
0: منيحة الحمد لله، يعطيك العافية. مثل كل جمعة أسبوع حافل بالأخبار.
1: صحيح صحيح، وهالأسبوع كتير منوع، أخبار عالمية محلية
0: 100%، وقوانين جديدة وصدور أحكام جديدة. ملف دسم.
1: رح بلش هيك بأخبار حلوة.
0: يلا بلشين.
1: ملكة جمال عالم انطلقت بالفيتنام مع 111 متسابقة وبيناتهم فار لحرب. فمنتمنى لها أكيد التوفيق بخمسة سبتمبر المسابقة. وبهيدي المناسبة كمان تم إعلان ملكة جمال فلسطين رح تصير كمنظمة، يعني أطلق المسابقة تصير وطنية. صحيح. قبل ما كانت موجودة المسابقة، مع أنه الملكة الحالية نادين أيوب إلى سنين 2022-2025 عم بتمثل فلسطين بالمحافل الدولية والمسابقات الدولية. فهلأ نادين أيوب ملكة جمال فلسطين رح تتولى تنظيم هالمسابقة لأول مرة بفلسطين.
0: حلو،
1: هيدي خبرية كمان حلوة.
0: حلو، أكيد مثل ما قلت منتمنى نجاح والتوفيق لبيرلا.
1: لا بيرلا أكيد أكيد. في زواج جورجينا وكريستيانو كمان عملوا ضجة كتير كبيرة. صحيح، وكانت الضجة قبل أنه شو رح يعملوا بعرسهم. هلأ الضجة أخدوها لغير محال، تجوزوا بالبرتغال وفاجأونا بصور خواتم ذهبية كلاسيكية بوقت أنه من سنة الخاتم الخطبة كان مصنف من الأغلى بالعالم.
0: يعني صحيح. بعد كل هالسنين جورجينا قدرت تسجل الهدف الأغلى بمسيرة رونالدو.
1: صحيح صحيح، وبطريقة كتير هيك عائلية هادية، يعني مثل كأنه عم بيلمحوا إلى أنه علاقتهم ثابتة، يعني مش بحاجة للأضواء مثل ما كنا متوقعين. هلأ قبل ما نفوت على القوانين اللبنانية رح أروح شوي على القوانين الولايات المتحدة مع ترامب يلي قرر أنه يقلص عدد اللقاحات الروتينية.
0: هلأ ترامب هو أصلاً دايماً هيك بإطلالاته بيعملنا صدمات، أوقات إيجابية أوقات مضحكة أوقات سلبية. هلأ يعني عمل التروما بعتقد لأغلبية الأمهات
1: 100%، وأكيد هذا الشيء أخذ نقاش كتير كبير بالولايات المتحدة الأمريكية، شيء مع شيء ضد، ودايماً قراراته فيها سجالات. والقرار الثاني اللي أخذه كمان أنه قانون بيلغي حق الجنسية بالولادة، هيدا خطة لكل العالم، كل العالم بيروحوا بيولدوا بالولايات المتحدة الأمريكية لحتى يجيبوا الجنسية حكماً.
0: هلأ قالوا كم سنة يمكن ما كان لايك قانون نافذ، بس كانوا عم يمنعوا وعم يشددوا كتير، لدرجة أنه بعرف مدام سافرت بالتاسع بس وصلت على أمريكا وعرفوا أنه حبل ردوه على لبنان.
1: Oh my God. واو. هلأ هو لفت بالقرار أنه هيدا الشيء لنا سنين عم نشتغل عليه. صح. بس نحن هلأ هون خلص أنه مثل كأنه قائد التنفيذ.
0: شو بها الجنسية اللبنانية؟ ما بعرف ليه قبلك بيقتلوا حالهم على ياخدوها من أمريكا. ما هو ترامب بحد ذاته جاي على لبنان. شو ما
1: فهمت. يا الله.
0: شو عن عندك؟
1: نرجع نفوت على لبنان بالحديثنا عن لبنان. يعني في كم قانون طلعوا بآخر جلسة لمجلس النواب، آخر كم جلسة كمان عملوا خضة لأنه صراحة مش كتير كانوا واضحين. ألغى مجلس النواب اللبناني عقوبة الإعدام، وهيدي خطوة حقوقية كتير مهمة. يعني ضروري أنه تكون موجودة بقانوننا، بس وبذات الوقت أقر قانون العفو العام. يعني هيدي أخذت شوية جدل بين أنه قضية عدالة أو قضية سياسية، مين رح يعفو المظلومين من الأحكام أو يلي عندهم حكم سياسي معين. يعني هون ما كان واضح هيدا الموضوع وعمل ضجة كتير كبيرة. حتى قانون الإعلام كمان يعني خطورته هو بغموضه مثل ما بيقولوا، في تناقض بعدد من بنوده، وخاصة يعني بقصة تجريم الصحفيين. نحن بالنهار
2: صح.
1: طلعت الصفحة الرئيسية بهيك كاريكاتير، ناس طالعين من باب هن مسجين وصحفية فايتين من باب على الحدث، يعني هيك المفارقة غريبة شوي. هلا اكيد كل اللجان الاشخاص المعنيين عم يعملوا مؤتمرات وعم يجربوا انه يحركوا الطعن بهذا القانون.
2: هلا بالنسبة
1: شو
2: كمان
1: الخطط؟
2: هذا الخبر العفو العام كتير كتير ضاج من يومين، وزير الدفاع انه اعتذر من الشهداء من الجيش
1: صحيح
2: اللبناني واعتبر هذا الموضوع
1: صحيح
2: مهين. بس بتعرفي في كتار من اللبنانيين على السوشيال ميديا تعليقا على صورة وزير الدفاع اعتبروه انه شيء مليان شعبوي ونفاق واستهزاء واستخفاف بالجيش اللبناني، خصوصي انه هو مثلا ما ساهم بانه يمنع سلاح حزب الله، خصوصا انه هو كمان ما طلب بمحاكمه قتلة سامر حنا وفرانسوا الحاج، اساء للمؤسسه العسكريه وعلى راسه ميشيل عون، كمان هو مثلا ما اعتذر انه ما قام بخطوه فعليه عمليه لمسانده الجيش ماديا او بالعتاد، يعني اشياء كثيره كان مفروض يعتذر عنها ما اعتذر، بس اعتذر انه نحن عملنا العفو عام، مع انه موضوع العفو العام ما بيشمل
1: صحيح لفت إلى أنه في أشخاص ما رح يشملون
2: 100%. هيك كان صحيح. كان سان يعني انعملت وكمان ضجت على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: هيدا جزء من الازدواجية، يعني مش بس بالقوانين، بالمسؤولين عنا. وحتى هيدا الخبر يعني قيل على هامشو أنه كأنه رئيس الحكومة أصلا طلب منه ما يحكي بوقتها، يعني كمان ما بنعرف قديش دقيقة هيدا المعلومة، مثل هو كأنه عم بيبرر موقفه بعد فترة من إصدار هيدا القانون.
2: شو بعد عندك أخبار بعيدا عن
1: بعد عندي خبر عندي خبر واحد لبناني يعني فيه شوية أمل، يلي هو بعد 6 سنين من تفجير المرفأ أصدر وزير الصحة اللبنانية قرار لمعالجة كل المتضررين من الانفجار على نفقة الوزارة 100%.
2: هلا أوكي برافو، بعد 6 سنين يعني تأخرتوا، بس منيح عملتوها هالخطوة.
1: بس هلا وبرضه منشك هل حقيقة هذا الشيء عن جد؟
2: بتعرفي يمكن من بعد كلمة ويليام نون بذكرى تفجير 4 آب قال على البوديوم يعني بحضور الكل، قال إنه يمكن كان لازم مرضانا أو المتضررين أكتشلي مش مرضانا من صحيح. تفجير 4 آب يكونوا حاملين بيجرز تخطيهم الوزارة الصحة اليوم صحيح. يعني هون فجرتهم نعرف مين فجرون وما حدا عم يتطلع فيهم.
1: صحيح. هلا هيدا القرار كتير حلو بالمبدا، ان شاء الله يكون تنفيذه حقيقي، وخاصه انه عم يلزم فيها المستشفيات الحكوميه والخاصه، يعني ما بعرف قديش كمان المستشفيات الخاصه رح تلتزم بهيدا القرار او رح تتهرب منه، يعني هيدول كلهم قيد التنفيذ. بس انه القرار بحد ذاته لو
2: متأخر جيد،
1: خاصة انه في كتير متضررين بعدهم عم يتعالجوا لليوم، يعني
2: العلاجات مستمرة اكيد.
1: صحيح صحيح.
2: بعد عندك اخبار
1: هول هن لهيدا الاسبوع؟
2: يعني مثل ما قلت متنوعين على كل الأصعدة، على أمل أسبوع جايكم عن أخبار إيجابية أكتر وهيك بتعطينا أرقام حلوة عن السياحة والاقتصاد
1: اللبناني. إن شاء الله إن شاء الله.
2: Thank you عبير.
1: مرسي إلي كريم.

0: كاملين بريمكس وهلا شو الأخبار يلي ضجت أونلاين. بوستات كتير انتشرت وبقوة بتقول انه ب 12 آب اجتمع ثلاث أحداث ضخمة بنفس اليوم: كسوف كلي للشمس، استفاف ست كواكب، وأكبر زخة شهب. من هون الخبر بحاجة للتصحيح شوي. كسوف الكلي للشمس فعلا صار ب 12 آب، بنفس الفترة بتبلغ زخة شهب البرشويات ذروتها. أما قصة استفاف ست كواكب بالشكل المذهل يلي عم تنعرض في بعض الفيديوهات، فما لازم ناخد صور منتشرة كأن المشهد الحقيقي. يعني السماء صحيح كانت عاملة إيفنت، بس السوشيال ميديا مثل العادة زاد شوي البرودكشن. خبر مأساوي تداول بشكل كتير كبير هو عن طالبة أمريكية مراهقة توفيت بعد ما استخدمت حقنة لإنقاص الوزن. هون بعيدا عن تفاصيل الحالة الفردية، الخبر رجع فتح النقاش حول استخدام أدوية إنقاص الوزن خصوصا عند المراهقين وضرورة عدم استعمال أي علاج من هالنوع بالطريقة العشوائية أو من دون متابعة طبية. الترند لازم نوقف عنده، مش كل شي بينحف موجود على السوشيال ميديا يعني آمن. فيديو انتشر بشكل كتير كبير وهو رومانسية سمير جعجع وستريدا جعجع. طبعا مثل العادة وبكل عرس بيشاركوا فيه فيديوهاتهم بتنتشر وبتطلع تراند، لأنه من السياسة للرومانسية الناس بتحب بس يشوفوا الرجل السياسي بمشهد تاني وبصورة تانية. شفناهم عم يرقصوا بحفل زفاف على غنية سلو والدبكة مثل العادة، الحكيم بحب الدبكة. منوجه له تحية من ريمكس ومنقول حتى بالسياسة في محل سلو دانس. من أقرب القصص يلي تداولت كمان هالأسبوع هو منشور بيقول إنه بنك إماراتي اضطر لتجميد حساب زوج وزوجته بعد خلاف بيناتهم. اسمعوا هالقصة. بحسب الرواية، الزوج حول لزوجته الغاضبة 50,000 درهم ليرضيها، فردت له المبلغ، رجع حوله مرة تاني، رجعت ردت له إياه، واستمرت العملية 47 مرة لحد ما البنك جمد الحسابين بسبب حركة التحويلات الغير الاعتيادية. يعني هذا مش خلاف زوجي، هذا كارديو للحساب المصرفي. فيديو تاني انتشر أونلاين تحت عنوان رجعي يا ندى. بمصر طيارة صغيرة ظهرت وهي عم بتجر لافتة وراها مكتوب عليها بالإنجليزي I love you, come back please. وانتشرت القصة تحت عنوان رجعي يا ندى. السوشيال ميديا طبعا صار عندها سؤال واحد: مين ندى ومين الشخص يلي وصل اعتذاره للسما؟ صورة تانية اجتاحت السوشيال ميديا لرجل ياباني قيل انه انفق مبلغ ضخم ليتحول الى كلب. هون طبعا يعني اجرى كذا عملية جراحية وكذا تاتو وكذا قصص بوجهه وبجسمه تصار شكله مثل شكل الكلب. يعني نحن كنا نقول عيش حياتك مثل ما بدك، شكله اخذها حرفيا عيشها مثل ما بده، شكله كان بده يكون كلب. وأكيد كلكم سمعتوا بالخبر يلي ضج أونلاين وهو حفل طلاق شروق مرته لدكتور فود. صانعة المحتوى شروق عملت ضجة كبيرة بعد ما أعلنت عن تنظيم Sunshine Divorce Party. الأغرب وبحسب ما نشر باعت ختمها بحوالي 10,000 دولار، وقالت إنها رح تستخدم المبلغ لشراء خواتم ذهب وتقديمها خلال حفل الطلاق، وباعت تذاكر الحفل بأسعار وصلت لـ100 دولار. يعني تخيلوا، بالعادة بالطلاق منرجع لخواتم، هون صار في توزيع خواتم، وبالعادة في مثلا engagement party, wedding party، هلأ صرنا divorce party. إذا بتشتكي إنه شعرك طويل وبياخد وقت لتحممي وتنشفي، اسمعي هالخبرية. امرأة هندية دخلت الجينيس وورد ريكوردز لأطول شعر عند امرأة على قيد الحياة بعد ما بلغ طول شعرها 271.50 سنتيمتر، يعني تقريبا 270 سنتيمتر. تخيلوا شعر 270 سنتيمتر، يعني هيدا ما بعتقد بدها هير دراير أو سشوار، هيدا بدها نشافة أو مصنع مثل ما هو تاين الشفا. طفل سوري عمر شيخ الدبس صار حديث الناس على السوشيال ميديا خلال هالأسبوع بعد ما نشر فيديو لإله طلب من نجم كرة القدم إيرلينغ هالاند إنه يعلق عنده، حط له كومنت. واستمر التحدي وصاروا الناس يساعدوه ويشجعوه ويضلوا يعملوا تاج لهالند، فتحول الموضوع لترند كتير كبيرة وانتشرت قصة عمر بشكل واسع، وللمفارقة انه رد عليه هالند وحط له كومنت. درس اليوم اذا ما رد عليك ضلك نزل فيديو تاني. من أجواء الصيف والأعراس وأجواء الشوب، فيديو انتشر بشكل كتير كبير لحفل زفاف مختلف تماما بسبب الشوب. الطاولات والكراسي كانوا داخل المسبح، يعني هيك بقلب بيسين أو بول حاطين الطاولات والكراسي. كل الضيوف كانوا لابسين اللون الأبيض المستوحى من هيك البحر وألوان رايقة للصيفية، وكانوا قاعدين عم بيتعشوا بحفل الزفاف وعم بيرقصوا بقلب البيسين. يعني هون السؤال مش شو بلبس على العرس، السؤال فستان ولا مايو. بفقرة مين في أونلاين لهالأسبوع، ما معنى إنفلونسر أو بلوغر أو بيج دوجة، إنما معنى صاحب أوليفارا يلي خبر ضج كتير على وسائل الإعلام. هي أوليفارا العلامة اللبنانية لذات الزيتون الفاخر يلي عملت نجاحات كتير كبيرة بالنسبة لزيت لبناني، وصل للعالمية مع جوائز متعددة. معنا صاحب هالمؤسسة عبر الهاتف، مع يوسف غنام، تنحكي أكثر كيف وصل هالإنجاز اللبناني عالميا، لأنه طبعا نحن نفتخر بهيك شيء صنع في لبنان. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة لبنان الحر.
1: صباح الخير ريم، شكرا كتير للاستضافة، شكرا للمقدمة.
0: خبرنا بالبداية هيك، عرفنا شوي عن حالك، لأنه بعرف اسم الله هيك إذا بدنا نختصر مسيرتك بدنا شي 10 دقايق تنحكي عنك، وقدي شاغل وقدي معك شهادات وقدي مؤسس عدد يعني المبادرات والشركات التقنية والتجارية والاستثمارية بين لبنان والخارج. بس أنت هيك كيف فيك تعرفنا عن حالك باختصار؟
1: شكرا مرة تاني ريم. أنا بالأساس مهندس ميكاترونيكس، اشتغلت بالسعودية بآخر 18 سنة، حاليا بشغل منصب مدير تنفيذي لشركة كيارا سوليوشنز، شركة تعنى بالحلول الذكية وإدارة والتحكم بإدارة المباني. كمان أنا عضو مؤسس بشركة حكمة AI اللي تعنى بتطوير القطاع الصحي والمستشفيات
0: بطريقة الذكاء الاصطناعي. عم نسمع آخر فترة بحكمة، كمان هذا إنجاز كتير كبير للبنان وللقطاع الاستشفائي قطاع الصحي، وخصوصا أنه المبادرين أو مؤسسين حكمة هن كلهم لبنانية يعني، وطبعا نحن كانوا نفتخر فيكم على هالإنجاز.
1: تسلمي تسلمي، نعم صحيح. إن شاء الله منطلع هيك مرة تانية ومنحكي أكتر عن حكمة AI وعن الذكاء الاصطناعي، وكيف عن جد الشباب اللبناني قادرين يطوروا بهذا المجال ويطلعوا للعالمية كمان. ومثل ما ذكرتي مؤسس أوليفارا